0: الأولى في تونس. ديربي العاصمة، ديربي حسم لقب البطولة، الترجي الرياضي التونسي، النادي الإفريقي. نهار لحد 10 مايو مع الأربعة متاع العشي، موزايكا فام في قلب الحدث. نقل مباشر، تحليل فني، كواليس وتصريحات، بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام.
1: الأولى في تونس،
2: موزايكا فام. Top Matin, The Morning Top.

Mosaïque FM. Top Matin, The Morning Top. Yeah.

0: ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.
1: هتسمعوا كل جديد بإذن الله على موزيك اف ام. تامر حسن.

جبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: Mosaïque FM.
1: This is a night that you'll never forget.

0: عقلي قول لي ليه ناسي ليه ليه يا اسمر
1: موزيك FM Top Matin The Morning Top yeah.

0: ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.
1: يصبح الخير يصبح النور. نسلم على كل مستمعينا نهار جديد وإن شاء الله يا ربي كله أمل ومحبة ومودة وحاجات باهية الكل. يلا اليوم السبت 9 مايو 2026 وتوسطة تاع الصباح وتوما تسمع في برنامجكم صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى موزايكا فام الصبحية. نعديها مع بعضنا وإن شاء الله يا ربي كل الفقرات وكل الأغاني تنال إعجابكم. نبدأ بسألتك حبيبي تغنيها الصوت الملائكي فيروز. نهاركم طيب نهاركم أسعد ليالي.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف النهار. صباح الخير ويكند.
1: رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. توا 36 دقيقة وقيت نعطيكم فكرة على حوالي طقسنا. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم السبت 9 ماي 2026، الطقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيف السحب آخر النهار بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط. الحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال، تتراوح ما بين 23 و 29 بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وما بين 30 و 36 درجة بالجنوب الغربي، وتوصل محليا إلى 40 درجة بأقصى الجنوب. بدأت الدنيا تسخن. احنا اكثر تفاصيل ناخذوها ساعة اخرى من المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: ميتيو صباح الخير ويكند.

0: اخبار واحنا نرجعوا لكم.
1: نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتين موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
2: This continent knows have both been perpetrators of racism.
3: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
4: I have a dream.
1: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
5: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
6: But the bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
7: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
1: مع اليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند،
8: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
9: صباح الخير وأهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة التربية تعلن أن فتحها مناظرة خارجية لانتداب أساتذة بعنوان 2026 لا يتعارض مع نص القانون عدد 18 لسنة 2025 والذي تضمن أحكاما استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل سلاح الدين السلمي يشدد على تمسك المنظمة الشغيلة بالحفاظ على الشركة التونسية للشحن والترصيف ستام ورفضها القاطع لأي محاولات للتفويت في أنشطتها أو المساس بدورها الوطني. يأتي ذلك خلال تجمع عمالي لعمال الشركة بمقر اتحاد الشغل. الأستاذة لطيفة النداري محامية ورثة الطفل هارون الذيبي البالغ من العمر وقت الجريمة قتله 4 سنوات تؤكد في تصريح لموزايك أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين قد قضت بالأعدام ضد المتهم بقتل الطفل في حادثة وقعت في منطقة حي الزهور من ولاية القصرين في شهر مارس من السنة الماضية. الوحدات الأمنية التابعة للمنطقة الجهوية للأمن الوطني بزغوان تتمكن من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة مختصة في سرقة المحلات السكنية والتجارية بمنطقة الفحص تضم 4 أشخاص وتتزعمها فتاة. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن زعيمة المجموعة الإجرامية كانت تتبع مخططا إجراميا يعتمد على رصد المنازل التي يقيم أصحابها خارج البلاد بالإضافة إلى استهداف محلات تجارية بالمنطقة واستغلال قُصر لتنفيذ عمليات المداهمة والسطو. في الشأن الدولي منظمة الصحة العالمية تؤكد أن 8 أشخاص أصيبوا بعدوى من بينهم 3 توفوا في تفشٍ لفيروس هانتا مرتبط بسفينة سياحية حيث تم تأكيد 6 حالات وحالتين محتملتين. وكانت السفينة تقل 147 من الركاب وأفراد الطاقم عندما تم الإبلاغ عن تفشي المرض لأول مرة في 2 شهر ماي ولا يزال 4 مرضى في المستشفى في جنوب إفريقيا وهولندا وسويسرا في حين جاءت نتيجة اختبار حالة مشتبه بها أرسلت إلى ألمانيا سلبية. والمنظمة تقول إن الحالة الأولى ربما أصيبت بالعدوى قبل الصعود للسفينة وربما أثناء السفر في الأرجنتين وتشيلي. ومن المرجح أن يكون الانتشار قد حدث في وقت لاحق على متن هذه السفينة. مجلة The Atlantic تكشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات يرغب بشدة في إنهاء الحرب مع إيران بعدما طالت أكثر مما كان يتوقع وتحولت إلى عبء سياسي واقتصادي قبل انتخابات التجديد النصفي وزيارته المرتقبة إلى الصين في الأسبوع القادم. فرنسا تعلن استئناف سفيرها لدى الجزائر لمهامه بعد أكثر من عام على استدعائه للتشاور على خلفية أزمة دبلوماسية ممتدة. وتزامنت عودته إلى الجزائر العاصمة مع زيارة وزيرة الجيوش الفرنسية إلى الجزائر في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرا إلى أولوية التنسيق الأمني والعسكري في مسار التقارب بين الجزائر وفرنسا. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.

الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكند.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: السبعة 22 دقيقة رجعنا لكم. يسبح الخير يسبح الأنوار وسلموا على كل مستمعينا. يلا وقايت ناخذوا فكرة على حوالي الطقس.
2: كتالوج عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
0: ميتيو
1: ومعنا ساني الساتوري مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير يصبح الأنوار.
3: صباح الفل والياسمين. ميرا تحية ليك والأوفياء مزيك.
1: مرحبا بيك. نحب عيشك. نحب ناخذ فكرة على حوالي طقسنا. طقسنا هكا تحسوا في النهار نوع وفي الليل نوع آخر. في النهار سخون وفي الليل برد. نعرفوا مقبلة هكا نقراو شوية أنه ماشيين معناها درجات الحرارة وترتفع. فنحب ناخذ فكرة على طقسنا اليوم.
3: هذه من خصائص فصل الربيع نجم نقولوا.
1: عادية معناها.
3: هو اليوم اليوم عموما طقس باش يكون مغيم جزئيا إلى أحيان كثيفة سحب الجهات الغربية للشمال والوسط مع أمطار ضعيفة ومتفرقة تتفرع أثناء الليل. الأمطار نحو الجهات الشرقية للشمال ممكن حتى تكتسي صبغة رعدية قرب السواحل الشمالية، لكن ديما نحكيو على أمطار عموما ضعيفة. بالنسبة للريح اليوم من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالمرتفعات، خاصة بالجنوب الغربي وين تكون مثيرة للرمال والأتربة، معتدلة في بقية الجهات. البحر عموما مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بمنطقة سيرات. درجات الحرارة كما أشارت أنت تتواصل في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 22 و 25 درجة بالمناطق الساحلية، والمرتفعات تكون بين 26 و 31 درجة ببقية الجهات، بين 32 و 36 درجة بالجنوب الغربي، ممكن حتى توصل المحلين إلى 41 درجة بأقصى الجنوب. مع العلم ميرا المعدل بالنسبة لتونس في العشر أيامات الأولى في العشر أيامات الأولى من شهر ماي 25 درجة في تونس. يوم أمس سجلنا 26 درجة واليوم ممكن حتى نسجله 28 أو 29 درجة كحرارة قصوى، يعني عموما درجة الحرارة أعلى من المعادلات العادية للفترة هذه. بالنسبة لأيامات القادمة يوم الغد يمكن نحس انخفاض طفيف باعتبار كونه الريح باش تنتقل من القطاع الشمالي بالشمال والوسط. عموما السماء لأيامات القادمة من يوم الأحد إلى يوم الثلاثاء باش تكون طقس قليل السحب إلى مغيم جزئيا. بالنسبة للبحر الغدوة يتواصل مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية متموج بالشمال. ثم يومي الاثنين والثلاثاء يصبح بحر عموما متموج، ودرجات الحرارة ترجع مجددا للارتفاع يوم الاثنين مع انتقال التيارات من القطاع الجنوبي، ثم تعود تنخفض مجددا يوم الثلاثاء. كما تلاحظ يعني مرة ترتفع مرة تنخفض، ممكن هذا من خصائص فصل الربيع. لكن عموما نجم نحكي على درجات حرارة تبقى أعلى من المعادلات العادية حتى في توقعاتنا الفصلية، يعني أشهر ماي جوان جويليا ننتظر كونه درجات الحرارة تكون أعلى من المعادلات العادية.
1: ربي معنا والله.
3: هذا هو تحسن ميرا. شكرا على حسن الاستماع إلى اللقاء.
1: يعطيك الصحة. احنا بدنا نشكرك. يلا توا السبعة وستة وعشرين دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند.
0: ميتيو
2: كتالوج عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار.

0: السبعة وأربعين دقيقة رجعنا لكم. يسبح الخير يسبح الأنوار. يلا خلطة فاطومة نسمعوها توا في دقيقة حظ.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل، صباحكم أخبار حلوة وإيجابية لليوم 9 مايو. إن شاء الله تكونوا لاباس، الحظ مويتيكم والسعادة من نصيبكم. مازالت احتفالات الثور بأعياد ميلاده، مازال الثور يتمتع برشا حظ مزين هو وكل الأبراج الترابية كيما الجدي وكيف كيف زاد عنا برج العذراء حتى الحمل. ديما يفضلك خلي الضحكة في وجهك حتى لو كانت صغيرة، راهي تجيب الخير وتهني القلب. الثور ما تخافوش، النتيجة راهي جاية صحيح خطوة بخطوة أما راهي باش تكون ثابتة. ومع بداية الأسبوع الداخل عن الجوزاء فما برشا طاقة حماس في حياتك، فما برشا توازن وراحة وهذا مهم في حياتكم الفترة الجاية. السرطان الفرص جاية نحبكم تستغلوها بالكلام بالذكاء وحتى بالحضور. الأسد أنت الأفضل، أنت اللي باش تعيش تحسن مالي كبير. حتى العذراء هو صحيح فما حاجات ما مشيتش، فما وعود زادة خلينا نقوله ما تنفذتش، أما بالوقت كل شيء يتغير. هذا كان ركستلها شوية. نتعدي والبرج الميزان، هي نصيحة فلوسك تتحسن كي تولي أذكى في التصرف. العقرب فما تحسن جاي أما يلزمكم تتحركوا وتستغلوا كل فرصة، وخلينا نحن زيدا نقولوا لهم يميرا إن شاء الله زينة. والقوس ميسيل شراهو كان تدلل روحك الشوية، راك تستاهل الخير، راك الأفضل في صبحية نهار اليوم. إلي جديريت بعد هيك الضغط التعب وأخيرا تترتب الأمور وتعيش زيدا استقرار مهني. ودلوش قولي كان تجرب حاجة جديدة وصيب عليك فضلك من هالروتين وقاية تتخمم في راحتك النفسية. ونكملوا مع برج الحوت، كل مرحلة صعبة تعدي. ميسيل شراهو ما تخافوش من التغيير.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
4: صباح الخير ويكند.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: رجعنا لكم السبعة وسبعة وخمسين دقيقة. يا صباح الخير يا صباح الأنوار. تسمعون في صباح الخير كان. يلا ساعتنا الثالثة عنا فيها سبور إكسبريس. جا بحدنا زميلنا أحمد عدالة وعنا زادة فقرتنا كرياسيون تونيزيان. نجيو للموزيكا. سلمتك بضله يغنيها سلطان الترب جورج وسوف. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الخبار وإحنا نرجعو لكم.
0: صباح الخير ويكند.
2: ديربي العاصمة، ديربي حسم لقب البطولة، الترجي الرياضي التونسي، النادي الافريقي. نهار الأحد 10 مايو مع الأربعة متاع العشي. موزايكا فام في قلب الحدث. نقل مباشر، تحليل فني، كواليس وتصريحات. بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام.
0: الأولى في تونس.

0: الجلم مثل العواد والخطاويت ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لمن كلاس دومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتين موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
3: This continent knows have both been

0: مع اليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند.
1: راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مكتب مجلس نواب الشعب يقرر إحالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام لمناقشته. ومن بين مقترحات هذا المشروع العقاب بالسجن لمدة سنة إلى 5 أعوام وبخطية مالية من 20,000 دينار إلى 100,000 دينار كل من نظم أو هيأ أو مول عملية ترمي إلى ارتكاب الغش أو تسهيله أو تعمد تسريب مواضيع الامتحانات أو تمكين الغير منها قبل إجرائها أو أثنائها بأي وسيلة ولا سيما عبر الوسائط أو المنصات الإلكترونية، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك أو ساعد أو توسط في ارتكاب الأفعال المذكورة، ويعاقب بنفس العقوبة كل من تعمد صنع أو اقتناء أو عرض أو ترويج أو بيع أو توزيع وسائل معدة لارتكاب الغش أو مخصصة لذلك مع علمه بوجه استعمالها، وفي صورة العود تتضاعف العقوبة. في الشأن الدولي، جيش الاحتلال الصهيوني يصدر انذارا باخلاء عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان بصورة فورية تمهيدا لتوجيه ضربات محتملة رغم سريان هدنة مع حزب الله حاليا في لبنان. تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز، والجيش الأمريكي يعلن استهداف ناقلتي نفط إيرانيتين تزامنا مع إعلان واشنطن أنها تنتظر ردا وشيكا من طهران على اقتراحها لوقف الحرب. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات بعضهم في الصين وهونغ كونغ بتهمة مساعدة الجيش الإيراني في الحصول على الأسلحة والمواد الخام المستخدمة في تصنيع طائرات شاهد المسيرة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتوجه إلى الإسكندرية في مستهل جولة إفريقية يفتتح خلالها جامعة فرانكوفونية في المدينة المصرية، وذلك قبيل محطة ثانية في كينيا لحضور قمة فرنسية إفريقية هي الأولى التي تعقد في دولة ناطقة بالإنجليزية. وقبيل انعقاد هذه القمة، المجلس العسكري الحاكم في النيجر يعلن تعليق بث 9 مؤسسات إعلامية تابعة للمستعمر السابق فرنسا، زاعما أنها تهدد النظام العام والتماسك الاجتماعي واستقرار مؤسسات النيجر وتعرضها لخطر جسيم. ويشمل الحظر مؤسسات منها فرانس 24 وفرانس أفريك ميديا ووكالة فرانس بريس وتيفي 5 موند وجن أفريك وغيرها، وحظرها يشمل باقات الأقمار الصناعية وشبكات الكابل والمنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف المحمولة. وفي بداية الأسبوع حضرت بوركينا فاسو بث قناة تيفي 5 موند، وكانت مالي أيضا قد حضرت الإعلام الفرنسي. وتقول فرانس بريس إن هناك تصاعدا للمشاعر المعادية لفرنسا في بعض المستعمرات الإفريقية السابقة مع تحول القارة إلى ساحة نزاع دبلوماسي في ظل تنامي النفوذ الروسي والصيني. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبور إكسبريس.
1: الأولى في تونس.
3: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
4: أريدو، طور عالمك.
5: صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل في ولا نشرتنا الرياضيه. بعد شويه نحكيو على تهديد الاولمبي البيجي بالانسحاب من البطوله وعدم خوض اخر مباراه، باش نحكيو على اسباب اللي خلات مستقبل سليمان يعتزم التوجه الى التاس، وباش نحكيو زاده على الديربي، هل يكون زاده ليزوبيراتور فار من الخارج من خارج تونس. ولكن البدايه بنتائج البارح، الدفعه الاولى من الجوله 29، جوله قبل الاخيره من بطوله رابطه المحترفه الاولى، تعرفنا من خلالها على الفريق اللي باش يرافق مستقبل بس الى الرابطه الثانيه في انتظار الفريق الثالث، مازالت بلاصه واحده دونك باش يتفاداو النزول زوج فرق. تنحكيو عليهم المستقبل الرياضي بسليمان يفوز على مستقبل الرياضي بيجيبس 1-0، هدف لبوبكر ديارا

0: دقيقة 43، ولكن مستقبل سيمان رسمي ينزل للرابطة المحترفة الثانية جياسكا بهدف دقيقة 90 زائد 8 من ضربة جزاء سجلها بنغاليسي سي، حافظ على حظوظه في البقاء نقطة واحدة تكفيه لضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى. فاز على الاتحاد الرياضي المنستيري، الاتحاد الرياضي المنستيري اللي يكمل اخر دقائق المباراه في الوقت الاضافي نتاعها منقوص من اللاعب اللي هو فابريز زيغي بعد ما خذا ورقه حمراء. وفابريز زيغي كان دخل في وسط المباراه. الاولمبي البيجي يفوز 2-1 على شبيبه العمران. شريف كمارا كان افتتح النتيجه في دقيقه 45، ثم في دقيقه 70 بلال مقنم يعدل النتيجه من خطا في التمركز الدفاعي، ثم سلام الشلغومي في دقيقه 75 ضربه جزاء سجل الهدف الثاني وهدف الثلاث نقاط الهامه جدا للاولمبي البيجي في مسار التفادي النزول. والملعب التونسي تعادل مع الاتحاد الرياضي بنقردان دون اهداف. ماتش كامل الاتحاد الرياضي بنقردان منقوص من لاعب بعد حصول وائل الصالحي على البطاقه الحمراء بزوز انذارات زوز ولا قصفر. بعد الدفعه الاولى هذه للمباريات الملعب التونسي يتاكد رسميا من انهاء البطوله على مش على الاقل في المركز الرابع ب 45 نقطه، خاصه بعد هزيمه الاتحاد الرياضي المنستيري اللي باش يقعد في المركز الخامس ب 42 نقطه في انتظار طبعا الجوله الاخيره، بانتظار زاده مباراه نجم المتلوي. اتحاد الرياضي بن قدام في المركز التاسع 35 نقطه، شريف العمران في المركز العاشر ب 35 نقطه، فارق الاهداف المقبوله مدفوعه. الاولمبي البيجي يصعد الى المركز 13 ب 31 نقطه، شريف القيروان بعد وبنقطة في مركز 14 30 نقطة، المستقبل الرياضي بسليمان 27 نقطة، مستقبل جيبس ب 18 نقطة، صفيرة قذومة أكدوا من مغادرة الرابطة المحترفة الأولى. اليوم تتلعب الدفعة الثانية من مباريات الجولة 29 في الملعب بلدي بالكرم، مستقبل مرسى يواجه السي اس اس الأربعاء متاع العشية في نفس التوقيت. الأولمبي سوسة النجم الرياضي السياحلي ضد السي بي، وترجي جرجيس يواجه نجم متلاوي. وبطبيعة المباريات هذوما الكل الأربعاء متاع العشية، وغدوة الدربي الأربعاء متاع العشية في ملعب حمد العقبي بيرادس. بعد المباريات متاع البارح، بلاغ احتجاجي من الأولمبي البيجي جاء فيه كون الهيئة التسييرية تعبر عن استنكارها الشديد وغضبها الكبير لما آلت عليه الأوضاع في نهاية الموسم بعد سلسلة طويلة من المظالم والتحامل الممنهج اللي استهدف الفريق بصفة مباشرة وغير مباشرة. وجاء في بلاغ الأولمبي البيجي كونه هذا في مشهد عبثي ومسرحية سيئة الإخراج كان بطلها هذه المرة حكم مباراة الجي اس كا والاتحاد الرياضي المنستيري اللي منح دقيقة 90 ضربة جزاء خيالية لتمثل كرة القدم التحكيم النزيه بسيلة حسب البلاغ، وهو ما كان كفيل بتغيير وهو كفيل بتغيير مصير موسم كامل وضرب مبدأ التكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة للأولمبي البيجي. قال زاد كونه تابع الرأي العام ما يحدث منذ أسابيع من حملات وتحامل واضحة للفريق عبر بعض المنابر الإعلامية، إضافة لمؤشرات اختيار صادر عن هيكل رياضية ورسمية وعلى رأسها لجنة الوطنية للتحكيم والجامعة التونسية لكرة القدم في محاولة مكشوفة لتحديد من سينزل ومن سيبقى وفي سابقة خطيرة تضرب مصداقية الرياضة التونسية في العمق حسب البلاغ. بلاغ الأولمبي البيجي قال فيه كونه الأولمبي البيجي اللي يمثل جهته خير تمثيل عبر تاريخ وشرف كرة القدم التونسية يرفض أن يكون ضحية حسابات ضيقة وترتيبات مفضوحة، خاصة وأن جهة باجة عانت لسنوات عديدة من التهميش والظلم على جميع المستويات ولم يبقى لجماهيرها سوى كرة القدم كمتنفس وحيد للأمل والفرح والانتماء حسب بلاغ الأولمبي البيجي. الأولمبي البيجي قال في ظل تونس الجديدة القائمة على العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجهات فإننا نؤكد أننا لسنا مستعدين للقبول بمزيد من الظلم أو السكوت عن أي محاولة استهداف فريقنا او التلاعب بمصيره داخل الميدان وخارجه. الأولمبي البيجي اكد زيادة كونه مش باش يطالب لا بمعاقبه حكام الساحه ولا حكام الفار ولا حتى بنشر التسجيلات ولا الحصول عليه، لان ذلك لن يعيد حق الأولمبي البيجي ولن يمحو ما حصل أمام مهزلة رياضية مكشوفة أمام الجميع. أما إذا كانت عملية إنزال فريقنا للرابطة الثانية ممنهجة ومقررة مسبقا بهذه الطريقة الفاضحة فإن انسحاب الأولمبي البيجي من مباراته الأخيرة ضد النادي الإفريقي قد يكون الحل الأسهل لتسهيل المهمة على من يريدون كتابة النهاية مسبقا وإراحة كل من تورط أو ساهم أو صمت عن هذه المسرحية المسيئة لكرة القدم التونسية حسب بلاغ الأولمبي البيجي. فريق آخر البارح عبر بطريقته الخاصة على غضبه من النزول إلى الرابطة المحترفة الثانية، مستقبل سليمان قال كونه بشي توجه إلى الطاس. التفاصيل علاش ماشي للطاس نسمعها من عند أمير لبيرسو أمير أثناء مدخلته مع زميلي حيدر شاني البارح في ريكاب سبور.
1: مستقبل سليمان عنده دوسي باش يدافع عليه بكامل حقوقه، ان شاء الله باش نتجهوا للطاس. والحقيقه كنا نخير مش نتكلموا في اللحظه هذه تكون في كونفرنس بريس العديد الظلمات وعديد الخروقات اللي صارت في الموسم هذايا وقدرة ربي حظوظ وافرة في البقاء في الرفة الأولى. بالنسبة للجزئيات وهذا باش تكون فما كونفرنس دو بريس، فما لجنة قانونية تكون من زوج محامين تونس أو محامي فرنسي يخدموا في الدوسي هذا عندهم دو موا، فما فار وثمانية جورنيات ما كانش يخدم في ملعب بير بورقبة. في الجولة التاسعة جينا قلنا الأوفسايد ما يمشيش، عديد المفاجآت استناو الدوسي هذا وقدرة ربي فما قانون باش نشوفنا. وإن شاء الله القلوب الباهية نقولوا لهم راهي مستقبل سليمان مازال باش تقعد لكم في الرابطة الأولى.
0: هذا أمين لبيرسو رئيس المستقبل هذه بسيمان أثناء مداخلته البارح في ريكاب سبور مع زميلي حيدر. جولة الدربي اللي تلعب بعد غدوة بليتو بعد تعيين طاقم تحكيم أجنبي كريستيان بيترو تشيوريتشكا هكا الحكم النمساوي. النية تتجه إلى تعيين ديزوبيراتور فار من خارج تونس، يعني مشغلي تقنية الفيديو اللي يعطيو ليماج للحكام الفار وللكاميرا وغيره. ديزوبيراتور فار هذوما حسب المعلومات الأولية يوصلوا اليوم لتونس باش يكونوا جايين من الصين من الشركة اللي وفرت الماتريال للشركة اللي ربحت المناقصة بتاع الفار في تونس. دونك طاقم تحكيم نمساوي كريستيان تشيوريتشكا ومعه زادة باش يكون بنسبة كبيرة دوز أوبيراتور فار من الصين. الجامعة التونسية لكرة القدم وقبل الدربي نشرت البارح فيديو على صفحتها الرسمية تحت عنوان الدربي في التيران وكلنا ولاد حومة وإن شاء الله كرة مزيانة ونشوفوا كرة مزيانة واللي يربح صح عليه. فيديو تشوفوا فيه على باجنا سبور باي موزايك فهم الناس اللي تابع فينا على باج فيسبوك متاعنا توا اون ديريكت. دونك الهدف من الفيديو هذا هو كونه الناس تقرب لبعضها أكثر، تنقص شوية المشاحنات التنسيون اللي قاعدة تصير على ريزو سوسيو وضمان توفير أفضل الظروف من أجل كونه الدربي ذي يتعدى لباس، وإن شاء الله يتعدى لباس خطر في الأخر كنا توانسة أي كان انتماء أي مشجع لأي فريق كان، فإنه الأخير هو علم تونس وأهم حاجة. وذلك علاش البادرة ذي من الجامعة التونسية لكرة القدم جيت البارح وهبطت على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم. خارج تونس خالد بن يحيى توج البارح بلقب بطولة الجزائر لقب العاشر لمسيا لمولودية العاصمة، الثالث لخالد بن يحيى مع الفريق بعد ما كان ربح السوبر وبالبطولة 2024-2025. كرة السلة اليوم الفينال سيدات، ماضي ساعة نادي رياض الصفاقسي يلعب ضد الجمعية النسائية بجمال ورجال نادي الإفريقي يلعب الأربعة ونص ضد الاتحاد الرياضي المنصيري. داير الجامعة التونسية لكرة السلة كانت نشرت البارح بيان قالت من خلاله كونه تم رسميا إطلاق التطبيق الخاصة بالجامعة التونسية لكرة السلة. هاندبول الترجي تأهل النصف نهائي كاس تونس بعد ما ربح النجم الرياضي الساحلي البارح 28-19. اليوم بقيت مباريات الربع النهائي الاربعاء متاع العشية، البعث الرياضي بابن خيار يواجه النادي الافريقي، جمعية حمامات تلعب مع سبورتينغ المقنين، وملعب التونسي يواجه النادي الرياضي بساقيه زيت. ماتشات كل الاربعاء متاع العشية. خارج تونس اليوم برشا كوره، نبداو بالرجاء والوداد. الثمانية متاع الليل الدربي او يكلوه بسبب المشاكل، تو احمد يحط لنا التصويره متاع البادي كام اول مره في المغرب البادي كام باش يتم استعمالها. مش مشكل احمد، موجوده التصويره ما لقيناهاش مثلا حتى مشكل، لكن معروفه شنو هي البادي كام اللي تتحط في الـ عند الحكم وباش يعيشوا الناس اللحظه هذه متاع كيفاش يشوف اللقطه هو في حد ذاته كيفاش يشوف اللقطه. دونك لاول مره في المغرب باش يتم تطبيق التقنية البادي كام على الاربيتراج، والكاميرا هذية بطبيعة باش تعاون الحكام في اتخاذ القرارات سيفغي وتعاون زاد غرفة الفار زاد صحيح، لكن في نفس الوقت باش الناس اللي تتفرج تفهم كيفاش يتم اختيار واتخاذ القرارات وكيفاش الاربيتر يشوف التصوير هذية والتصوير انفان وصلت. دونك البادي كام هي هذية اللي تشوفوا فيها توا، احمد لبسها عنده منها، احمد التونسي المخرج الرقمي نتاعنا فرحان لانه عنده منها واحده في الدار. دونك حتى هو نجم يشد اربيتر في واحد المباريات في الحومه مش في البروفيسيوناليزم مش في شامبيونات بروفيسيونيل. دونك في كل حالات البادي كام لاول مره باش يتم استعمالها، وحسب الاداره الوطنيه التحكيم في المغرب فانه التقنيه دي باش يتم تعميمها على باقي المباريات بشويه بشويه من هنا الموسم القادم. المهم كونه ديربي كازابلانكا 8 متاع الليل لكن في مدارج خاليه بسبب ما قام به جماهير الرجاء في مباراه الجيش الملكي، هذه اهم مباراه في المغرب اليوم. نهائي كأس الكونفدرالية ذهاب اليوم اليو اسما يستقبل الزمالك المصري كيف كيف 8 متاع الليل ونعملوا طلع توا على البطولات الأوروبية نص نهار ونص تبدا الفرجة اليوم ليفربول تشيلسي في البريمير ليج مع 3 ساندرلاند مانشستر يونايتد 5 ونص مانشستر سيتي ضد برنتفورد هذه بريمير ليج في جنة كرة القدم في إيطاليا زوج ماتشات مزيانين بون الأولاني في شونجو برشا الحقيقة لاتزيو يلعب ضد الإنتر 5 متاع العشية وثاني في شونجو بالنسبة لليوفي اللي يواجه ليتشي 8 غرباء يوفي على بعد نقطة وحيدة سابق روما بنقطة ومتأخر زوج نقاط على الميلان في الليغا أهم مباراة اليوم هي 5 ونص أتلتيكو مدريد يلعب ضد سيلتا فيجو وفي البوندسليغا أوكسبور يلعب ضد بروسيا مونشنغلادباخ 9 ونص لايبزيغ يلعب ضد سان باولي في نفس التوقيت في نفس التوقيت زاد مباراة هامة برشا في المراكز المتقدمة نحكيو على شتوتغارت اللي يواجه باير ليفركوزن والخمسة ونص متاع العشية فولسبورغ يلعب ضد بايرن ميونخ النشرة هذه كل أخبارنا هذه تقال موقعنا موزيكا فان بوينت خليكم توا مع أميرة وكامل الفريق في صباح الخير ويكاند
2: مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
3: أريدو طور عالمك
4: صباح الخير ويكاند

0: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة. نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
1: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
2: أريدو، طور عالمك.
3: صباح الخير ويكند، صباح الخير ويكند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: 8:25 دقيقة جعنا لكم يسبح الخير يسبح الأنوار. يلا خلتنا فقرتنا فقرة الجمال والابتكارات كرياسيون تونيزيان.
0: كرياسيون تونيزيان.
1: ونرحبوا اليوم بضيفاتنا هما زوز الوالدة ومعها بنتها نسلموا برشا برشا برشا. نرحبوا بها مدام حلم صباح الخير.
2: صباح النور ميرا عايش عليك. مرحبا بيك عايشك عايش.
1: نورتنا
2: عايشك الله ينورك عايش.
1: والبنوتة زادة بنتك ربي فضلها زادة رحمة بن مراد مرحبا بيك
3: عايشك صباح النور ميرا
1: صباح الأنوار عايش. يا لله باش نحكيو على كيف هو قولوا احنا مشروع الأساس نتاعهم الخيوط هكا ولا لا والمشروع هذا هو بدو ولد فرع هالمعمل هذية صغرون فرع على دو مارك فما ماكرابيل اللي هي لمارك متاع رحمة,
3: رحمة.
1: وفما زادة مدام كروشي اللي هي لمارك متاع مدام أحلام شنو القصة هذية ساعة عليه انتم بديتوا يعني تخدموا مع بعضكم وتخدموا الزوز في بالخيط شنو الفرق اللي نلقاوها ما بين في ماكرابيل ومدام كروشي ما انت شنو تخدم مدام أحلام
2: مدام لا اله الله محمد رسول الله اي انا نخدم ليساك ليساك آه. كروشي
1: ايوه ليساك دونك هذا هو اختصاصك
2: اختصاصي ليساك
1: ليساك ايوه وانت
3: وانا تخصصت في ديكوراسيون انتيريور يعني نخدم لي دباجور لي تونتور ميغال فوالا كيما هكاك في التصويره
1: نخدم تقول المستمعين يدخلوا توا على الباج نتاعنا ويشوفوا التصاور اللي تلقاوهم واللي كرياسيون اللي تلقاوهم في ماكرابيل وفي مدام كروشي
3: لي فيوز لي لامبادير هذوكم حاجات ديكوراسيون انتيريور الكل
1: الحاجات اللي يخصوا
3: لي كاشبو لي ميغوار
1: ايوه هنا نتفرجوا فيهم اي حاجات حلوه برشا حاجات حلوه برشا كيفاش جاتكم فكره المشروع هذا
3: هي الحق اول ما بدينا معناتها في رواحنا امي ديما تخدم الكروشي تخدم لي جوتي لي ناب حاجه دكيك معناتها للدار من بعد بتيت ابتي خرجنا من الخيوط هذوكم حاجات اللي هما توا توندونس على الاخر كيما المكرامي عملنا منه مارك اللي هي ماكرابيل وبدينا في
1: بشويه
3: بشويه
1: فوالا بشويه انت مدام حلم كيفاش تعلمت الكروشي
2: والله هكي. انا ملي صغيره مغرومه عندي كيك غرام
1: اي
2: أما بعد كيف كبرت تخليت عليه وكل مش نخدم فيها كما توا كبيرة
1: أي.
2: عملت فورماسيون
1: عملت فورماسيون
2: أي عملت فورماسيون بما أني عندي غرام وكل هكا هو اختصاصي توا لي ساك
1: ما شاء الله عليك وأنا ما شاء الله عليك بس اللي كنا على الموديل كيفاش تختارهم الموديل معناها
2: والله اللي موديل التوندونس
1: اللي مطلوبين
2: المطلوبين أي. الحاجه اللي هي يحبوها
1: انتم تخدموها تخدموها وتخدموا مثلا سور كوموند ينجم انسان يجي يقول لك انا حاجبك الحاجه هذيك
3: نخدموا سولون لي ميزور اللي هما يحبوا عليهم الكليونات والا اللون اللي يحب عليه يعني نخدموا لهم سور كوموند احنا ابخيتو عندنا ديما ستوك معناتها ستاندر واللي يحب معناتها هكا حاجه سولون الدوموند نتاعو نخدموا له
1: قد عمر المشروع هذا
3: توا 4 ans
1: تبارك الله عليك تبارك الله عليك
3: هو ديجا المكرامي والكروشي رجع عنده 5 سنين
1: صحيح صحيح ما
3: زلت كيف رجع
1: تونيزيان دينا نجيبوا هكا عندهم 5 سنين ديت العباد تحكي على المكرامي باه نسالك انت ساعه نبدا بك انت مدام احلام انت عندك مدام كروشي نسالك على اسعار اقل حاجه قد ايه اغلى حاجه قد ايه
2: والله هو التوالى سعار من 50 كيكة كل واحد
3: بورتموني 15 دينار
1: بورتموني فما 15 وكل
3: فما 12 دينار
2: حاجات مناسبة زيد أقل حتى
1: وفي ماكرابيل الأسعار خطر عندك برشا حاجات
3: عندي برشا حاجات أنا من 10,000 اللي هي اللي تشوف مشهور
2: والله والله
3: حتيش الحاجات الكبار اللي هما يوصلوا حتيش 400-500 دينار
1: خطر فيهم خدمة كبيرة
3: فيهم خدمة وصولون الماتير برمي وياخوا بار شا وقت
1: ربي بيسلك قدام احلام قداش تاخذ وقت باش تخدم مثلا ساك
2: اي يحب لي وقت يحب لي بنهارين اكثر 3 ايام وبالغرزه ريد. بالغرزه يا ميرا والله
1: كل حاجه تعب
2: اي حاجه تعب
1: كل شيء تخدموه وحدكم ولا فما شكون معاكم يعاونكم فيش مثلا
3: ساعة بابا أول حاجة ربي فضله
1: ربي فضله محليه مشروع
3: عائلي ربي فضله ولا بابا وراجلي زاد كيف كيف يعاونوا فينا بالقديش
1: وزيد انت معرسه وانا قلت بنوته نورك صغيره
3: اي وعندنا شكون يعاون فينا معناتها في تدوير الخيوط فانا نخدم العقد غير أيوة. العقد يلزمهم وفما شكون يعاون فينا في تدوير الخيوط في الامبالاج فيه برشا برشا هو راهو مشروع فيه برشا
1: حاجات
3: حاجات
1: ان شاء الله ربي يوفقكم وينجحكم
2: عايشك يبارك لك
1: نمرو التليفون ولا الباج نلقاوكم عليها
3: باهي تلقاونا على الباج ماكرابيل أي. وعلى باج مدام كروشي
1: فتحنا
3: اي دو باج اما هي نفس لاتولي ونفس النيميرو دو تليفون
1: موجودين في انستغرام وفي
3: على الانستغرام وفيسبوك
1: باه ونمرو تليفون نمرو موحد
3: اي نمرو أي. موحد هذا نمرو الخدمه 23 228 947
1: خارق العاده يلا ان شاء الله موفقين ان شاء الله ناجحين ان شاء الله المشروع هذا يمشي ويكبر هذا محلي منورتنا
2: عايشك الله ينورك
1: عايشك يا مدام رحمه بمراد رونا الدنيا يلا
2: عايشك
1: عايشك
2: وبيك عايشك ربي يبارك
1: عايشك عايشك
2: موفقين
1: عايشك يلا نرجعوا لكم
0: كرياسيون تونيزيان بحرير ويكاند ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون كل مره نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيو لنا تجاربكم حاجات عشتوهم ولا تعديتو بيهم ونهار السبت هذا موضوعنا بسبب الشك خسرت برشا حاجات عانيت مده طويله من الشك من طرف اقرب الناس ليا الشك خليني نعيش في علاقه سامه وكلها مشاكل حتى لين وصلت المرحله اللي ما عادش نجم نستحمل الشك والغيره المفرطه واخترت الانفصال وقت اللي الشك ينجم يزورنا ولا يزور علاقتنا هذا الكل نحكيو فيه فيما بيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة متاع العشية كلمنا من توا على 71-113-013 ولا على الواتساب زادة 23-513-1000 واعطيونا لمحة على أراءكم ما بيناتنا مع اسمعي بن عيسى Toujours plus proche de vous
4: بابا il est comment voyage en bateau
5: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخين وبالويفي مكونكتين
6: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.

0: مولاندور يودك بشنوازر لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: صباح الخير ويكند.

0: Weekend.
1: Les hypermarchés Carrefour يحتفلوا بعيد ميلادهم ال 25 ويحطوا على ذمتكم اليوم سيرفيت دو بلاج رويال هوم ب 14 دينار و 900 في عوض 22 دينار و 900.
2: سيداتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
3: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
4: أريدو، طور عالمك.
5: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، من 9 حتى 15 ماي عادي ماي ام جي في الكيسة وشري سيشيفو فابا 1800 وات 39 دينار في عوض 79 دينار.
6: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: صباح الخير ويكند.

0: من 6 للنصف نهار بهالخير ويكاند
1: 8:56 دقيقة الوقت يجري. يصبح الخير يصبح الأنوار. نسلم عليكم الكل مستمعينا مستمعي الإذاعة الأولى موزايك فام زد متابعينا. نشكركم برشا على التفاعل متاعكم على الباج نتاعنا موزايك فام زد الباج نتاعنا صباح الخير ويكاند باي موزايك فام. أي سيدي عنا فيها ساعتنا الثانية عنا فيها فقرتنا نقطة قانونية مع الأستاذ الحسين لاجر. معنا زيدا أصواتكم نسمعها في صندوق عجب 71-113-13 هذا هو نمرونا. كلمونا احنا ان وصلوا لكم اصواتكم. نجيو للموسيقى راكم عقلتوها وعقلتوا صوتو حتى هذا محبوب الجماهير فاضل شاكر يحبوه برشا هوا يا هوا. نبداو بها ساعتنا الرابعه. يلا خليكم مع زميلتنا خوله الكعبي في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
0: صباح الخير ويكند ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا بسبب الشك خسرت برشا حاجات عانيت مدة طويلة من الشك من طرف أقرب الناس ليا. الشك خليني نعيش في علاقة سامة وكلها مشاكل حتى لين وصلت المرحلة اللي ما عادش نجم نستحمل الشك والغيرة المفرطة واخترت الانفصال. وقت اللي الشك ينجم يزورنا ولا يزور علاقتنا هذا الكل نحكيو فيه فيما بيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة نتاع العشية. كلمنا من توا على 71-113-013 ولا على الواتساب زادة 23-513-1000 واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا مع اسماعيل بن عيسى
2: toujours plus proche de vous.

0: راديو موزيك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي يقول خلال الاحتفال بيوم أوروبا إن اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي التي أبرمت منذ أكثر من 3 عقود لم تعد قادرة على الاستجابة بشكل كامل للتغيرات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وكذلك التداعيات الحالية والمستقبلية للصراعات في أوروبا والشرق الأوسط. والنفطي يعتبر أن الطرفين تربطهما شراكة تاريخية مدعوة للتطور لتكون أكثر توازنا وإنصافا وأكثر احتراما للأولويات الوطنية والخيارات السيادية لكل طرف. ولدى تطرقه إلى مسألة الهجرة، وزير الخارجية يجدد رفض تونس لأي محاولة تهدف إلى تصنيفها كبلد عبور أو توطين للمهاجرين غير نظاميين، مؤكدا في الوقت ذاته دعم تونس لبرامج العودة الطوعية باعتبارها أفضل السبل للحفاظ على كرامة الضحايا وصون حقوقهم. قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل يعبر في بيان عن تحفظه على الزيادات المقررة في أجور أعوان القطاع العام بعنوان سنوات 2026 و27 و28 معتبرا أنها لا تستجيب لتدهور القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة. والقسم يوضح أن الزيادات الجديدة جاءت في شكل منح مالية ثابتة تتراوح بين 90 و120 دينار دون أن تمس الأجر الأساسي، وهو ما اعتبره تراجعا مقارنة بزيادات السنوات السابقة التي كانت تحتسب بنسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي وتنعكس على مختلف المنح والامتيازات. والبيان يشير إلى أن الأثر الصافي لهذه الزيادات بعد الاقتطاعات سيظل محدودا ولن يواكب نسق التضخم المتصاعد، خاصة مع صرفها على امتداد 3 سنوات. الجامعة التونسية للنسيج والملابس توضح أن المؤسسات التابعة للقطاع التي قامت بالفعل بتطبيق الزيادات في الأجور المنصوص عليها ضمن الاتفاقيات القطاعية المبرمة في جونفي 2024 ليست مطالبة بمنح زيادة جديدة في الأجور بمقتضى الأمر الحكومي الذي نشر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وزارة الفلاحة تعلن فتح دار الحوت بسلامبو والمحميات الطبيعية للعموم بصفة مجانية لمدة أسبوع، وذلك بداية من يوم الاثنين 11 من مايو إلى غاية يوم الأحد 17 من مايو. وتندرج هذه المبادرة في إطار فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة ولإتاحة الفرصة للعائلات والتلاميذ والطلبة لاكتشاف عدد من الفضاءات العلمية والثقافية والبيئية التابعة للوزارة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
0: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. Mira.

0: رجعنا لكم 9:21 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطنا لفقرتنا نقطة قانونية.
1: نقطة قانونية
0: ومنور الدنيا الأستاذ الحسين لقرم عدل إشهاد وكاتب عام وطني سابق لهيئة عدول الإشهاد. يصبح الأنوار.
2: صباح الخيرات والمسرات.
0: مرحبا بيك.
2: بفضلك عيشك.
0: مرحبا بيك. الجمعة اللي فاتت وصلت لك أنا أمانة اللي هي جواب من عند مستمع بعث جواب يعطيه الصحة هو كل راهو يقول وراه أمانة متاعك وصلت. وهو السؤال هو اللي سأله هو السيد هذية مطلق قال مرته وأولاده أعطاهم يسكنوا في دربوه في دار والده يعطي الصح هكا ولا به. المراه قال قعدت قضيه لا خلصت لا ماء لا ضوء فهو قعد بيت قال تو شكون يخلص الماء والضوء ذولي خلطت حتى الملاين الشيء
2: أي.
0: انا ولا هي ولا الوالد بما انه هو سكنها في دار الوالد
2: واضح.
0: بالحق معناها ساعات تقعد ترى العجب صحيح. انت راه في خدمك ترك ترك ترى شيء معناها
2: راه كل شيء الالوان كل راهنا
0: الالوان
2: هكا ولا
0: ربي معاك
2: لون يسيك في لون
0: ربي معاك
2: عشي.
0: لازمك نظارات بالحق
2: يكمل معناها... الخدمة تاعي لازم نعمل كتاب انا
0: بالحق
2: وشي
0: والله يجي كتاب
2: شكون في برشا مبيعات هذا
0: اي
2: تتعظ من الحياة معناها
0: اي خط شيء كبير ساعة تسمع حاجات وتشوف حاجات تسمع حاجات على البشر وعلى
2: أي.
0: الناس واقعية تعمل وكل والاسباب ساعات يعني احنا هنا مانيش باش نحكموا نقولوا عليه ولا كيفاه هذا سؤال هو طرحه المستمع هذي فاستاذنا انت معناها عطينا الاجابه خلينا نجاوبوه ونفرهدوه وانا بدي نحب نرتاح انا بدي تعبني
2: اي والله نطمن المستمعين مش نعمل كتاب خاطر سلماني سلماني ما نفشيش للعدل
0: حتى لسامي بارك احكي لنا قصصها
2: هذي الحمد لله هو كما تعرف الوضعيه هذه تعتبر في وضعيه طلاق
0: اي
2: وضعيه طلاق تنجم تلقى مثلا صغار في العائله موجودين وصغار هذوما المشرع التونسي والقاضي يزم يضمنهم حد أدنى من الحياة الكريمة
0: صحيح
2: استاذ دونك مش معقول راجل طلق مرته وخلى صغار باش تخليها معناها في الشارع تسكن هي وصغارها يقول نعطيك النفقة نتاعك كهو انت نعطيك نفقة وبعد تحول جرية عمرية ولا رأس مال حسب حكم القاضي الصغار عندهم نفقة معناها تتواصل إذا كان هي مبدئيا 18 سنة وإذا كان وليد يقرأ تتواصل 25 سنة وإذا كان البنية موجودة تتواصل إلى أن تتزوج أو أن يكون لها كسب قار وبالنسبة للأطفال المعاقين تستمر النفقة مدى الحياة
0: مدى الحياة
2: لكن القاضي كي يحكم بالقرارات الفورية نتاعو يحكم بالحضانة الصغار يشكون خاطر القانون تنقح الحضانة الصغار تسند إلى حس تبقى مصلحة المحظون ينجم يكون البو ينجم يكون الأم ينجم يكون غير البو وغير الأم خاطر مصلحة المحظون هي الفضلة في اختيار الطرف الحاضر
0: معناها اللي يربي في الصغار اللي شايل المسؤولية
2: يعطيك صح
0: والله زي ما نعرفش انا في بليش
2: ثم حتى مرجدة اجتماعية تجم تخرج معناها تشوف وضعية الطليقة اسكت مخولة باش تربي صغار ولا وضعية البو مخولة باش تربي صغار ولا خاطر القاضي يستأنس برأي الخبراء يعني المرجدة الاجتماعية به وضعية الحال سيبوزون حكم القاضي في القرارات الفورية متاعه بالسكنة الزوجة منحة سكن ثم اختيار للزوج خاطر الراجل يقوله هو رئيس العائلة هاكو ديما رئيس ولكن في الرسمي في الرسمي يكون كبروا بيه كيكا معناها فهمت خاصة نحن نحبوا مساوية بين الرجل والمرأة فهكا ولا
0: نحبوا الحقيقة
2: لكن المشرع التونسي قال لك النفقة معناها بريتو معناها محلة سكن محمولة على الزوج على الطريق معناها عنده خيار يا يسكنها في محل الزوجية تسكن هي وصغارها في محل الزوجية هذا باب الأول من الحلول
0: يخرج من الدار يخلي لهم الدار
2: يعطيك الصحة وننصح أن المرأة كيف يعطيها محل زوجية ومحل زوجية في رسم عقاري الحكم ذاك تمشي تاخذ إذن من المحكمة وترسمك في الدرخانة علاش باش كان الزوج حب يبيع العقار ولا يرهنه يكون المشتري وإلا الراهن على علم أن الحق ذاك مصلت عليه حق لفيدة الحامة باش مخرجوهش دونك تقوم بالعملية تاع ترسيم ذلك الحق
0: إذا أيوة.
2: كنت العقارية هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية ينجم الراجل بيده يكير لها دار يجيب لها عقد كراء يصح فيه هو صاحب العقار يقول لها محل الزوجية بتسكن فيه لازم توفر فيه الشروط القانونية وشروط الدنيا من أجل حياة كريمة مش معقول هي عندها 4 صغار تكير لها بيت وصالة وغيره لا لازم تكون المحل قابل للسكنة ويضمن حياة كريمة للمحظون
0: أستاذ كبدا ما عندوش يعني الراجل
2: بيه.
0: يعني هو جايب صغار
2: مني
0: بش يجيب
2: هو علاش يعرس كي ما عندوش
0: اي اي
2: وصغار شنو ذنبه 3 سنين وعامين شنو ذنبه
0: بالحق علاش جيبت 3
2: يشردوا في الشارع معناها
0: صحيح محل كلامك
2: هكا ولا والنقطه اخرى ينجم الزوج يعطي منحه سكن للزوجة يقول اكري انت دار ونعطيك مشاهرة منحة سكن. وتعرف انت منحة سكن اذا كان تخلف الزوج يخلص هيش مدة شهر تعتبر جريمة. والجريمة هذه ايش فيها؟ 3 شهور عاجك حبس.
0: أيوة.
2: الى سنة وقتية من 100 دينار الى 1000 دينار. باهي تقول انت يعطاها منحة سكن وكريت هي دار المرأة. العقد عملته هي بين هي وبين المالك. دونك اذا كان ثم فاتورة ضوء ماء مش خارصة المالك باش يحاسب اللي أبرى معها العقد اللي هي طليقته.
0: طليقته اي
2: طليقته تقول انا منحة سكن هذه ما تكفينيش باش خلص الضوء الماء وراجلي هو يخلص الضوء الماء.
0: اي
2: لكن احنا
0: هاكا ماهوش يخلص في الكري.
2: صحيح.
0: علاه ما يخلصش الماء والضوء؟
2: صحيح. نرجعوا لها الماء والضوء كي نرجعوا للفصل 50 من مجلة حوالي الشخصية التونسية. يقول لك النفقة نتاع الصغار فيها المأكل والملبس وكل متصح فيه مع النفقة حسب العادة والعرف والقانون. إذا القاضي حكم بالطلاق من المرة الأولى وقت أعطاه نفقة للصغار راعى في ذلك فاتورات الكهرباء والماء والمأكل والملبس وغيره.
0: معناها النفقة كلها فيها كل شيء.
2: يعطيك الصحة.
0: أيوة.
2: وذيك ديجا اسم منحة سكن.
0: أي.
2: ما هيش منحة سكن وضوء وماء.
0: وماء. بالحق.
2: اسم منحة سكن.
0: صحيح.
2: به إذا كان باش نقولوا إحنا للزوجة باش تاخذ منحة سكن ومعها ضوء وماء.
0: هذي هاي
2: اسمع تحب ترجع رجلها تحلك الشيش نهار كامل وتحل الضوء يشعل الكل تقول الجنة الخالدة وتجي فاتورة كبيرة مشطة باش رجلها معاش يعاود حياته. وقت يرجع لها يقول الراية البيضة نرجع لك يا خويا سك علي الضوء والماء انا رجعت ولي اخاف الاضرار. هكا ولي
0: فما عباد
2: ما تجيش معناها الضوء والماء معناها تحل تجيب لك 4 كمتيزرات معناها غاديك تحل نهار كامل.
0: اي
2: نمشيو احنا في الدار وديما نقولوا سكر الضوء سكر الماء خليه معش انا صيفه في الدار بكل.
0: اي اي ولا ندور ونطفي في الدنيا كلنا في
2: ثم حاجه اخرى. ساعات المراه مثلا عندها دار ملكها هي.
0: كنت شو نقول لك ما خبيري تبدا المراه معناها ما شاء الله عليها في سرية عليها صح عليهم باش نسي عندهم ديار.
2: لازم نبشر الراجل في حاله هذه.
0: اي بخم بشروه خاطر هو ساعات راه يحس الراجل تعب.
2: صحيح. تعود زوجتك عندها دار ملكها.
0: ايوه
2: تنجم تعمل قضيه في المحكمه وتقول راهي عندها دار وتلقى يقعب الإثبات محمول على الزوج. كيفاش يثبت هو؟ يمشي دفتر خانة يعمل استقصاء باسمها هي شنو العقار اللي تملكه خلال الشات ملكية باسمها هي وليبعث عدو الإشهاد يتوجه إلى العقار يسجبوا شاغل العقار شنو الصفة متاعه باش تقول أنا مالكة. وقتها منحة السكن تتنحى من على عاتق الراجل ومعاش تتمتع بها الزوجة الحاضنة باعتبار لديها مسكن.
0: أي. والماء والضوء كيف تخلصوا هي
2: صحيح. أيوة. لك داخل في نفقه خاطر
0: ايوا
2: صغار خاطر هي عندها محل السكنه. أيوة. باعتبار ثم نفقه وثم أيوة. حضانه.
0: أيوة.
2: النفقه للصغار هما.
0: أيوة.
2: والنفقه فيها زاد الضوء والماء.
0: ايوا
2: حاله أيوة. اخرى. أيوة. نجم المراه مثلا تسكن مع دربوها.
0: أيوة.
2: دربوها تقول لك انا راجلي مش موجود.
0: أيوة.
2: بويا نجم يعاوني على صغار وامي واخواتي.
0: أيوة.
2: الراجل يقول لك هاي تسكن في دربوها وندفع منها السكن علاش.
0: أيوة.
2: من حقه يتسائل السؤال هذا هكا
0: ولا سؤال معناها
2: خطير كما قلتي.
0: خطير و...
2: كما تقول انت هكا ولا
0: معناها يجي وحده هكا سؤال وحده يفرض روحه
2: هكا ولا
0: هي ساكنه
2: أي سمحني
0: وشاربه واكله وكل عليها
2: خاطر يقول لك بوها سكنها عنده على وجه الفضل ونجم خرجها تو مومو دوك لازم تمتع بمنحه السكن. وحاله اخرى اذا كان القاصر هذاك المحظون عزيز وكتب له دار باسمه هو والدار قابله للسكنه دونك ينجم ينحي زي كيف منحه السكن باعتبار المحظوظ بيدو عنده عقار وموجود راهو احنا نكبوا فيهم ديجا.
0: ايوه
2: برشا. أيوة. صغار عندهم عقارات شخصيا بيشوا فيها حكايات كيما هكا. هي بيت جيمي بيت مع عزيزهم.
0: ايوه
2: من خالهم من عمتهم من عمهم. أيوة. موجودين حكايات كيما هكا.
0: حاجه بيه برشا
2: دوك بالنسبه لمنحه. أيوة. السكن هي اذا كان واحد ما يخلصش شهر فيها تعتبر جريمه بنظر القانون التونسي يعاقب بالسجن من 3 عام وخطيه من 100 دينار ل 1000 دينار. بالنسبه للزوج محمول انه يؤدي منحه السكن للزوجه. بالنسبه لمالك العقار سيبوزو العقار مكري. دونك شكون باش يخلص فواتير كهرباء والماء شاغل العقار باعتبار عنده الصفه القانونيه باعتبار انه منحه النفقه تحمل وتغطي نفقات الكهرباء والماء.
0: أي.
2: دونك الزوج باش مطالب بسكنه الزوجه. اذا كان عنده دار يسكنها هو اذا كان يحب يسكنها دار كري يكيلها هو اذا كان يحب يعطيها منحه كل شهر وناكد مليح كيعطيها منحه كل شهر يبعثها عن طريق البكت البريد يكتبها الموتيف منحه سكنه
0: منحه
2: تكون بعد هذيك حاجه اخرى نفقه صغار تدخل هذا في هذا. وثم زاد كيف نسي اخرين شيعملوا هما
0: شيعملوا
2: تركي معني هكا ولا
0: شنو
2: شيعملوا تركي مثلا مش شي دار هي مثلا
0: ايش
2: تعمل تقول بابا اشري انت دار باسمك انت انا اعطيني حق الرقبه وانت حق الانتفاع. والراجل يقول هاي مرتي تركم في الدار. لا انا نسكن فيها بعد عمر طويل وبرغم شيتها هي راهو تشريها باسم حد اخر دوك راجم عشر جم يثبت اللي هي عندها محل سكنة خاص بها هي. هي بين قوسين احنا كنكتبوا عقد الصداق احنا نذكرهم فصل 23 وفصل 24 بقانون الاشتراك في الاملاك هكا ولي ممكن نحب انا نتوسع اكثر ونعطي اكثر معطيات باش نقول قدر الله ما تهمتوش ثم فصل 31 طريق الضرر انشاء والاتفاق ونقول راه كان جبتوا صغار راهو ثم حضانه وثم نفقه تاع الصغار وثم منحه سكنه نخاف نقولوا كي بطل مع شبيعه
0: هو والله نيدي معناها للرجال والنساء في تونس خاطر احنا عندنا نسب الطلاق ياسر ياسر عاليه فنثبتوا مليح قبل ما نعرسوا باهي فرحه العمر والتزغريت والزازات والشيء باهي اما نثبتوا شويه وخاصه قبل ما نجيبوا صغيرات خاطر هذيا من بعد اللي يقعد مساكن معناها يقعدوا هما واحلين وفك الضيق وكل عرق كما قلت انت وفي عوض ذكي واللي زور وفي عوض محبه تولي لطف معناها كره ويتولي شماته تولي حاجات هكا فنثبتوا مليح مش نتريثوا معناها نتريثوا والحياه معناها دي ما تمشي
2: ثم كلمه ديما يقولوها شهر العسل دوك الراجل في بينه شهر برك تاخذ حكيت حيت كل حيت عسل خويا شهر عسل علاش لي 200 بشهر دوك انت عارف في بعض الشهر ما عادش عسل
0: والله خليها حيت
2: خليها حيت عسل يا خويا من الاول واختار بكدا الزوجه المستقبليه
0: وهي كيف كيف
2: هكا وتكون انت معناها متاكد من حبك ليها ومحبها ليك وانت باش تبني ماكش باش تخرب ونكون مخك نظيف وهي مخها نظيف باش تكون على علاقه زوجيه ناجحه ونحبوها ناجحه نحب الزلاقات سنيات اللي برشا معناها فهمت ولا
0: ان
2: يتزوجوا العقد ابدي ان شاء الله
0: ابدي
2: علاش ما يكونش ابدي
0: علاش ان شاء الله
2: والحب والوئام
0: ان شاء الله هذيك هي
2: صافي نيه
0: ربي يفضلك وربي يخليك ونورتنا استاذنا ربي يفضلك ان شاء الله نتقابلوا الجمعه الجايه كل عاده والعوين يلا احنا نرجعوا لكم
1: نقطه قانونيه صباح الخير ويكند
3: ديربي العاصمه ديربي حاسم لقب البطوله الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي نهار لحد 10 ماي مع الأربعة متاع العشي موزايكا فام في قلب الحدث نقل مباشر تحليل فني كواليس وتصريحات بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام
1: الأولى في تونس

0: عجل، لمد العواد والخطاوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: أنا نكلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، من 9 حتى 15 ماي عادي ماي ام جي في الكيسة وشري سيشيفو فابا 1800 وات 39 دينار في 79 دينار. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: تيهاك زي وعمل جو.
4: اي قل لي مبروك، ما وزدوني في الشهرية.
3: صحة صحة، ترى وريني قدش وليت.
4: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
3: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب.
5: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد، عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك. أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
6: صباح الخير ويكند.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: 59 دقيقة قلنا لكم كلمونا على 71-113-13. كلمتونا يلا نسمو أصواتكم في صندوق عجب.
0: صندوق عجب.
2: نهاركم زين مزعج الكل. صباح الورد والفل يا ميرا. محليكم محليكم الكل. بالله يسلمي لي على أميرة العسكري وسألي هالي يا ميرا عايشوك عارف البلاستيك بيب بسادوك محن تعلمين استعلمي شهور مثلا نجم سعود نستعملوهم والمدة حتى من صغيرك ساعات تشيلوا دبوزة ما أسألاتك بنجم طبقة دبوزة هذيك مثلا جمعة ما نعرفش أنا المدة وقتش مثلا لوح ما عادش تستعمل فما أرقام عاك لحوك نشروع دخونجيلة فما أرقام وفما معهم شو ده حتى عاد بابز متاع المية فما أرقام الله يسكنوا ما نحب بلاي تفسرهم لك الأرقام هذوك مكا واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة شنو معناتها بالله يا ميري عايش أختي بالله بالله جاوبني على سؤالي ده وربي إن شاء الله يعينكم وربي يحفظكم يا رب
3: بربي بربي يجيب لنا مسؤول يحكي لنا على الخبز المدعم اللي فيه الفيتامينات وفيه الألياف خبز بالمحالق على الراجل فينو فينو وين مش موجود هذا احنا قاعدين داون شيء هذه الخبز اي خبز لونه مبدل موش ايبيض 600 وطبع 800 الباقي دونك شكون يضمن لي كونك الخبز المعمول بالمحالة وفيه الفيتامينات وفيه شنو جابهولنا على اساس كونه مدعم مش هو اللي قاعدين يبيعوه لنا فيه 600 و700 و800 جيب لنا مسؤول كنا فين الخبز القلطون عندي وصل له ولا ما وصلش
4: مع اخي صندوق عجب بالله نحب نشكر جماعة سوسة معناها كيفاش عملوا الحد وكل حانوت حدها ميتر ولا زوج ميتر ولا اللي كتب من ربي كيف يقولوا هما ماذا بينا تقي عمموها على تونس كل والي وكل رئيس بلدية يعممها على البلاصة اللي هو يحكم فيها خاطر شيء ما ينطاق كل واحد يحط 4 متر و4 متر وكي هو المرشي ولا السوق فيه 3 متر منه ومنه انت كي تحزوا منه ومن هنا ما نتعدي وش نحن تظهر أنت عدى واحد ورا واحد واحد ورا واحد والوقت هذا كان الابتداد وتكسر السرقة وتكسر كل شيء
5: ربي يحب نواصل ميساج في صندوق عجب ربي وصلوا يسوتي في صندوق عجب ربي احنا نشوفه في العجب ما شاء الله سنة العام ماتر الخضرة والغلة والدنيا كل والخضار والحشيش ومصلي عني بي واحنا سبخت السجومي ما شاء الله معبي معبي معبي بربي شوفونا حل الوشويش والناموس طول علينا احنا لنا تكلنا بالوشويش والناموس والله ما عاد نجمو لليل نهار اصلا الميكرة ما عادش نجمو نكلها تحل الشباك يجي عليك بالوشويش والناموس ماهوش معقول بربي شوفونا حل جماعة البلدية بتدي حسين
0: صندوق عجب

0: التسعة وثمانية وخمسين دقيقة. رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. نسلموا على كل مستمعينا تسمعوا في صباح الخير ويكاند. يلا خلصنا ساعتنا الخامسة، نبدوها بإعادة دقيقة حظ من عند زميلتنا فاطمة عبد الرحيم. عنا زد موعدنا مع المختصة في التغذية أميرة العسكري، نسمعها في نوتري بلوس. وعنا زد موعدنا مع أصواتكم، ديما نفكر في النومرو 71 113 013. كلمونا وإحنا نوصل لكم أصواتكم. ساعتنا الخامسة ندخلوها دخلة قوية، الفنانة الكبيرة الراحلة الجميلة فايزة أحمد غنينا بتسأل ليه عليا. هيا خلطت زميلتنا خولة الكعبي، نسمعوها توا في الاخبار واحنا نرجعولكم.
1: صباح الخير ويكاند.
2: أكبر تظاهرة رياضية في بنزرت، سمي ماراثون دو بيزيرت في دولة ثانية، نهار لحد 10 ماي بداية من الساعة 8 صباحا. وقرية الماراثون في جردة سيدي سالم تفتح أبوابها من 7 متاع الصباح. برشا جو وبرشا مفاجآت تستنى فيكم، 4 سباقات لكل الأعمار والمستويات، 1 كيلومتر للصغيرات، 5 كيلومتر سباق للجميع، و10 كيلومتر سباق للتحدي، والسباق الكبير 21 كيلومتر. ما تضيعش الفرصة، عيش التجربة وكون جزء من الحدث. لمزيد من المعلومات زوروا صفحتنا على الفيسبوك سمي ماراثون دو بيزيرت بمساهمة MG Motors، مولان دور، فيجيك ايرو تونيزي، SVR، سوسيتي رايان، وموزايك FM.
3: سيداتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
4: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على

0: صافية من العملة الصعبة بنسبة 10% لتتجاوز 25.1 مليار دينار، أي ما يعادل 103 أيام توريد إلى يوم 7 من مايو، مقابل 22.8 مليار دينار، أي ما يعادل 99 يوم توريد قبل سنة. وفيما يتعلق بالأوراق النقدية والقطع المعدنية المتداولة، فقد واصلت نهجها التصاعدي بزيادة قدرها 18.8% متجاوزة 28 مليار دينار بتاريخ 7 من مايو. وزارة التربية تعلن أن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 ستنطلق بداية من يوم الخميس 14 من شهر مايو الجاري، وتنشر الوزارة الرزنامة الرسمية التي تضبط مواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف الشعب والمواد المعنية. يشار إلى أن امتحانات البكالوريا البيضاء أو البكالوريا التجريبية كانت قد انطلقت يوم 6 من مايو الجاري، وتواصلت أيام 7 و8 من مايو، إضافة إلى 11 و12 و13 من مايو، وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث، وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية بحسب الرزنامات المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد العمومية والخاصة. وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا يوم الثلاثاء 23 من شهر جوان، على أن تجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 جوان وغرة 2 جويلية، ليتم الإعلان عن النتائج يوم 12 من جويلية. مدينة صفاقس تحتضن المؤتمر السنوي لوددية جراحي الكلى والمسالك البولية بوجود خبراء من بلجيكا وفرنسا وأفريقيا، وقد تم عرض روبوت طبي جراحي يتم استعماله لأول مرة في صفاقس وفي تونس ككل. ورئيس الوددية حماد الفخفاخ يؤكد برمجة 3 حصص تكوينية حول هذا الروبوت لحوالي 30 طبيبا جراحا مختصا في الكلى والمجاري البولية، مشيرا إلى أن الجراحة دقيقة جدا وناجحة، أي الجراحة الروبوتية، وتمكن من تقليص عدد أيام إقامة المريض بالمستشفيات والمصحات وتقليص مدة الراحة. دوليا، روسيا تنظم أصغر عرض تقدمه في احتفالات يوم النصر منذ سنوات بسبب خطر التعرض لهجوم من أوكرانيا، ويقام العرض العسكري في الساحة الحمراء اليوم 9 من مايو، الذي يمثل أهم عطلة وطنية في روسيا للاحتفال بانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية وتأبين 27 مليون مواطن سوفيتي، من بينهم عدد كبير من الأوكرانيين الذين لقوا حتف. وكانت روسيا تستغل العرض العسكري في السابق لاستعراض قوتها العسكرية الهائلة، بما في ذلك صواريخها الباليستية العابرة للقارات ذات القدرة النووية، لكن العرض هذا العام لم يتضمن مرور دبابات أو معدات عسكرية أخرى بالساحة الحمراء. وزارة الداخلية السورية تعلن إيقاف ضابط من عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، اتهمته بالضلوع في العام 2013 في هجوم بسلاح كيميائي في الغوطة الشرقية لدمشق. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في صباح الخير ويكاند.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند ميرا.

أصرها لوحدي. سيبني الذكريات، سيبني

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، صباحكم أخبار حلوة وإيجابية لليوم 9 مايو. إن شاء الله تكونوا لاباس، الحظ مويتيكم والسعادة من نصيبكم. مازالت احتفالات الثور بأعياد ميلاده، مازال الثور يتمتع برشا حظ مزين هو وكل الأبراج الترابية كيما الجدي، وكيف كيف زاد عنا برج العذراء حتى الحمل. ديما يفضلك خلي الضحكة في وجهك حتى لو كانت صغيرة، راهي تجيب الخير وتهني القلب. الثور ما تخافوش، النتيجة راهي جاية، صحيح خطوة بخطوة أما راهي باش تكون ثابتة. ومع بداية الأسبوع الداخل عنا الجوزاء، فما برشا طاقة حماس في حياتك، فما برشا توازن وراحة، وهذا مهم في حياتكم الفترة الجاية. السرطان الفرص جاية، نحبكم تستغلوها بالكلام بالذكاء وحتى بالحضور. الأسد أنت الأفضل، أنت اللي باش تعيش تحسن مالي كبير، حتى العذراء هو صحيح، فما حاجات ما مشيتش، فما وعود زادة خلينا نقوله ما تنفذتش، أما بالوقت كل شيء يتغير، هذا كان ركستلها شوية. نتعدي والبرج الميزان، هي نصيحة، فلوسك تتحسن كي تودي أذكى في التصرف. العقرب فما تحسن جاي، أما يلزمكم تتحركوا وتستغلوا كل فرصة. وخلينا نحن زيدا نقول لهم يميرا إن شاء الله زينة. والقوس مثال شراهو كان تدلل روحك الشوية، راك تستاهل الخير، راك الأفضل في صبحية نهار اليوم. إلي جدي ريت بعد هيك الضغط التعب وأخيرا تترتب الأمور وتعيش زيدا استقرار مهني. والدلوش قولي كان تجرب حاجة جديدة وصيب عليك فضلك من هالروتين وقاية تخمم في راحتك النفسية. ونكملوا مع برج الحوت، كل مرحلة صعبة تعدي، ميسيل شراه وما تخافوش من تغيير.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الخير ويكند.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: أهلا وسهلا بأحلى فانتك فانت كارفور. كارفور يشكر كل حرفائه ويفرح بيهم على الفيدليتي متاحهم لمجازان كارفور، يهدي لكم جائزة لي بيرفان دو موا. هذاك عليه نقولكم ادخلوا على الباج فيسبوك كارفور تونيزي، اكتبوا دي كومنتير، عملوا دي بارتاج باش تدخلوا في القرعة وتربحوا جائزة لي بيرفان دو موا. احنا معنا بالتليفون اليوم سناء حداد. أهلا وسهلا.
2: صباح الخير أختي ميرا.
1: صحيح
2: ليك ولكل العاملين في مزيكا فان.
1: صحيح ليك سنة، مرحبا بيك، منورتنا يا للا، منورة الدنيا.
2: يعيشك
1: يعيشك يعيشك. منين تكلم فينا سنة؟
2: من سيدي بوزيد.
1: يا للا نسلموا على كل أهلينا وناسنا اللي نحبوهم في سيدي بوزيد، نسلموا عليهم برشا. يعيشك
2: يعيشك.
1: سنة يحكي لي، دخلت على الباج كارفور تونيزي؟
2: دخلت عنها قبل، انا قبل حقا شاركت ومسعفنيش الحظ وقلت خلي زيد عنها نجرب الشهر هذي. الحمد لله الحمد لله حقا ريتي الشهر هذي، معناها بالحق راني كنت متفاعله برشا برشا في كل منشور يهبط،
1: ايوا
2: في صفحه فيسبوك او تيك توك ولا انستغرام وحتى يوتيوب،
1: ايوا
2: الكل نعمل عليهم جيم تعليقات والاكثر ننشر في بروفيل والجروبات والحق نكتب حتى في منشورات من عندي قاعد عليها نشجع في الناس باش يكونوا هو متفير فان. والحمد لله
1: هاني ربحت، جيت النتيجة هذية وهك ربحت وربحت زوز ملايين 2000 دينار من عند كارفور.
2: الحمد لله الحمد
1: لله ان شاء الله مبروكين عليك. الله
2: حبيت الحق وحبيت نشكر كارفور برشا بحق على الجائزة اللي فرحت بها برشا، وكما فرحتني كانت زادة في عيد ميلادها سند البرشا ناس وفرحتهم في عيد ميلاد 25 ودخلت الفرحة لقلوب ناس برشا ومفاجئات والحمد لله عاشوها برشا ناس وتوانسة يعطيهم الصحة.
1: الحمد لله
2: من قلبي بحق حبيت نشكرهم على الفرحة هذه اللي زرعوها في الناس، وإن شاء الله ديما في الأفق ومن نجاح نجاح إن شاء الله.
1: يا عايشك سنين نشكرك برشا وقولك إن شاء الله مبروكين عليك. أنتم زادة ادخلوا على الباج كارفور تونيزي، حطوا دي كومنتير، عملوا دي بارتاج باش تكونوا أنتم زادة لي بير فان دي موا.
0: صباح الخير ويكند.

0: week-end.
1: Publicité.
2: انت اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
3: ديربي العاصمة، ديربي حسم لقب البطولة، الترجي الرياضي التونسي، النادي الافريقي، نهار لحد 10 ماي مع الاربعة متاع العشية. موزايكا فام في قلب الحدث، نقل مباشر، تحليل فني، كواليس وتصريحات، بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام.
4: الأولى في تونس.
5: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيان في تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيكا اون ذا جو مي لا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه
0: بخير ويكاند

0: 10 و35 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح الأنوار. يلا خلطنا فقرتنا نوتري بلس.
1: نوتري بلس مع أميرة عسكري.
0: أحلى أمورة.
2: بونجور.
0: يا بونجور.
2: صباح الورد صباح النور يا لالا.
0: لبس عليكم.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. أميرة السؤال المقبلة جاي من مستمعتنا في صندوق عجب.
2: أي.
0: وإحنا وصلنا كيف كيف السؤال تسأل على دابوسة الماء.
2: أي.
0: قال دابوسة الماء وإحنا توا داخلين على الصيف إحنا ذولي صيف فيه الصيف.
2: أي.
0: فاستهلك كبير للماء شاريين كبير لبز الماء.
2: أي.
0: لبز الماء بلاستيك معناه للأسف شديد هذاك هو الواقع. فقالت الدابوسة ذي كيفاش قد كيفاش نستعملها؟ قالت أنا تنجم تستحفظ عليها يا جمعة. قالت تحط فيها بعد من عرش يكون حتى جوي ولا حاجة لولدها. كيفاش نستعملوها؟ هل تتلوح وتسويت؟ هل عندها معناها وقت نتاع صلوحية؟ فحابين ناخذ وإحنا قلنا فرصة ناخذ فكرة شاملة على الدبوس الماء ذيك كيف نتعاملوا معاها.
2: نحييها برشا ونشكرها على السؤال متاحها خاطر نحن ديما نحكيو على أهمية شربين الماء.
0: أي.
2: ويزمنا نشربوا الماء. ولكن هي تعرف عطتنا عملت لنا كما المراجعة عرفتك اللي والماء كيف جينا والبلاستيك والبلار والفخار والعبد الكل تبدأ ديما مع السخانة ترجع هك النقطة متاع الاستفهام الكبيرة اللي بيان سور يظهر لي حتى من كلنا ما هو حابب يشرب الماء في البلاستيك.
0: أي.
2: ولكن هذاك اللي هذاك اللي معنا ما عندناش حلول
0: اخرى لا ما عادش نشرب ماء سبيله معناها هو.
2: أي.
0: هو حصل كنا قبل تحل سبيله تاع الماء تلقى الماء ما نظيف طوال غالب
2: سي فري انه اي سي فري انه الدبوزه البلاستيك بلو براتيك في الهزين في الجيبان باش تبعث صغيرك للليكول دبوزه بلاستيك بلو براتيك الحقيقة فهمت تنجمش تبعث بالله. ولكن اليوم باش نحكي وهي ريت سؤالها قديش متاع داخل في التفاصيل متاع كل يوم.
0: أي.
2: ولدي ونبعث له كيفاش ونعمل محليها المرا ولكن هذاك هو الواقع متاعنا. ألوغ الدبوزة الماء ساعة اسكو دونك افضل خيار يتحط في البلاستيك بيان سور لي ولكن تقعد ديما الماء البلاستيك المخصص اللي نحطوا فيه الماء هو يتسمى من احسن واحسن نوعيه في البلاستيك ولكن يقعد يتصنف مع البلاستيك. الماء يتفاعل معه ولا بالطبيعه بيتفاعل عليه خاطر ثم الحراره.
0: أي.
2: فهمت دونك البلاستيك هذاك ينجم يتفاعل مع الماء ويسيب جزيئات بلاستيكيه اللي هي تنجم تعطينا مضار على المدى البعيد بيان سور.
0: واميره الحراره معناها مش حتى راهو كي نحطوا دابوس الماء في الشمس يظلي حتى كي تحط في السخانه قريبه للغاز ولا حاجه
2: اي لو حتى اي برافو عليك. هو الماء جينيرالمون وين يتحط في الدار الحقيقه اللي نرى في الكل عم تحط في الكوجينه.
0: الكوجينه
2: اكثر بلاصه شنيه فيها سخانه.
0: انت حكيت عليها
2: عمليه دونك السخانه موجوده. وهوني مادام جبدنا على البلاستيك وعلى الجزيئات نتاع البلاستيك اللي تتحل في البدن هوني نحب نشير الحاجه انه التلوث اللي نعيشه فيه ديجا جرى البلاستيك هذيك وتبابز البلاستيك اللي تطيش في الطبيعة متاعنا عندها مشاكل كبيرة. ولكن أكثر المشاكل هذوما نلقاوهم في البحر. ويلقاو انه الحوت خاطر ينجم يستهلك هكا التلوث هذاك نتاع البلاستيك وينجم يلقاو فيه حتى جزيئات نتاع بلاستيك ما تتشافش بيان سور ولكن تتعدى في الدم متاعنا. فيعيشكم على القليلة على قليلة هك البلاستيك هذاك راهو يلزم ما يتطيشش في اي بلاصه سورتو نحكيوا في الطبيعه نتاعنا كسوا في البحر ولا في التراب على خاطر النبته تتاثر الحوته تتاثر الحيوان يتاثر ولا دونك البلاستيك راهو الكارثه العظمى نتاع الوقت هذايا
0: وها جزيئات هذايا احنا بيتنا قاعدين نشربوا فيها في الماء.
2: معناتها نحن ريت نجموا نشربوها في الماء نجموا ناخذوها من اي ماكله دونك البلاستيك موجود اي سورتو اللي هو بلاستيك ا يوزاج يونيك يستعمل مره واحده
0: به هذايا راهو فيها اجابه على السؤال المستمع معناها دبوسه الماء كي نحلها نحلها من قديه تنجم تقعد نهارين مثلا
2: وهي محلوله بعد ساعه في بالكم دبوسه نتاع الماء راهي فيها مده صلوحيه
0: هذه
2: زادة مهم هذه الأولى. الثانية حليناك الدبوزة هذيك الدبوزة هذيك تستهلك في 24 ساعة.
0: أيوة.
2: بعد ما تحليها تقول لي معناتها القيمة باش تنقص نقول لك ليه القيمة ما تنقصش ولكن التلوث باش يزيد
0: باش يكثر
2: ولا على خاطر هو ديجا سورتو الماء المعدني إذا تخلوا الهواء ديجا المطعم كان تلاحظوا يبدأ يتبدل والبكتيريا تبدأ تتفاعل ولا وخاصة اليوم باش نحكيو على انسان يشرب من الفم ومعناتها الماء وساعات يستعمل اكثر من شخص فبالنسبه لينا كارثه. فهمت سورتو دابوزا تلقى ساعات اكثر من شخص ولا اكثر من صغير من فم الفم غادي وين تبدا البكتيريا شيخه وتطلع. دونك 24 ساعه بعد ما نحلو الدابوزا هذه النقطه الاولى. اذا في باش تحفظها في الثلاجه في الفريجيدير تنجم توصل 48 ساعه ديما كي نحطوها في معناتها في مناخ بارد تنجم تقبل سخانه اي تصبر اكثر. الحاجه الاخرى زاده المهمه انه نجمو اذا ما نجمناش نشريو دبابز بلا هو ولا موجود ولكن ماهوش في متناول الناس الكل. نجمو هوني الماء اللي ناخذوه نفرغوا اذا انا بشقعد خذيت الماء واي سورتو كي تبدا عائله فيها برشا افراد دونك كل واحد كيفاش واحد ينجم وانتبه والاخر يتصرف كيما جاجه ناخذوا هاك الدبابز البلار الكبار. فما برشا باش يقولوا لي أميرة الفخار سي فغي راهو الفخار احسن حاجه نجمو نحطوا فيها الماء وناس قبل راهو ما يستعملوا كان الفخار والماء راهو كي يتفاعل بطريقه ايجابيه جدا مع التين خاصه والتين ذاك يعطيه اجود انواع المعادن يتفاعلوا بطريقه مزيانه برشا ويقعد بارد والقيمه تزيد مش حتى تنقص وحتى ثم دراسات تحكيوا انه الماء يولي حي اكثر وفيه معناتها في تركيبات تتفاعل بطريقه ايجابيه ولكن الفخار نتاع اليوم مانيش نراه في الفخار نظيف 100% معناتها ماناش نحكيو على فخار مثلي والفخار راهو طريقه التنظيف نتاعو راهي حساسه معناتها يلزم تنظفوا ويلزم تستعملوا جوست للماء اذا انت نجمت توفر ذوك الدبابز الكبار ولا الاواني ولا شو نقولوا لها القله ميره نتاع الفخار اذا نجمت توفر النوعيه الجيده وتنجم هذيك تعبيه وتو اللي يعملوا في فكره ياسر مزيانه يحطوا لك السبيله الصغيره فك في الدبوزه هذيك باش انت تولي جوست تحلك الدبوزه تعبي الكاس نتاعك اذا نجمت توفر الفخار الجيد صحة وفرحة وقول لنا منين
0: والله
2: سينا يقعد البلار الزجاج هو المادة الوحيدة اللي ما مذوبش مع الماء التنظيف متاعها سهل وزيدا حتى كي ناخذوا هاك البلار ما ننسوهاش عادة كل مدايدة نظفوها معناتها على قليلة مريرة في الجامعة تتنظف بالقدام مش على خاطر فيها ماء معناتها
0: تقعد
2: لا يزمها تتنظف ونوليو هذيك مثلا اذا خذينا الماء دبابز البلاستيك نفرغوا الماء متاعنا هذيك الكل في البلار هذيك وهكيك اموا نضمنوا انه الماء يقعد في مناخ جيد. دونك الدبوزه نستعملوها كيف كيف البلاستيك هذيك مره واحده معناتها صغيري خذيت لوك الدبوزه صغيره ونقعد نعبي له فيها كل يوم على اساس هيك الدبوزه الصغيره اللي يبدا يهز فيها ويجي راهو البلاستيك هذيك تعرف معناتها حاجه ملزوزين عليها وملزوزين عليها ولكن يلزم معناتها نكونوا حذرين جدا في استعمالها راهي تستعمل مره واحده كهو وما توليش بيبس جو باللي
0: اي ما توليش حدا بيع فيها راه في جو
2: معناتها راهو استعملتها سي بون تتعدى للبوبيله اللي مخصصه للبلاستيك
0: للبلاستيك ومعناها بربي هو احنا مجبنا على البلاستيك هكا ما فيها بيس كان كل واحد فينا اكل بلاستيك هذاك اللي تستعمله لمه وحده في شكاره وحده مش على الاقل كيجيو خيانا البربيشه ما يقعدش مسكين هو غاطس ولا يقلبها الكلها معناها حاجتهم البوبيل يلقاها كل حاجه هذيك هو يسترزخ تمشي للغوسيكلاج وتتود ضميرك مرتاح تقول الله معناها الله غالب واحد معناها كي لاز باش يستعمل البلاستيك على الاقل معناها تكون فيه منفعه ميلا. اكثر من الضرر.
2: انت افضل مثال على الشيء هذا انت معروفه
0: حاولوا يا
2: اموري اللي يشوف ميرا في الشارع يكون متاكد اللي باش تعطيه البلاستيك اي مهم ميرا دونك البلاستيك راهو اليوم خاطر نحن ريت كيفاش نحكيو ونردوا بينا وهك الكمين اللي تبدا في الكيس فيها دبابز الماء والله قلبي يبدا دم ولا والعطار ولا اللي هو يحطهم في الشمس بالله راهو نقول لهم انتم باش تشربوا معانا احنا باش نشربوا انتم باش تشربوا والبلاستيك هذاك ما يتحملش الحراره نتاع الصيف سورتو وكي تشريوه بعده من الكوجينة وبعده على الغاز مثال شكل البلار هذيك الكبيرة والله ما فيها حتى شيء معناتها ناخذوها سوما قداش باش يكون حتى شيء قدام صحتنا ما نطيشوش البلاستيك راهو ما يتعديش كم في الماء نجمو نلقاوه بالتلوث اللي نعيشو فيه نجمو نلقاوه في كل شيء البلاستيك يتحل في كل شيء فإن شاء الله يا ربي يجي خير إن شاء الله يا ربي نرجو نحلو سبيلة ميرا
0: وش خاص ولا تحلم هذيك الحاجة
2: نحلو سبيلة ونشرب
0: الماء أيوه وقت آخر يعطيك ألف صحة يا مورا نشكرك برشا تقابلوا غدوة الحي إن شاء الله يلا نرجعوا لكم
1: نوتري بلس مع أميرة عسكري صباح الخير ويكند ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم ونهار السبت هذا موضوعنا بسبب الشك خسرت برشا حاجات عانيت مدة طويلة من الشك من طرف أقرب الناس ليا الشك خليني نعيش في علاقة سامة وكلها مشاكل حتى لين وصلت المرحلة اللي ما عادش نجم نستحمل الشك والغيرة المفرطة واخترت الانفصال وقت اللي الشك ينجم يزورنا ولا يزور علاقتنا هذا الكل نحكيو فيه فيما بيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة نتاع العشية كلمنا من توا على 71-113-013 ولا على الواتساب زادة 23-513-1000 واعطيونا لمحة على أراءكم ما بيناتنا مع اسماعيل بن عيسى
3: لزيبر مارشي كارفور يحتفلوا بعيد ميلادهم 25 ويحطوا على ذمتكم اليوم سيرفييت دو بلاج رويال هوم ب 14 دينار و900 في عوض 22 دينار و900
1: صندوق عجبي صوتكم مع 11 غدرشين في صباح الخير ويكاند

0: صندوق عجب.
1: استفسار بالله، كانترا اللي على الطريق الحزامية بن خيار اللي هو الطريق برانسيبال شي من منزل تميم ومن قليبي ومن الهواري، عنده تو 6 شهور بس عطلة حركة المرور، إلى متى مش تقعد هك؟
2: نهاركم زين مزيك الكل، نهاركم أسعد الأيام بربي. أنا نحب نقول لكم معناه أنه وصلنا في مرحلة العجب في تونس. أنا نسكن في بلاصة لا داعي في ذكر المنطقة، تخيل معناتها القهواجي التروتوار ديما تحكي على التروتوار، التروتوار بنيه وعمل فيه واحد حديد بارير حديد، ومعناه ما عندك حتى حل كان تمشي في الكيس، بنيه التروتوار بنيه، والله كل وين نتعدى نتقهر. تخيل أنت كبير وصغير يمشي في الكيس في الكيس.
3: أنا سبق وتكلمت قبل على الجمعة سوق الخميس في برج الوزير أريانا. أوكي صلحت الأمور فترة شهر من زمان، ما رعنا كان أمس عودوا رجعوا نصبوا في الكياس أمبوتياج، إيجي وصوروا شوفوا على عينيكم. البلدية العادة يعسوا، العادة يشدين العسى الحقيقة، ما نكذبش ما يخليوش الناس تنصب في الكياس. توا رجعوا الناس الكل نصبة، فوضى كبيرة، من فضلكم دخلوا في أقرب وقت.
4: أخير وزيك فما الطرقات كما الكيس اللي يربط ما بين طريق فوشان والطرق نتاع المطار ريتيكس، بالليل كل عام هما يرقوا فيه في القاع بلايس هو سيتشقق وطاب وحفره صافي ولا مدقدق، ما عادش فيه ما يتصلح ويصلحوا، ما تفوتش التصليحه جمعتين تعاود حفره تعاود ترجع اقل مطره تعاود تتحفر مره، ما عادش فيه ترقيه يجب تصلح بكله يتعود بكله من جديد بشي شد، اما كي يرقعوا هم دقدقوا ما يرقعوا فيه ما فهمتش انا الخدمة ذي اشني بلي بلغولي صوتي بلي بلدي سلطات بجاربي بلغولي صوتي.
5: عسلامة مزيك وعسلامة صندوق عجب. والله كي تبدا حاجة كي على بالي نحب نحكيها لكم، محلاها تونس ومبنها تونس، ربي خلينا تونس والله لا يحرمنا من تونس الخضرة العزيزة والغالية. أي حاجة في تونس بنينة بنينة بنينة بنينة، إن شاء الله ديما خضرة وربي يحميها من كل سوء ومن كل عين، وربي يعطينا كل شيء باللطف. صندوق عجب.

0: 11:55 دقيقة رجعنا لكم وخلطنا لساعتنا الأخيرة. عنا فيها توتوبسيون كالعادة والعويد مع أركان من فضل, وعنا زادة فقرتنا فيها كونسلتاسيون. اليوم شيكون بحذانا الدكتور محمد أيمن فرجاوي, أستاذ مبرز في طب النساء والتوليد, واليوم مش نحكيه على المينوبوز. دونك اقعدوا معنا مازالت سويعة نكملوا فيها برنامجنا. انجيو للموزيكا الفنان التونسي لطفي بوشناقي, غنينا كيفش بحت خيالك. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي, سيف الدين المهري. صلحوا لي سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
1: صباح الخير ويكند
2: فيسيتي. ديربي العاصمة, ديربي حسم لقب البطولة, الترجي الرياضي التونسي, النادي الافريقي, نهار لحد 10 ماي مع الاربعة متاع العشي. موزايكا فام في قلب الحدث, نقل مباشر, تحليل فني, كواليس وتصريحات, بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى الثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام
3: الأولى في تونس.

0: تتجلم مثل العواد والخطوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: صوتك مميز وحلمك توصل للنجومية، المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة تعطيك الفرصة. إذا كان عمرك بين 18 و 25 عام تغني بالعربي ولا بأي لغة، الفرصة قدامك. اربح زوز ملايين و 500 وزيد بورس باش تقرا الموسيقى. ما عليك كان تسجل على www.fairyriad.com وبعث فيديو بصوتك وعيش التجربة للآخر. آخر أجل للتسجيل نهار 17 ماي. ما تخليش الفرصة تفوتك. المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة برعاية اتصالات تونس وموزايكا فام.
3: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
4: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
5: أريدو، طور عالمك.
6: مع كارت الولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
7: البرمجة الشتوية على موزايكا فام. برامج جديدة وبرامج العادة وبرشا أفكار. في وسط الجمعة أول ساعة مع نادي الفورتي تبدأ نهارك بأحلى صباح مع أمين جارة وحكايتك الكل في صباح الناس مع جيهان ميلاد. والأول مرة فريكونس إيكولو مع جيهان بن عبدالله، برنامج ميدي ماغ مع نوف الورتاني، وتتواصل ميدي إيكو مع أنيس مراي. كل يوم موعدكم المفضل فغام مع ليندا الرحالي، وأشصار كل يوم في على كل لسان مع حسن العمالي، واحد من الناس وحوارات التوانسة مع شاكر بسباس. وكل نهار جمعة أمينة بندوة في برنامج جديد حكاية منا، الثقافة والفن في كولتور بلوس مع سامي الحامي، وبنة لفام في لوك جديد مع يوسر جديدي. تابعوا البرمجة الشتوية على الفريكونس رقم 1 في تونس، موزايكا فام. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، لينكدين، والابليكاسيون موبيل موزايكا فام. موزايكا فام الأولى في تونس.
8: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
9: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية تنظم تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمناسبة العيد الوطني للفلاحة، خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، بداية من 12 لغاية 16 من ماي الجارية. وكهية مدير تنمية الصادرات بالمجمع المهني المشترك للغلال طارق تيرا يقول في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه سيتم بيع عدة منتجات فلاحية في خيمة من المنتج للمستهلك في حدود الأسعار المتداولة في أسواق الجملة من أجل عرض أفضل للمواطنين. وستساهم كل من المجامع المهنية المشتركة للغلال والتمور والخضر واللحوم والدواجن والمنتجات

0: بمعتمدية ميدون بجزيرة جربة، مما سينشر عنها بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين يومي الاثنين 11 من ماي والثلاثاء 12 من ماي تسجيل انقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب. ويشمل الانقطاع وفق بلاغ صادر اليوم عن شركة السوناد معتمدية ميدون والمنطقة السياحية ومعتمدية حمة السوق مع اضطرابات في التزود وانخفاض في الضغط ببقية المناطق بجزيرة جربة. ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 8 مساء من يوم الأربعاء الموافق إلى 13 من ماي بعد استكمال أشغال الصيانة التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة وفق البلاغ ذاته. هذا ودعت الشركة حرفائها لتعبئة احتياجاتهم الضرورية من الماء قبل الموعد المعلن لانطلاق الأشغال. في الشأن الدولي، صحيفة نيويورك تايمز تفيد نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن روسيا تصدر مكونات مسيرات لإيران عبر بحر قزوين ما يساعد بإعادة بناء قدراتها. وكالة الأنباء البحرينية تنقل عن وزارة الداخلية في البلاد قولها إنها ألقت القبض على 41 شخصا وصفتهم بأنهم على صلة بالحرس الثوري الإيراني. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن جنوده في أوكرانيا يقاتلون من وصفها بقوة عدوانية مدعومة من حلف شمال الأطلسي الناتو بأكمله، وأن قضية موسكو عادلة في كلمة ألقاها في العرض العسكري السنوي المقام في الساحة الحمراء لمناسبة يوم النصر. وفي الختام، الجيش الأمريكي يقول أنه استهدف قاربا في شرق المحيط الهادئ مما أسفر عن مقتل شخصين فيما نجا آخر، وذلك في أحدث هجوم في إطار ما تصفه جماعات حقوقية بأنه قتل خارج نطاق القضاء، وتصفه واشنطن بأنه استهداف لإرهابي المخدرات. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند.

0: 11 و7 دقائق رجعنا لكم يا صبيح الانوار. ان شاء الله نهاركم مبروك ونسلموا على كل مستمعينا. احنا خلطنا الموعدنا مع اركان بن فضل اكسبير ان اوتوموبيل جاموتو تونيزي. نسمعوا توا في توت اوبسيون.
1: شالي ليكس اولترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء. توت اوبسيون مع اركان.
0: يصبح الخير يصبح النور. أهلا وسهلا
2: ميرا. نهارك سيدي.
0: شحويلك أركين؟
2: الحمد لله.
0: على شو بتحكينا اليوم؟
2: باش نكملوا شويه في الكوفيرتور نتاع سالون بيكان.
0: أي؟
2: ولا برشا نوفوتي لي ماستودونت لي زاكتور نتاع سالون هذا. باش نحكيوا اليوم على كاتل. كاتل او سي اي تي ال سي لابريفياسيون تاع كونتمبوراري امبيركس تكنولوجي كومباني ليميتد.
0: ايوه
2: هي ماستودونت. مي لي ماستودونت اللي قاعدين معناها اللعبه يتحكموا فيها نتاع الموبيليتي في العالم اليوم. شركه قويه برشا صينيه. شركه معناها تمثل فخر نتاع الدوله الصينيه. وماهيش كان الدوله الصينيه كي ديتين الكابيتال نتاعها. فما برشا ديزانفستيسور شينوا داخلين في الكابيتال نتاع كاتل. كاتل ورات وجه قوي برشا في سالون بيكان. فما معناها انستونت كبير برشا يوري الامبورطونس نتاع الشركه هذه والقوه نتاعها في صناعه لي باتري وفي صناعه لي تكنولوجي نتاع الموبيليتي الجديده. الفونداتور نتاعها روبين زانغ. الماركه كلها دور اوتور دو الشخص هذايا. الاسم نتاعو الحقاني هذا الانجليش نيم يتسمى هما نتاعهم هما ديما لي شينوا عندهم دو نو. الاسم الحقاني نتاعو زانغ يوكون. سي اون فيغور سنترال نتاع الجروب هذايا اللي معناها هو اللي مثل الساكسيس ستوري نتاع كاتل وهو اللي خلى معناها ليتا شينوا وخلى لي انفستيسور شينوا الكلهم يعملوا على الماركه هذايا. فون بوبليك فون انترناسيونو دي investisseurs institutionnels des fonds privés les actionnaires كلهم معناها نتاع المارشي الشينوي يسانتيريس بالماركه هذيا. وشفناها عمل اون لوفي دو فون تاع 5 مليار دو دولار في البورصه تاع هونغ كونغ. زادت قويت البوزيسيون نتاع كاتل. يقول القائل الماركه هذيا فاش قاعده تعمل ميرا؟ تعمل في زوج حاجات. قاعده تصنع في لي باتري وتعطي فيهم البرشه ماركات عالميه نسميو منها تسلا، BMW، فولكسفاغن، مرسيدس بنز، تويوتا، يونداي، نيو، شاومي، نيتا، شيري، شانغان، ديبال، كيوان، يوني، فورد، هوندا، فولفو، إكسبانغ، فين فاست وبرشا ماركات أخرى.
0: أي.
2: أكثر من هكا كاتل وين وصلت ميرا؟ وليت أكسيونير في برشا ماركات عالمية متاع سيارات. جنرال ما يكونوا ماركات صينية. لا ماركة فاتار اللي هي معناها كومبوزي من ثلاثة ملتي ناسيونال معناها كبار برشا. شانغان، كاتل وهواوي هما اللي قاعدين معناها يمثلوا الكابيتال ماجوريتير متاع الماركة أفاتار. لا مارك زيكر اللي هي تابعة جيلي. لا مارك اي ويس ماركة جديدة هذه صينية كيف كيف امنت بها كاتل من عام 2021. اي ام موتورز كيف كيف من لي زاكسيونير متاعها كاتل. فالميت اوتوموتيف وبرشا ماركات صينية اخرى. وقاعدين معناها عاملين انتيتي كاملة تعمل كان في الروشيرش على الانفستيسمون متاع الماركة هذية باش تنفستي في ماركات السيارات وباش تحاول من قوة متاع باتريات من قوة متاع انرجي نوفيل من قوة متاع فورنيتور معناها للمصنعين متاع السيارات. المصنع سيارات في حد ذاته يملك برشا ماركات ونجم نشوفوا الماركة هذية غدوة معناها يكون عندها مستقبل كبير وكبير برشا.
0: أي.
2: وتتحول معناها من سامبل معناها ديتنور متاع ديزاكسيون في ديار متاع كراهب وفي مصنعين متاع سيارات ومن سامبل ديفلوبور متاع باتريات ومتاع تكنولوجيا. ينجم يولي معناها انتيتي اقوى برشا وينجم يعمل معناها ديزاشا كبار برشا في العالم نتاع السيارات. اليوم قاعدين نشوفوا برشا دي كونستركتور قاعدين يسوف خاجيليز قاعدين معناها يتيحوا البيعان الماركت نتاعهم والمصنعين الصينيين وهالشركات القويه الصينيه هذيا مستعده برشا برشا باش تشري اي ماركه اوروبيه تتحط للبيع في اي لحظه وفي اي دقيقه. هذه هي معناها الماركت هذيا اللي معناها المصنع الصيني والا لو بوليتيك شينوا اليوم خاطر نحكيوا على جيوبوليتيك كبيره برشا في الموبيليتي قاعد يسانتريس بالقدا بالقدا انه يقوي لي ملتي ناسيونال نتاعو انه يقويهم بالقدا فينانسييرمون اي تكنولوجيكمون انه يصرفوا برشا فلوس في ريشيرش ديفلوبمون. رينا اليوم شركات صينيه صرفت اون ريشيرش ديفلوبمون اكثر من راس مال شركات اوروبيه تصنع في السيارات في العشر سنين الاخرانيه. دونك اليوم هما قاعدين يستعدوا انه يشريوا برشا ماركات في العالم وقاعدين يستعدوا لهيمنه اقوى برشا من اللي راهو فيها اليوم. هذه هي كاتل سي لا مارك كي في لو كونتر بوا نتاع برشا ماركات اخرين يصنعوا باتريات زاده بما فيهم بي واي دي اليوم الصيني اليوم في البلوراليتي الصيني اليوم يحب حاجه معناها فيها بليزيور بول دو فابريكاسيون ما يكونش فما معناها عالم يونيبولير في الصين اليوم لا اليوم الصين تحب معناها شركاتها يكونوا متعدين ويكونوا كلهم ينجموا يعوضوا بعضهم في اي لحظه معناها في العوام القادمه هذا هو كاتل
0: يعطيك الصحه اركين
2: مستقبل كبير معناها يعرضوا في القوة متاعهم في الاندوستري اوتوموبيل شنو قاعدين يوفروا لعالم السيارات ريناهم يوريوا في المستقبل تاع الموبيليتي اترافيغ لي درون برشا ماركات صينية اللي يصنعوا في لي درون سواء لي درون صغار ولا لي درون اللي معمولين للترونسبور متاع العباد الباتري كاتل موجودة في لي درون هذوما وتكنولوجيا تاع غدوة باش يكون فيها كاتل معناها من لي زاكتور برانسيبو
0: كبار يعطيك الصحة يا ركي نشكرك برشا نتقابلوا غدوة ان شاء الله مرحبا بك يلا نرجعوا لكم
3: Toute option مع أركان. الجيل الجديد من زيوت شيل إليكس يمكنك باش توفر أكثر من 3% في نسبة استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلوس. صباح الخير ويكند.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: اخلطنا الوقت الاحتفالات والربح والعيد ميلادات. كارفور يحتفل بعيد ميلاده 25 والاحتفالات بدت نهار 15 أفريل تقعد حتى نهار 10 ماي يعني غدوة الحي إن شاء الله 2026. برشا دليل وفما ديزوفر تلقاهم في كارفور المرسى, كارفور مول أوف سوس وكارفور مول أوف سفاكس. عندكم دو كتالوج فيهم أعز البروموات. كتالوج بدي نهار الأربعاء 15 أفريل وفي نهار 26 أفريل, وكتالوج واحد آخر بدي نهار 27 أفريل ويوفى نهار 10 ماي كما قلنا غدوة إن شاء الله. بالنسبة لعيد ميلاد عندنا كتالوج فيه ديزوفر سبيسيال أنيفرسير, تلقاو فيه ديزوفر خارقين للعادة وكل يوم فما ديزوفر اكسيبسيونيل اللي تلقاوهم على الباج فيسبوك كارفور تونيزي. بالنسبة لوفر متاع اليوم السبت 9 ماي 2026, نلقاو سيرفيات دو بلاج رويال هوم ب 14900 في عوض 22 دينار و 900. والفرحة والكادوات باش يكونوا حاضرين في برنامجنا يفرحوا سعيد وإلا سعيدة الحظ. احنا اليوم معنا بالتليفون زكريا عمار. يصبح الخير يصبح النور.
2: اهلا كريم مدام صباح الفل.
1: اهلا وسهلا, مين تكلم فينا؟
2: من سوس.
1: من سوس, احكي لي ايش تعمل انت في الدنيا؟
2: انا اليوم شويه خدمه مع الفرايا.
1: ايوه ربي معك. احكي لي مشيت لكارفور؟
2: اي كارفور مرسوس.
1: اي ايش عملت؟ احكي لي على كارت وفيه ايش عملت؟
2: عديت كارت وفي عديناها الحقيقة ما جيش البالي اني نربح
1: ودي ما حقيقة. هو واحد واحد دقيقة بنيته ويمشي بنيته وبعد
2: حقيقة تربية صغيرة على الاخر وجيت في وقتها.
1: جيت في وقتها. انت عندك فكرة هكا قديش تربح
2: حقيقة في الممولي؟
1: مازلت قول ويا باش نعطيه. انا مش منيش نطولها عليك برشا يا زكريا, وانت ايتيديون ونصورك معناها كيما قلت انت توا هكا وقيت هكا محليهم الفليسات. يا سيدي ربحت 5 ملايين من عند كارفور بون داشا, تمشي تقضي بيهم الحاجه اللي تحلى في عينيك يا زكريا. احكي لي فرحان؟
2: جاو في وقت فرحان على الاخر الحقيقه يعاونوا باش
1: ان شاء الله ربي يسعدك ويسعد العائله. عايش مع داركم انت؟
2: اي مع الدار.
1: ربي فضلهم لك يا زكريا. وان شاء الله ربي ينجحك ويوفقك في قرايتك وان شاء الله ديما هكا مزهار. حتى انتوما يا جماعه امشيو لمجازان كارفور وعادي والكارت دو فيديليتي وفي على البورن الموجودين في المجازان كارفور المرسى, كارفور مول اوف سوس وكارفور مول اوف سفاكس, وادخلوا في القرعه واربحوا ان بون داشا قيمته 5 ملايين كادو بمناسبه عيد ميلاد كارفور 25.

0: 11:29 دقيقة رجعنا لكم وخلتنا لفقرتنا كونسلتاسيون.
1: كونسلتاسيون كونسلتاسيون.
0: واليوم ضيفنا نرحبوا بيه ومنورنا هو الدكتور محمد أيمن فرجاوي، أستاذ مبرز في طب النساء والتوليد وكاتب عام الجمعية التونسية لأمراض النساء والتوليد ونائب رئيس الجمعية الإفريقية لترميم والتجميل النسائي. منورنا دكتور.
2: يعيشك.
0: مرحبا بيك.
2: يعيشك. يعيشك.
0: مرحبا بيك. برشا أسئلة نحبوا نسألوا هيك، ولكن اليوم قلنا نسألوك على حاجة معينة هي معناها يعيشوها النساء الكل، المينوبوز. إشنية هي المينوبوز؟
2: واضح. دونك قبل كل شيء نسلم عليك انت ونسلم على المستمعين الكل. لا مينوبوز هو سوجي تري امبورطون، هو موضوع مهم برشا وهو موضوع ساعه، معناتها هو موضوع اللي توا نحكيو فيه برشا. المينوبوز، المينوبوز هي انقطاع الدوره الشهريه عند المراه. ما هيش مرض، هي حاله فيزيولوجيه، خاطر المراه تتعدى في حياتها برشا مراحل. فما مرحله ما قبل الدوره، فما مرحلة الدورة الشهرية، معناتها مرحلة الإنجاب اللي معناتها قبل معناتها مرحلة الدورة الشهرية من حسب 12 سنة حتى الانقطاع الدورة، وفما مرحلة ما بعد الدورة، وكل مرحلة عندها الخصوصيات متاعها، عندها لي زامبليكاسيون متاعها، عندها لي كاركتيرستيك متاعها. دونك هذه
0: هذا هو
2: المرحلة ما بعد انقطاع الدورة اللي هي المينوبوز. احنا نعرفوها انه المرأة ما تجيش الدورة لمدة عام كامل.
0: دونك اذا كان وقتها
2: ولا اذا كان المراه تغيب عليها الدوره مده عام كامل كامل 12 شهر، وقتها نقولوا دخلنا في المينوبوز.
0: باه انت قلت معناها اللي عندها عمر معين وقلت عليه العمر هذايا، هل فما انواع؟ حتى توا نسمعوا ساعات تبدا امراه صغيره عمرها صغير، حتى ساعات في الثلاثينات تقول راهو انا سيء معناها مينوبوزي، هذايا عادي ولا واضح. وقتها يتصنف مرض ولا يتصنف
2: واضح.
0: حاجه عاديه؟
2: واضح. بالنسبه للمينوبوز الطبيعيه لا فيزيولوجيك، هي تصير في عمر معين حسب التقريب في تونس 52 عام جينيرالمون. فما ان فاكتور جينيتيك في الحكايه. مش معناتها معناتها العمر اللي انقطعت الدوره عند امها ولا عند جدتها حسب التقريب باش يكون هذاك هو العمر باش تنقطع فيه الدوره، اللي هو حسب التقريب في تونس 52 عام. بقينا

0: فما راون سيتنقطع عليهم الدورة قبل 52 عام.
1: أيوة.
0: معناتها من 40 سنة نقولوا هذايا مازلنا في المينوبوز ناتوريل نورمال فيزيولوجيك العادية.
1: أي.
0: فما حالات معينة تنقطع الدورة بصفة نهائية قبل 40 سنة ولنا نحكيوا على المينوبوز بريكوس. معناتها المينوبوز اللي قبل وقتها اللي لنا فيها إشكاليات على خاطر أو نحكيوا احنا شنو الإشكاليات اللي نجم نشوفوها في المينوبوز وفما زاد الإشكاليات متاع الإنجاب. جنرالمون احنا سن الزواج تأخر في تونس إذا كان المينوبوز مش تجي بصفة مبكرة جدا معناتها في 35 ولا 36 سنة وساعات قبل وقتها فما إشكاليات على الإنجاب وعلى الخصوبة وكل شيء. فما زاد المينوبوز أندويت إيش معناتها؟ معناتها المرأة ما عندهاش مينوبوز مي طبيا احنا نعملوا مينوبوز لاسباب معينه مثلا في اطار سرطانات الجهاز التناسلي اللي مش تعمل عمليه مش نحيوا المبايض خاطر هي المينوبوز فينالمون هو انعدام وجود الهرمونات اللي تخلي السيكل معناتها مونسترويال يجي وتخلي فما ان سارتان ايكيليبر يبدا في جسد المراه. لي هرمون هذوما هما الاستروجين خاصه اي لا بروجستيرون هذوما لي دو هرمون. اذا كان لي زوفير ما عادش يخدموا طبيعيا في ال 50 سنه مش يقفوا على الخدمه نتاعهم دونك مش لي هرمون هذوما يكونوا مش موجودين دونك يصيروا الحكايات اللي مربوطين بالمينوبوز. اذا كان مش نعملوا عمليه مثلا قبل 40 سنه في اطار سرطان من سرطانات الجهاز التناسلي للمراه وقتها كيف كيف باش نعملوا مينوبوز اما اسمها مينوبوز اندويت.
1: ايوه معناها ما كيفاش مفتعله
0: مفتعله
1: مفتعله
0: طبيا معناتها طبيا خاطر فما مصلحه دارير سا اللي هو العلاج. وساعات راه تكون ماشي مفتعله تكون تجي بكري قبل 40 سنه ماشي مفتعله تصير مينوبوز ينقطع الدوره تنقطع على روحها ولنا فما بطبيعه اجراءات معينين نقوموا
1: فما بيه. اجراءات يعني كده هكا المراه في سن معين هي تحب تجيب صغار تجيها المينوبوز فما دواء فما يعني علاجات نجم
0: بالنسبه اذا كان نحكيوا في المينوبوز المبكره قبل 40 سنه فما اشكاليات في الانجاب فما تقنيات نتاع مساعده على الانجاب مش كلهم افيكاس برشا فما معناتها فما اطباء مختصين في المساعده على الانجاب ينجموا يقدموا حلول لكن اذا كان فريمون مينوبوز بريكوس وكل شيء تكون الامور صعيبه شويه لكن فما الحلول نجموا نلقاو شويه حلول.
1: باه فما اعراض ديما هي معناها معروفه يحكيوا عليها يقول لك مثلا لي بوفيت شالور اللي بداو قبل معناها ما جي حتى المينوبوز ساعات هكا المراه فما تغيرات هرمون شنو الاعراض قلنا عليهم
0: اعراض المينوبوز بالنسبه للمينوبوز راه مش البارح المراه عندها سيكل نورمال اليوم تغدوا ينقطع السيكل فما مرحله اللي هي مرحله انتقاليه ما بين مرحله الخصوبه ومرحله انقطاع الدوره الشهريه اللي احنا نسميها لا بري مينوبوز معناتها هي المحطه اللي تسبق للمينوبوز. في المحطه هذه فما اضطرابات معينه نجم تصير فما لي بوفيت شالور نجم يجيو فما نوع من مثلا تقلقات في النوم فما نوع من ليريتابيليتي معناتها تولي شويه على اعصابها فما اون توندونس معناتها كاينها تنجم تهز صحتها شويه
1: فما المشكله هي بالحق هذه عند النساء
0: نجم
1: السمنه
0: بطبيعة. وفما زاد الاضطرابات في الدوره الشهريه بالدرجه التونسيه تقولوا العاده ولا الدوره الشهريه تغب تولي مثلا تجي شهر شهرين ثلاثه ما تجيش ومن بعد تجي ومن بعد تولي ماهيش منتظمه لين نوصلوا نسكروا عام كامل ما فماش دوره وقتها دخلنا بالمنجد في موضوع ما بعد انقطاع الدوره الشهريه اللي هي لامينوبوز. بالنسبه لابريز ان شارج دو لامينوبوز فما ادويه بعد احنا قلنا انقطاع الهرمونات هذوما الاستروجين خاصه والبروجستيرون هما السبب في الموضوع هذا الكل. فما ادويه نجموا نعطيو للنساء فما نساء معينات نجموا نعطيهم الدواء هذايا نعطيهم هرمونات يشربوهم معناتها في حرابش باش نوخروا شويه سن المينوبوز خاصه
1: هو عليه يحب يوخروه سن المينوبوز
0: فوالا هو سؤالك مهم برشا على خاطر الهرمونات هذوما ما يجيبوش لي ريغل كهوا الهرمونات هذوما يحميوا العظم من هشاشه العظام يحميوا السيستم كارديوفاسكولير معناتها يحميوا القلب ويحميوا العروق من التونسيون من لا قدر الله الجلطات القلبيه وكل شيء دونك عندهم اهميه كبيره الهرمونات هذوما دونك اذا كان الدوره تنقطع مثلا عند مراه في العمر 42 سنه و 41 سنه ولا حتى دون مانير بريكوس قبل 40 راه نجموا نعطيهم ادويه اللي هما ادويه هرمونيه باش نستحفظوا معناتها ولا نوخروا سن المينوبوز بخمسة سنين. فما دي زيتود نقولوا اكثر ما معناتها نقولوا خمسة سنين هذا المعترف به حاليا الادويه هذوما راه ما يقلقوش. عام 2002 خرجت دراسه كبيره برشا وخوفتنا من الادويه هذوما.
1: اما يقول لك هي معناها هو كما قلت انت معناها هي حاله طبيعيه, هما مش مرض الانسان باش المراه باش تعيشها باش تعيشها, فعلاش انا نجي معناها ضد الطبيعه؟
0: نجي ضد الطبيعه في حاله انها تجي قبل وقتها باش نحميو السيستم كارديو فاسكولير القلب والشرايين ونحميو روحنا من هشاشه العظام ونحسنوا زاده في الكاليتي دو في نتاع المراه على خاطر انعدام الهرمونات هذوما مش يعملوا جفاف المهبلي. جفاف المهبلي يأثر على الكوب, يأثر على على نفسيه المراه على خدمتها هذا الكل. دونك اذا كان المينوبوز جي في سن قبل 40 والا بعد 40 معناتها كيما نقولوا ونجموا نعطيو تريتمون هرمونال هذايا ولا تريتمون هرمونال. نحب ناكد في وقت من الاوقات قلنا حسب الدراسات انه مثلا يعرض اكثر لسرطانات الثدي, يعرض اكثر الواحد, اما تو العلم اثبت انه هذا الكل مش صحيح. التريتمون هذا انوفونسيف عند النساء اللي ما عندهمش مشاكل مثلا. احنا بطبيعتنا مش جينا مريضه مش تعمل نعطيوها ان تريتمون هرمونال على المينوبوز, باش نعملوا تحاليل معينه باش نتفقدوا الثدي باش نتفقدوا كل شيء, واذا كان كل شيء مريقل باش نعطيوها الادويه نتاعها وكيك نستحفظوا على الهشاشه معناتها ما تجيناش هشاشه العظام, نستحفظوا على السيستم كارديو فاسكولير القلب والشرايين, نستحفظوا على الكاليتي دو في نتاع المراه نتاعنا. فوالا
1: هذوما كل باش نجم نستحفظ عليهم. هل فما وقايه يعني شنو فماش هكا معناها الواحد شنو الحاجه لازم ينتبه لها ولا يعملها باش على الاقل معناها تتعدى الفتره هذه سلسه؟
0: واضح كما قلنا احنا الهرمونات هذوما ينجموا يقلقوا السيستم كارديو فاسكولير القلب والشرايين ويزيد يسبوا في هشاشه العظام. دونك الوقايه باش تكون انه اذا كان عندنا اضطرابات نفسيه ولا اضطرابات في النوم نجموا معناتها نتصلوا باطباء معينين باش نلقوا روحنا على بكري. هذه الاولى. حاجه اخرى حميه غذائيه, نظام غذائي متوازن, لازم ممارسه الرياضه بصفه منتظمه. رياضه راهو كيقولوا رياضه مش لازم سالدو سبور, راهو حتى المشي نص ساعه ثلاثه اربع مرات في الجمعه حاجه باهيه برشا معناتها حتى مش نقضي ونسيبوا الكهرباء شويه نمشيوا على الساقين هذه نتحركوا هذا هذا مهم برشا. لازمنا الريجيم زاد مش يخلينا من من منهزوش برشا صحتنا. واحد فما زاد ناكلوا معناتها النظام الغذائي اللي فيه برشا كالسيوم مش نستحفظوا على العظم. الفيتامين دي باهيه زاد مش نستحفظوا على العظم نتاعنا زاد. نجتنبوا التدخين, نجتنبوا الحاجات اللي تنجم تضر العروق وتضر القلب وكل شيء. هذا الكل في اطار انه نحمي رواحنا. بطبيعه فما المساعده الطبيه, الاطباء موجودين باش يساعدوا النساء هذوما, نساعدوهم بالادويه الهرمونيه وبحاجات اخرين معناتها البسيكولوج والبسيكياتر ينجم يعاوننا اذا كان فما اضطرابات نفسيه, اذا كان فما قلق في النوم. الاطباء المختصين في الحميه الغذائيه ينجموا يعاونونا في الحميه الغذائيه باهيه متوازنه ويعاونونا باش نقصوا زاده في الميزان. ممارسه الرياضه هذا الكل حاجات لازم مهمه برشا باش نعملوه.
1: فتره المينوبوز قد ايه تدوم؟ يقول لك 10 سنين بالحق خاطر توا مثلا احنا
0: لا بيري مينوبوز ولا لا مينوبوز
1: هي كلها خاطر توا فما اللي بوفيت شالور فما نسيت تقلق ياسر. فهي قد ايه هذه الفتره هذه قد ايه تقعد؟
0: ما تنجم تقعد حتى 10 سنين
1: تقعد
0: هي
1: لا
0: بيري مينوبوز
1: ملي تبدا المينوبوز ولا من قبل؟
0: من قبل من البيري مينوبوز من المحطه اللي قبل المينوبوز نبداو يبداو عندنا تقلقات تاع البوفيت شالور وكل شيء تنجم توصل حتى ل 10 سنين.
1: 10 سنين
0: حتى ل 10 سنين. لكن انا شو نقول هي المينوبوز هي من معناتها تجي من انقطاع الدوره الى ان معناتها كيما نقولوا لاخر العمر معناتها مش باش يرجعوا الهرمونات. هذاك علاش واحنا توا راهو نسبه معناتها السن امل الحياه عند المراه التونسيه في حدود 80 سنه معناتها راهو إذا كان جيل مينوبوز في 45 والمرأة مش تعيش 80 سنة راهو يطول عمر الناس كل راهو شوف قداش 35 سنة امباكت وبدن بلاش هرمونات. دونك لازمنا نستحفظوا مليح على العظم نتاعنا, لازمنا نستحفظوا على السيستم كارديو فاسكولير, ولازمنا زادات المرأة التونسية تستاهل انها يكون عندها مش كان تونسية بركة بطبيعة
1: الناس الكل
0: لازم يكون عندهم اون بون كاليتي دو في.
1: نشكرك برشا برشا برشا الدكتور محمد أيمن فرجي. فما حاجة تحب تزيدها؟
0: حاجة واحدة يفو بريزي لي تابو معناتها راهو النساء ما يحكيوش وعلى اساس انه احنا نسميوها المينوبوز سن الياس معناتها الكلمه ديجا خايبه وما نحكيوش عليها. واحد معناتها يفو بريزي لي تابو والمراه اللي عندها القلق اللي حكينا عليه الكل تتصل معناتها الاطباء اللي لاهين بهم والحلول موجوده.
1: الحلول موجوده. نشكرك برشا دكتور محمد ايمن فرجاوي استاذ مبرز في طب النساء والتوليد وكاتب عام الجمعيه التونسيه لامراض النساء والتوليد ونائب رئيس الجمعيه الافريقيه للترميم والتجميل النسائي. نورتنا يا دكتور.
0: يعيشك نور ذاتك.
1: ألف صحة يعيشك. نشكرك برشا. يعيشك. يلا نرجعو لكم. كونسلتاسيون كونسلتاسيون صباح الخير ويكاند.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: لحديش 54 دقيقة أخلطنا إلى نهاية برنامجنا إخسارة، أما غدوة نتقابلوا غدوة الحيك العادة والعويد. صباح الخير ويكاند على الأولى موزايكا فام، هوني الفريق الكل يسلم عليكم. نبدأ بكريمة في استقبال التليفونات، أحمد التونسي زميلنا في الإخراج الرقمي، فاطمة عبد الرحيم نسمع في دقيقة حظ ومعدة البرنامج، رفيق السعداني مخرج البرنامج، زميلتنا خولة الكعبي من قسم الأخبار، زميلنا سيف الدين الماري من قسم الأخبار، زميلنا أحمد عدالة من قسم الرياضة، الأستاذ حسين لقرم كان معنا في نقطة قانونية، أميرة العسكري سمعناها في نوتري بلوس، أركان بن فضل سمعناها في دوتوبسيون، وكان حاضر معنا اليوم في كونسلتاسيون دكتور محمد أيمن الفرجاوي أستاذ مبرز في طب النساء والتوليد. والعبد لله ميرا نحبكم برشا ونقولكم اقعدوا معنا على مزيكا فام شوية خير، التحقوا بينا زملائنا سامية الحامي ونوف الورتيني في نجوم. أنا شو نقولكم؟ نقولكم باي باي وغدوة صباح الستة، الستة نكونوا بحذاكم على الأولى مزيكا فام.

0: بوبليسيتي. ديربي العاصمة، ديربي حاسم لقب البطولة، الترجي الرياضي التونسي، النادي الافريقي، نهار الأحد 10 مايو مع الأربعة متاع العشية، موزايكا فام في قلب الحدث، نقل مباشر، تحليل فني، كواليس وتصريحات، بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام.
1: الأولى في تونس.
2: سيداتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
3: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
4: أريدو، طور عالمك.
1: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
5: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. تونس تشهد إلى غاية موفى شهر مارس من سنة 2026 ارتفاعا في صادرات زيت الزيتون المعلى بنسبة 69% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة المنقضية، حيث بلغت قيمة الصادرات 340 مليون دينار. هذا وتجاوزت الكمية المصدرة 20 ألف طن خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، مسجلة ارتفاعا ب 95% بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025 والتي كانت في حدود 11 ألف طن حسب ما نشرت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز الإقليم المختص بصفاقس تعلن عن انقطاع التيار الكهربائي يوم غد الأحد الموافق للعاشر من ماي الجاري من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 مساء عن عدة مناطق بسبب الأشغال التي ينتظر القيام بها على خطوط

مع حزب الله اللبنانية. صحيفة نيويورك بوست تنقل عن مصادر مطلعة على شهود التفاوض قولها إن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز. مستشار الكرملين يوري أوشاكوف يقول إن وقفا لإطلاق النار في أوكرانيا جرى الاتفاق عليه ليمتد لثلاثة أيام وليس لفترة أطول. جاء ذلك في تعليقه على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر فيها عن أمله في تمديد وقف إطلاق النار. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات فتدريجيا كثيف السحب آخر النهار وأثناء الليل بالشمال مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية. الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 22 و 25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 26 و 31 درجة ببقية الجهات وبين 30 و 36 درجة بالجنوب الغربية وتصل محليا إلى 41 درجة بأقصى الجنوب. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي ونوفل الورتاني وكامل فريق برنامج نجوم. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: نجوم كونسبت من الصناعه المريساتي مع نفل ورداني وسمير حامي.
1: نص نهار وخمسة دقائق عسلامة، مرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك فام، الموعد الأسبوعي مع نجوم كيما تعودتوا. نافل مرحبا.
2: مرحبا سامية.
1: شنو الأحوال؟
2: شنو أحوالك؟ لاباس
1: الحمد لله،
2: فرحان إني نكون معك في نجوم.
1: حتى أنا
2: إنه معنا سامي، معنا سليم. يا ربي
1: سليم، سليم معنا اليوم. سليم معنا في الإخراج،
2: سليم
1: معنا منوزدة في الإخراج الرقمي. اليوم ضيوفنا في الفن بين التمثيل والموسيقى شوية خير برشا، حاب نستقبله بحضنا لبنى نعمان.
2: لبنى نعمان عندها العروض وعندها جديد وعندها الهيت في رمضان، الأغنية اللي كسرت الدنيا، باش نستمتع معها وبموسيقتها.
1: كيف كيف ساعتنا الثانية نحكي وفن سبع ونحكي ومسلسلات، يكون معنا الممثل غانم الزرلي نحكي معها
2: عنده برشا انتاجات يعني في وقت قصير.
1: رجع عادة قوية لتونس من خلال إكزيل المهدي إهميلي، كيف كيف من خلال المطبعة اللي كان حاضر فيها وبيان سور مشاركته في الخطيفة. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل كما قلنا، معنا منو في الإخراج الرقمي ومعنا سليم في الإخراج وباثق في الإعداد. نبدأ وتوتسويت مع الموزيكا نبيها كراولي، كانت ضيفتنا دايوغ الأسبوع الفارت، تحكينا على جديدها في الموزيكا. نسمع واحدة من الأغاني جدد، اشخاص اشخاص، ونرجع مع جديد لبنان عمنا.

نص نهار وعشرة دقائق، رحب بكم إن ما كنتم في الاستماع سوي فكرة هبكم وقولوا لكم طريقة سالمة للجميع ولا زاد على سيتنا موزايكا فام بانيت. شوي آخر بحثنا الفنانة لبنى نعمان، خليكم مع يا وليدي اللي كانت هيت في رمضان أكيد، ألحان مهدي لمول، هي لبنى نعمان في الأداء. تتشويت نسمعها وراجعين معكم في نجومها.

0: نستناو تكمل هذا نستناو في
1: ما فماش دخله مخيط. مرحبا
0: مرحبا بكم مرحبا بيا معاكم
1: مرحبا بك. دونك هذا تسمى هيت.
0: وي
1: هيت
2: جينيريك الخطيفه الحان غنيه ميلي وكلمتها مهدي مولي
0: عايشك
1: تحيه
0: الهيز
1: مهدي المولي ملحن مبدع
0: وي
1: مضيع روحه.
2: وي مين مضيع روحه؟
1: مضيع روحه ما يقعدش كل رمضان يعمل غناء وديما ناجح معناتها ينجم مهدي انا نعرفه صديقي على الاخر ينجم كل جمعتين يخرج اغنيه ناجحه معناتها مضيع روحه معناتها مش شاد النسق نتاع الانتاج وديما نتعارك معاه نقول له مهدي هو لاهي برشا خدمه وكذا نقول له مهدي ركز راك تنجم بصراحه معناتها الرفران والاغنيه يخرج لك اغنيه ممتازه جدا.
2: ومهدي خلينا نذكروا زيد كونه خدم عدد من الاعمال العربيه بخلاف الخطيفه سنه وقاعد يحاضر في بروجي جاب حذينا هنا الموزايك ديرنييرمون وقاعد يحاضر في مشروع كامل في برشا انتاجات وفي برشا فنانين
0: وفي برشا فنانين
2: دونك نستناو تحيه مهدي المولي
0: تحيه كبيره لمهدي.
1: كي نشدوا نفركوا معناتها ما تتذكر قبل اللي صلحوا تلفز ما يتعلموش يشدوا تلفز يفركوها يعاودوا يرجعوها به فرك لي نجاح الاغنيه هذه هيت ما كل فنان يلوج على اغنيه هيت مره ماذا به في 6 اشهر في العام تخرج الاغنيه هيت فرك هيلي شنو سبب نجاح الاغنيه؟ صوتك أدائك حطهم على جنب موجودين ديما أي زعم القصة اللي الناس عجبتهم زعم الكلمات اللحن الأداء شنو الفرق للنجاح؟
0: هو النجاح بالنسبة لي أنا سبب فيه الرئيسي هو أنه الحاجة يسر صادقة يعني التجربة كلها صادقة من أولها يعني من أولها كيفاش رتبلها القدر ديجا أنا نمن بهم الحاجات هذوكم معنى لقائي مع مهدي قبل بيريود من اللي هو يبدأ يخمم في الغنية وكيفاش خمم أنه أنا نغنيها وهذاك الكل بيان سور الكلمات حمودة فلاح تحية كبيرة لي خاطر حمودة ككاتب نصوص يعني أغاني مسيب يعني حر برشا تحسه ماشي في برشا بلايس في برشا أنواع متاع غناء كلش مترشق معناها ما عندوش حدود واللي تخي سنسيبل خطره زادة هو يغني هو مغني زادة حمودة صوته ياسر مزيان دونك سيت سنسيبيليتي مهمة أنه يبدأ يعرف كيفاش يلقى الفورميول تاع غنية تنجح
1: وبيصير
0: ألحان مهدي مولي خاطر
1: أما يعطي الصحة اللي يغني ويكتب كلمات حلوه يمدها لفنان اخر
0: بيان سور ماهيش حاجه ايفيدونت
1: راهو فما برشا فنانين كي يكونوا يلحنوا ولا يكتبوا يوليوا يغنيوا يصير لهم بلوكاج
0: نعرف هو حمود على فكره هو انسانيا الي تري جينيرو انا ريتو مش برشا في حياتي اما انا عندي دقه الملاحظه اني نحس العبد هذاك عنده سيت جينيروزيتي نتاع قلبه كبير معناها وحساس محلاه انسانيا ياسر محلاه الراجل هذاك انا فرحانه برشا اللي تعاملت معاه ونرجعوا لموضوع النجاح الفورمول اللي صارت انه مهدي مولهي اختار صوت لبنى نعمان بالذات والكلمات والمسلسل بطبيعه والحكايه
1: صوتك يعيطوا له اوتنتيك صوتك شي تسمى واقعي حقيقي معناتها انت قريبه من ما نعرفش
0: اي انا بدي ما لقيتهاش اصيل اوتنتيك اصيل
1: ولات فيها كل جبه وجمال لا
0: ما لا لا لا لا
1: صوتك من الواقع محلاه معناتها
0: حقيقي خاطره اكثر ماهوش يعني ماهوش مركب ماهوش هو خارج مني من روحي
1: أي.
0: من
1: احساسي الشوا نتاع الكلمات اللحن الاداء وكمل
2: نجاح المسلسل
1: القصه وريم رياحي ماهوش ولدي هذاك ولدي ما
0: اي هي الحكايه نتاع المسلسل مؤثره جدا الحكايه نتاع الغنيه فيها سو كوتي يونيفرسال انه سو كوتي هومان كان نجم نقولوا خاطر اي واحد ينجم يسيدونتيفي فيها الحكايه
1: لو كان لبنى سامحني جات غنيه من غير مسلسل تحقق نفس النجاح
0: ما نعرفش الحقيقه انا نتصورها
1: أنا تحقق لو تاخذ
0: حقها الاعلامي زاده خاطر زاده ذاك مهم برشا تنجم تنجح نتصورها اكيد المسلسل ساهم على خاطر هي اغنيه تسمع كل يوم كل يوم كل يوم دونك الناس تحفظها لو ما تخكاش انت تعرف شنو هي السحر نتاعو اما نتصور اللي هي اغنيه مزيانه في المطلق اي حد ينجم كما قلتي يحبها ويحب يسمعها وتاثر فيه
2: نعرفوا فترات لبنى يمكن بعت فيهم فقدت فيهم الشغف شوية هل جينيريك هذا تعتبروا ولادة جديدة لبنى نعمان ولا لا ترتيحة صغيرة وترجع تجاوبنا على السؤال
3: انت اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
4: ما بيناتنا نحكي وديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مره نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا بسبب الشك خسرت برشا حاجات، عانيت مده طويله من الشك من طرف اقرب الناس ليا. الشك خليني نعيش في علاقه سامه وكلها مشاكل، حتى لين وصلت المرحله اللي ما عادش نجم نستحمل الشك والغيره المفرطه واخترت الانفصال. وقت اللي الشك ينجم يضرنا ولا يضر علاقتنا، هذا الكل نحكيو فيه فيما بيناتنا. نهار السبت من الاربعة حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71-113-013 ولا على الواتساب زادة 23-513-1000 واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا مع اسمعي بن عيسى.
5: توجو بري بروش دو فو.
6: تي ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيان في. تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ميلا تناوش مع دناو، اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحه.
7: نجوم كنا سبت بنصف النهار الماضي ساعتين
2: نص نهار 20 دقيقة. مازلنا مكملين معاكم في نجوم على موزايك كفام. ضيفتنا لبنى نعمان. لبنى حكينا على النجاح الكبير اللي حققته الأغنية هذية الجنريك الخطيفة يا وليدي. قلت لك هل نعتبروها بداية مختلفة لبنى نعمان، ولادة فنية جديدة لبنى، جمهور أوسع من اللي كان سمع لبنى نعمان؟
0: أنا نشوفها تكملة يعني لثنيتي، ما نحسهاش غنية جيت بعدتني على، هي في قلب ثنيتي، معناها في السنسيبيليتي هذيك، في الكلمة اللي عندها معنى، في اللحن المزيان. أما أكيد جماهيريا عملت لي كود بوس باهية، خليت جمهور آخر يكتشفني، يعني مش الجمهور اللي مستانس يتبعني ديما ويعرف غنياتي وكل، فما جمهور آخر توا يعني مختلف من توتلي كاتيجوري متاع الشعب التونسي. وهذه حاجة يسر محليها انهم زادة يكتشفوني في حاجة تشبه لي، يعني انا ما عملتش تنازل فني باش نخلط لهم. هذيك هي هذيك الانجاز بالنسبه لي انا.
1: نحب نفهم مش معناتها تنازل فني،
0: يعني انك تضطر انك تضطر انك تعمل غنيه ما تشبهلكش برشا في الستيل اللي تعمل فيه، حاجه في الكوميرسيال بالمفهوم النيجاتيف للكوميرسيال، باش تنجم تخلط للغران بوبليك. هي هذيك هي الزهر فين جاي معايا انه جاي في انه انا تعاملت مع ملحن كيما مهدي مولهي وحطني في كيما نقولوا في القالب متاعي، ما خرجنيش منه، حطني في حاجه تشبه لي.
1: خاطر
0: ديما يقولوا لي يا نوفل ديما انت يلزمك تعمل غنيه شويه هكا شرق بدق، ما عنديش مشكل مع شرق بدق، ما كيفاش شرق بدق
1: جستمو. انا حبيت
0: يعني توت لا ديفيرونس.
1: لا قلت لك تنازل شو معناتها غنيه ريتمي ماهيش تنازل.
0: انا قلت لك تنازل فني،
1: معناتها تعمل غنيه وناس يشطح عليها مش عيب.
0: لا ماهوش عيب، وانا عملت غنياتي شطحوا وانا بدي نشطح، معناها ما عنديش مشكله مع، انا نحكي على ستيل نتاع الغناء. خاطر ساعات انا نحسها راهو ساعات فما فنانين نشوفهم يضطروا انهم يعملوا غناية مش ياسر هما راضين عليها وحابينها، باش جست يعملوا يقربوا للببليك، فهمت؟ اللي هو الببليك ساعات يلزمك انت تجيبوا ليك، ساعات انت تجبدوا ليك، فهمت؟ انا علاش قلت لك زهرت في يا وليدي، على خاطر غنيه تشبه لي، ما شافوش لبنى نعمان في حاجه مش هي، مش روحها، مش ثنيتها، فهمت؟ وميم تو غنيه تسمعها. يعني
2: شنو المعايير اللي تخليك تقبل ولا ترفض مشروع فني؟
0: الجوده متاعه، قيمته، فكرته، جماله، مدى الجماليه اللي فيه.
1: مطلق.
0: مش مطلق.
1: لما نفهم
0: لا مش مطلق، مش مطلق. انا بالنسبه لي
1: الجوده، ما معنى جوده؟
0: الجوده في الجماليه اللي تطرحها وفي المعنى، على خاطر يا نوفل كنت لاحظ انت توا اللي فما برشا غياب للمعنى في الاغنيه توا، يعني الاغنيه ولت محصوره في مانيش نحكي على الحاجات الهابطة معناها هذوك ما نحكيوش عليهم, نحكيو على اللي يتعاود التصويرة اللي تتعاود النمطية متاع أغنية.
1: وليت تراه قل لي نعم عملي كلمات تتبع في اللحن, مش حكاية ولا قصة ولا معنى,
0: مش حكاية مش قصة مش معنى مش إيموسيون مش فكرة, فهمت يعني؟ هي تعطيني أنا نضرب, أعطيني نقول تحبني ونحبك, خطر حتى الحب فما طرق كيفاش نحكي عليك, كيفاش نتناولوه الحب, كيفاش كيفاش المعنى السامي للحب هذاك يكبر, خطر حتى غزرة ناس للحب اختلفت تو.
1: أي جوستومون أنا باش نسألك, نحكي قبيلي في الكواليس, هي جينيراسيون زيد تحبك تنجم تكون تطلب منك تبدل, تطلب منك ريتم, تطلب منك أقصر, تطلب منك معناتها ينجم يكون المستمعين الفئة الكبرى من المستمعين تولي عندها طلبات أخرى, كيفاش تعمل باش تتأقلم؟ وفما فنانين عرب نجحوا وأبهرنا بتغيرهم بون في الشكل, اش علينا في الشكل, أما حتى في الألحان في الأغاني في الريتم في النسق في ما نعرفش نعم
2: مع تراند مع الموجة.
1: هي
0: المهمة تكونش النية انه انت تعمل حاجة للتراند, خاطر راهو هي
1: مش كلها خايب التراند يا اخي, انت
0: مش خايب, هاو عملت تراند انا تو, اما بحاجة
1: هاك في التراند
0: صحيت, اما حاجة محليها ما نبعدوش على على روحي على
1: نسيت عليا. شكون ما شفت حوار سامحوني نسيته كبرت, قالوا ام كلثوم كوميرسيال
0: فيروز, انا نقولها انا ديما نقولها هذه
1: فيروز كوميرسيال,
0: معناها كوميرسيال معناها مازالت تبيع, اما فما فرق بين الكوميرسيال للكوميرسيال جست باش تبيع, وبين انك انت بتعمل حاجه بتبيعتها تبيع, بتبيعتها تفرض روحها جماليا وفنيا وتبيع.
1: باه دونك فيروز باه ورده وقت اللي عملت قرب نار الغيره هوجمت بشده, وحتى فنان بليغ حمدي قالها ما عادش باش نتعامل معك على طول. فيروز كي مشيت للرحابنيات هوجمت وقالوا
0: لها عملت زياد عملت كيفك انت
1: هوجمت بشده وقالوا لها خرجت على فيروز وكذا وكذا, معناتها كانت عندهم جرأة ربما ما عندكش.
0: لا عندي.
1: لا معناتها مشاو الاثنية شوهت صورتهم القديمة عند الفنانين. لو نتذكر بتوان سبيك اللي احنا نعتبرها اسطورة اول ما عملتها وردة فضيحة, الناس كلها نقدوها, ما تفهمش نقصد اللي,
0: عنده
1: اللي تقلب ساعات الطرح.
0: هو الجمهور ديما عنده انتظارات منك وما يرحمكش.
1: صحيح.
0: اما الجمهور ما يعرفش اللي الفنان عنده الحق انه يغير, انه يبدل, انه يجرب, انه يهبل. حقه هذاك حقه, ساعات تخطف معاه ساعات ما تختفش الجمهور, اما الاسانسيال هو الفنان يكون مقتنع بالحاجه هذيك اللي عم فيها وعنده بينه وبين روحه مبرراته وافكاره واختياراته. يعني انا علاش نقول لك في هذا, خاطر انا عملت غنايه مع جروب تاع روك ميتال, عملت توبة اللي هي فيرسيون جديده اللي هي فيرسيون ياسر توزيعها غريب معناها جديد في سونوريتي اخرى جديده, نجرب انا ما خافش من التجريب, ولكن في وقت
2: عندك
0: التجريب يزم حاجة دي ما تشبه لي هي ذيك هي الحكاية, مش ماشي معقدة برشا راهو. يعني تو كي نجبدو اكزامبل فيروز وقت لي غنيت كيفك انت, لبنان تقلبت كيفاش فيروز تقول ملا انت, لانه كلمة ملا انت هي كلمة شعبية جدا. فيروز هي اللي كان هذيك اللي تغني كالراهبة وكل شيء, التكسيرة هذيك اللي عملتها فيروز كان لازم تعملها في الوقت هذيك, كان لازم تعملها كيما أنغام مثلا كانت تغني أعز وأغلى وأطيب ألوان عم تسيدي وصالك تصدموا العباد. شفت أنا بالنسبة لي
1: تقول لي فيروز كان لازم تعملها, ولكن فيروز في الأشهر هذيك كلت سبين.
0: أي ما أما ألا أسيمي ألا أسيمي
1: تو تغزر لها كنجاح, أما في وقتها تنجم تكون رأي ندمت ولا رئيسات معتها
0: ما تسوّلش
1: مورس عليها ضغط.
0: مورس أكيد يتمارس عليها ضغط, أما هي كاني مليانة بالتجربة هذيك ومقتنعة بها, والوقت ورى قديش الغنية هذيك شادوفر كيفك أنت. يعني وقتها ما قبلوهاش, من بعد العباد فهموا قيمتها بالوقت, خاطر العباد ما تستسيغش من الأول تقولك كيما انا يمكن فما ناس كي غنيت توبة قولك شبيها لبنى ما كانت غني في شايد أصورة كي ما يتعارضش راو الموضوع مع بعض, راو نجم نغني للحرية والثورة ونغني للحب مع فماش مشاكل. لكمون هو اللي يعمل الفرق ديما, الكيف هو اللي يعمل الفرق بالنسبة لي انا.
2: لبنى عندك حدود في انك تجرب؟ فما نمط مثلا مستحيل تجرب؟
0: لا.
2: فما موزيكا مستحيل تعملها؟
0: لا ما عنديش حدود.
1: أوه.
0: ما عنديش حدود. لا يعني أنا عملت بالحق برشة تجارب مختلفين جدا، معناها برشة رابوريت حبوا يعملوا معايا حاجات وما جست فما وقت وما خطفتش حاجات، أما مثلا فما برشة يعجبوني محليهم يعملوا في حاجات ياسر انتريسان كيما فايبا مثلا، نتصور نهار نعمل حاجة مع فايبا.
1: شو معناتها فما وقت وما خطفتش؟ فما وقت عنا الوقت في تونس مانيش وما خطفتش، جربت حاجات وما عجبوكش؟
0: لا لا، فما حاجات اقترحت عليا ما وقتها، في الوقت هذاك ما نجمتش نكون ديسبونيبل، معناها مسافره بعد هو يسافر وبكيكا، معناها ما خطفتش في الوقت في لي سيركونستانس. اما انا مفتوح على برشا تجارب، كسوا راب كسوا اي نوع متاع موسيقى، اما اللي نلقى فيها روحي انا نلقى فيها صوتي. كيما عملت تجربة مع بديعة بحريزي تحية لها، غنية اسمها هستيريا، كتبنا مع بعضنا وهي لحنت، يعني اكسبيريونس ياسر ما مختلفة عليا، أنا فيها صوتي كيف ما هو، روحي كيف ما هي.
1: رجب، هل أنت جريئة في اختياراتك الفنية؟
0: نعم.
1: معناتها الراب، أنك تخدم مع راب فيها نوع من الجرأة، وحتى غنية راب.
0: أنا غنيت غنية فيها راب، أنا ربيت في غنية من غنيتي.
1: أي أما لا نحكي رابر يكون جري، يكون كاسح، يكون كلمات قوية، يكون كلمات صعيبة كاسحة، نجم تقبل ولا لا صورتي إيماجي؟
0: لا لا، تو ديبون من الكسوحية متاع الكلام زيد. علاش تحط تحب تحطني في دورة
1: مسكرة؟ لا معناتها
0: تو ديبون. انا شوف علاقتي بالنصوص اللي باش نغنيها ولا باش نغني معاها، نقراها النص نحسه. كان حس يعني مثلا نعطيك اكزامبل، انا كي غنيت كوني مش فيها جمله تقول كوني كاسي حربوشه تعدل لي راسي، فما ناس قالوا لي هذه حربوشه فك عليك منها راه عليه، قلت وين المشكله معنا؟ ليه بابا ليه؟ قلت له هي الحكايه كلها فنيه، معناها حربوشه راهي في
1: رايهم حربوشه،
0: فكره الحربوشه معنا. فما ناس نجم تقلقهم
1: الناس
0: الكلمه،
1: الناس اللي قالوا لها حربوشه قبلوا الكاس ما قبلوش الحربوشه.
0: اي ما تو ديبون كيفاش تقرا الكاس والحربوشه زاد يا نوفل.
1: اي تنجم في اي معنى، هذيك القوه انه في اي معنى تفهمها.
0: فوالا، دونك هي الحكايه كلها فنيه. انا بالنسبه لي كي نقرا نص معناه هو اللي يهزني اني نغنيه ولا نقوله ولا
1: انا علاش قلت لك جرأة؟ عندك جرأة انت، حتى في فؤاد نجم عندك جرأة لانه معروف انه جريء، ولكن الراب هو اكثر حاجة، ومهما قالوا فيه الراب اكثر حاجة تعبر على فدة الشباب. اليوم كي تدخل انستغرام وتيك توك، مئات الالاف من الشباب توين صاروا يقنعهم كان الراب بكلمات وبكذا وكذا، معناتها بتتر الوضع تو الفدة متاع الشباب كذا يعبر عليها راب. هذيش نقصد جرأة، معناتها انك تنجم تحط صوتك مع رابر وتعبروا على اللي تا هكا
0: بتبيع.
1: متاع الشباب هذيش نقصد جرأة،
0: كان نلقى فيها روحي نعملها، ما عنديش مشكلة.
1: جونيال ليدي في فرنسا كي غنى مع رابر هجموه الناس كل وإيماجك وكسرتها وكذا، لا غنى ما يهموش، فهمت؟
0: شوف، هي الفكرة الكلها في انك انت المشروع هذاك تكون مقتنع به الاخر الكل، خاطر راهو فما ناس يكتبوا كومنتيرات ساعات على حاجه محلاها على الاخر. نقرا ساعات انا حاجه ياسر محلاها مش حتى لي انا، ويكتبوا حاجات شريره ما تنجمش ترضيه راهو الببليك ساعات جراتويتمون هكاك بداو يسبوا مخي بك مخي بصوتك، ويبدا صوتها محلاه فما يعني الببليك راهو ماهوش مضمون وذاكرته ضعيفة، وساعات يبدأ انغام على الفنان، معناها نحكي على خاطر ساعات نشوف دي كومنتير
1: الببليك راه ماهوش لي كومنتير، مهما كبروا لي كومنتير ما يمثلوش 2% من الببليك. سوف كو احنا خاطر الفيزافي نتاعنا الانترنت وكذا نسخايدو ذاك، لا مش هذاك الببليك. ساعات تعمل اغنيه والناس يبداو يسبوا، وفي مسرح تكتشف الناس كل حفظتها، رد بالك. معناتها
0: لا انا نحكي على
1: الببليك راهو اكبر برشا من كومنتات،
0: انه ساعات الببليك ما تنجمش ترضيه.
1: اي صحيح،
0: يلزمك انت الفنان خاطره كان باش يولي هكاكه باش يولي يعمل اوتو سانسور روحه ويولي هو عبد للببليك. بار كونتر هو مهمته انه زاده كيما قلت لك يجيب الببليك ليه. انه هو ينمي ذوق عند الببليك اخر, هذيك مسؤوليته الفنان, مش كان انه هو يكون براغماتيك في علاقه بالببليك نفعي معناها انا نعملك في حاجه هذيه باش انت تتبعني, لا انا نعمل في الحاجه هذيه ليك انت ولي انا قبل اذني انا نكون حبتها ومقتنعه بها باش نجم نوصلها لك بصدق.
1: انا بعد الفاصل نحب نسالها على الغني الوتريه, نوع من الغني في السنوات بعد الثوره وصلوا في ازمه تفرهدت شويه تو يظهر لي, وشنو رايك معناتها حتى الفنانين الوتريين وسامحوني على المصطلح ما عرفتش نسميهم,
0: فهمت حتى انا علاش وتريين
1: معناتها اللي يغنيوا راب لا هيب هوب لا ما نعرفش, لقاو روحهم في ازمه شنو نغني وكيفاش نحكي, معناتها لقاو روحهم في ازمه كبيره. تراه فاصل وبعد نرجعوا لبنى نعمين
8: تي هاك زيه وعمل جو.
9: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهريه.
8: صحه ترى وريني قداش وليت.
9: اي الابليكاسيون محلوله في تليفوني, شوفي لله وصلي عني بي.
8: تي هاي هي بيدها الشهريه, تي ما تبدل شيء, ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
10: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك, اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
11: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك, ما تلقى راحتك كان في دارك, ولي يقول دار يقول عزيزة.
12: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار, يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
13: نجوم

0: طوبى كان نعود نتبعك توصل للنص نهار و38 دقيقة. انتم معنا في نجوم. السلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع. لبنان عمان ضيفتنا حكيت لنا في الكوليس كونه نغم وراء الغنية هذه.
1: هي مش وراء الغنية, هي نغم وراء اني نجرب اطرمه في في السونوريتي, في نوعية الموسيقى, في نوعية الارانجمون كل نهار. قاعدين نفطر الصباح قالت لي ما إلين تخيلك عاملة أي لينور هكا أكحل ولبسة روبالوار هزة جيتار إلكتريك هكا ودري شنو وتتوصف فيها بطريقة قول إيمي وان هاوس معناها مش. قلت لها ما يا أخي أنت ما يعجبكش اللي نعم فيه. قالت لي نو نو جادور سكو توي في أما يفوك تي شانج أن بو ماما. عم تلي هكا دعم تسيس فيها أنا وقتها كأنه حد عطاني كفة ربط تاع بنتك اللي هي بنتك تقول لك راهو اسمك تغير شوية ان بو دو فريشور ان بو دو شانجمون مهم هذاك حتى للارتيست. انت بكري حكيت لي على فقدان الشغف. الارتيست ينجم يفقد الشغف غيان كو يشوف فما حرب في العالم وهو ينجم يعمل فيها شيء, غيان كو يحس اللي هو يعاود في روحه, غيان كو يحس اللي هو وحده ما عندوش سند يخليه يكمل ثنيته بريتم معين.
0: غيان كو عروضه ما تتوزعش,
1: غيان كو عروضه ما تتوزعش, غنيته ما تتسمعش, ما تتحطش في الراديو كما يتحطوا غنيات عندهم 300 عام. يعني يحس الارتيست بالخيبه هذيك سي نورمال. دونك ديما فما حاجات تلزمها ترجع فيها كالشغف هذاك, حاجات حتى هو يخلق دي موتور موتورات الروح باش ينجم يكمل معاه.
0: دونك ميرسي نغم خاطر سمعنا توبا فيرسيون جديده. نحكيوا على الولاده اليوم, تستنينا الخمسه في ابن رشيق
1: اليوم الولاده في ابن رشيق في اطار شهر التراث, ونحب ناس تجي اليوم واكيد باش يستمتعوا بالحفله. البارح كنت في واد الليل غنيت في دار ثقافه واد الليل وكانت حفله ياسر مزيانه في برشا صغار وممتعة معناها, وإن شاء الله اليوم زادة تعدى حفلة ممتعة كيما متاع البارح.
0: الوليدة قريب من قلبك لبنى وخذ منك برشا تحضير إنرجي حطيت فيه ما نعرفش أنا برشا سنين من مسيرتي.
1: برشا سنين من مسيرتي بالحق خاطر هو مشروع يعني لي برشا, مشروع مشروعي اللي تعبت عليه وحبيته ومكبشة فيه ومانيش مسلمة معناها, ما نحس وتظلم الحقيقة معناها. معني أنا ما عاش نحب نحكي فيه الموضوع ذي متاع نحب نحكي على الجي, نحكي على الأمل, نحكي على أني أنا مكملة رغم كل شيء معناه. نعم
2: جيتك ملاحظة
1: دون كل سنس
2: ما نوع عايزي من الكوبي ساعات في الحوارات
1: أنا عملتها روحي الملاحظة وعملها لي المانجر معايا جيتني مني ويعني حسيتها وداير قلت لها سامي قبل ما ندخل ما تجبتليش حاجات ينجموا يجيبوا لي البكاء انسانة بكاء اجا سوم معناها اما عشان نحب زادة نعديهم الحاجات هذوكم ديما للناس خاطر مش ديما لازمك تكون تعطي حقيقتك الكل زادة ميسالش كان تكون هكا في القوقعة متاعك ساعات خاطر مش ناس كل تنجم تفهمها سيت سنسيبيليتي فما ناس نجم تقلقها. دونك افكتيفمون انا ماذا بيا الجانب الفرحان اللي فيا الضامر اللي فيا تو يظهر اكثر للناس من الجانب الميلانكوليك هذاك شوي.
0: ما نحكيو على الالبوم الجديد عن البوم جديد
2: ان شاء الله
1: على الاخر كنت ترى إذا أنت جا تفرج في الهاري بيت تتفاجأ إجا تفرج في الهاري بيت تتفاجأ.
0: حكيت على الهاري بيت لبنى اللي ديجا نذكر كانوا لبنى تحصلت على جائزة أفضل ممثلة في أيام قرطاج. المسرحية والمسرحية كانت توجت الوفاة أبوبي في العالم العربي. شفنا مشاهد لبنى نعمان فعلا معها الجمهور نوفل بطريقه كبيره يعني جسدت الماكينه ما حتى حد ما استنى اللي نخجي هذيك من لبنى. قديش تستنزفك قديش تهبط من المسان كاينو شخص اخر كاينو ما نعرفش بين انك فراغ طاقتك والا غانم زرلي يعني تحت ظروف مباشره
2: لا جاي معانا هو مش استنى اخي في شارع حبيب بورقيبه ريتو
1: والله متوحشت ونحب برشا غانم صديقي العزيز.
0: دونك نحكيو على الرول نتاعك في الهيري بيت لبنى قداش ورا فيرسيون اخرى من لبنى نعمان.
1: اي فما ناس ما عرفونيش كان قريب يوفى العرض يعني يجي يحكيوا لي بعد عاد يقولوا لي انا ما عقلناكش خاطر المسرحيه هذه فيها التحول بالحق في الشخصيات انه شخصيه اللي عملتها ما تشبهليش بالكل في حتى بلاصه معناها ده تشبه لي لا في حركتها لا في فكرها لا في مشيت لا في حد شيء معناها وال على ذكر الماكينه لسان تاع الماكينه هي سان تاخذ من طاقتي الكل، من جهدي الكل، من فكري الكل. أنا كي نكملها فريمون فما شكون يخرجني اصلا، خاطر لازم فيها برشا افور فيزيك، فيها برشا نفس، فيها بيرفورمانس معناها. وديما نعاود نشكر وفاء طبوبي انها وصلتني للمرحله هذيك في فن الممثل، خاطر وفاء تمن بيا كممثله بالقدا.
2: وخذيت فيها خاطركم اصحاب؟
1: لا مش خاطرنا اصحاب، خاطرنا خاطرنا نمنوا ببعضنا، قرينا مع بعضنا ونعرفوا بعضنا بالقدا. معني انا نعرف اللي هي مخرجه كبيره من اللي احنا نقرا، وهي تعرف اللي انا ممثله باهيه من اللي احنا نقرا.
2: انا كي قلت لك خاطركم صحاب، خاطر سمعتوا الكلام هذا انت.
1: اي بالطبيعه اكيد في الكواليس يقولوا اه صاحبتها لا مش صحيح، خاطر وفاء اكزيجونت برشا وسعيده برشا.
2: هي جيت سي كذبت الكلام هذاك الكل.
1: طبعا طبعا هي ما هو الحياه محلاها، راهي عادله الحياة، منصفة تنصفك ساعات، ساعات تظلمك ساعات تنصفك الحياة. الجائزة متاع جي تي سي هي اللي أكدت أنه هذيك خذيته بتعبي بعرقي بموهبتي، خاطر وفاء أكيد مخرجة كبيرة ومديرة ممثل كبيرة، ولكن زادة كي تلقى ممثل ما عندوش اللي زابي سي متاع التمثيل والمسرح ما يجيش دخلت معها البلاصة بعيدة. دونك مهم هالكيليبر اللي بيني وبينها. داير في المسرحية الناس كل تقول اللي الكلنا لعبنا كيف كيف، الكلنا لعبنا بتساوي، الكلنا لعبنا والكلنا خذينا بلاصتنا في المسرحية، معناها من الكبيرة فنا وقيمة وكارييري فاطمة بن سعيدين لصابرين عمر اللي هي أول مرة تعمل عمل بروفيسيونيل، الكلنا لعبنا بنفس الوجود وبنفس القيمة وبنفس التعاطي معناه مع الدور.
0: استنيت الدور هذا، استنيت الظهور هذا، استنيت انه شفنا الانرجي متاع لبنى نعمان.
1: بالطبيعة هو الدور اعطاني حقي كممثلة، غيبت ما نعرفش لأي سبب كسوا في المسرح ولا في التلفزة ولا في السينما، دونك رجعني للبلاستي اللي أنا نستحقها. معناها
2: هو البلاصة اللي تستحقها مفروض في العالم الكل اللي ياخو جايز تحسن ممثل تنهار عليه العروض. صار لك هكا؟
1: صار ليش خاصة بعد بستاردو، خاصة بعد بستاردو، خاطر بستاردو خذيت فيها جائزة أحسن ممثلة في الإسكندرية. وتوقعت أني بعد الدور هذيك اللي الناس حكيت عليه ملا ممثلة ملا ممثلة، وقعت لي أنا ما عادش نقعد معنا، مش نقعد كل جمعتين نصور فيلم.
2: الإسكندرية حكاية فارغة من جي تي سي ما رجع يقعد. أي
1: بالطبيعة
2: ما هبطتش عليك برش عروض بعد جي تي سي؟
1: لا فما عروض، لا فما الحقيقة فما عروض متاع تمثيل أكيد بعد جي تي سي، لا فما. أما مش بال هو بتبيعته مش هكيكة في تونس تعرف معناه.
2: هو برشا قالوا سامية بالحق في الخطيفة كان مثلت وغنيت تكون خير برشا.
1: برشا قالوا لي علاش ما مثلتش في الخطيفة، برشا قالوا لي علاش ما مثلتش في مسلسلات عبد الحميد بوشناق، برشا قالوا لي شوفناك في رقوش، شوفناك ما نعرفش وين. هذا الناس يقولوا لي فيه.
0: أنت وين شفت روحك لب؟
1: أنا شفت روحي في موندو عبد الحميد على الاخر، خاطر موندو عبد الحميد فيه ست
2: الفن والهبلة،
1: التركيبة بين زادة لو تياتر دون لو سينما، زيد المسرح في التلفزه هذيك يعرف يعملوا عبد الحميد. دونك لي بيرسوناج نتاعو الكوتي نتاعهم اللي تحسهم جايين من موندو مش مستنسين بيه في التلفزه، فهمت؟ الكتيبه نتاعو مختلفه، جرأته وذكائه سنسيبيليتي نتاعو معناها ريت فيها روحي بيان سور. ما اما زيد كهو كل نقول ساعات كل حاجه في وقتها باهيه وكهو.
0: المسرح يبقى أكثر حرية من التلفزة؟
1: بطبيعة المسرح أكثر حرية، المسرح أكثر جرأة، المسرح أكثر جدية في التعامل مع الشخصية. المسرح هو فن حي، وقتها يعمل الامباكت متاعه، معناها الببليك قدامك يرجع لك بالوقت، يرجع لك اللي حسه ويقوله لك كسوة بغزرته بتصفيقته بتنهيته وبكيته بضحكته باللي هو. أنا نحبه المسرح خاطره فيه صدق كبير، معناها يتعيش يتموت فيه وقتها، معناها كممثل كشخصية يا وقتها توصل يا وقتها تترفض، معناها هذيك قوته المسرح.
0: وقوة لبنى نعمان كونه بين المسرح، بين قبيلة حكيت على الكوريغرافي اللي تستعملها في أعمالك، وبين الموزيكا زادة ترتيحة صغيرة. ونرجو نحكيه على الولادة ونحكيه زادة على البوم الجديد. الالبوم الجديد تعطينا تفاصيله لبنى نعمان.
3: بابا إلي كومون الفواياج عن باتو؟
4: الفواياج مع جي ام في منه سفر ومنه رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر من السمين. بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخين وبالويفي مكونكتي.
5: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
6: Nous jouons. On accepte le national et le Malaisien.
0: نص نهار وثمانية واربعين دقيقة انتم معنا في نجوم على موزيك كافيه من سلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع سواء على سيتنا موزيك كافيه بونيت وإلا زيدا اسمعوا فينا وين ما كنتوا وفثنية سيسر ويحكم طريقة سلامة للجميع. ضيفتنا لبنى النعمان نحكيوا معها على العرض اللي استنينا اليوم في ابن رشيق الخامسة متاع العشية الوالدة. فما تغييرات في السبيكتاكل ولا نفس العرض بالنسبة لك؟
1: أكيد فما تغييرات ديما فما غنياتي تحطوا غنياتي تزادوا غنياتي تنقصوا هكاكا معناها تو ديبون طبيعة العرض برشا حاجات تدخل. أما الولادة هو أم بروجي قابل يعني مفتوح قابل البرشة إعادات البرشة زيادات وكل شيء خاصة أنه هو عرض يجمع بين لكرياسيون يعني غنيات جدد وبين التراث اللي في رؤية جديدة. دونك ديما فما غنيات جدد يتزادوا كيما كوني مثلا باش تتزاد في العرض هذا في العروض الجاية. فما غنيات جدد زادة ينجموا يتزادوا فهمت. ما هي جوست الحكاية عندها علاقة باللوجيستيك متاع العروض أوقات البرايف ديسبونيبيليتي متاع العازفين الحاجات هذيك الكل.
0: ولبنى مهما تعمل إنتاج جديد في العروض فما حاجات ما زالوا لليوم يطلبها منك الببليك
1: بالطبيعة ديما يطلبوا فما حاجات ديما يطلبوا مثلا كيما مستحيل نروح من غير ما نغنيه كيما كب الفولارة يعني كب الفولارة سكري هذيك ساعات فما ناس يبدأوا العرض ماشي ويقولوا لي اي وقتيه كب الفولارة وقتيش كب الفولارة اللي هي من اول غنيات اللي تعرفت بهم بعد عصفور معناه. ديما ليه العباد عندهم حاجات كما قلت لك سكري في العروض متاعي لك لافنو مثلا يحبوا برشا يسمعوها غريب وجالي ديما فما غنيات
0: ما زلت تبربش في التراث ما زلت تخدم اكثر تراث لبنى
1: بالطبيعة ديما يقعد التراث حاجة نحب نبربش فيها أما يمكن في أوقات نركز أكثر كما قلت لك مع الكرياسيون خاطر زادة ما نحبش نتحط في قالب خاطر العبيد ما كتعرفوهم ياسر يعني في ساعة يحطوك في بلاصة ويسكروا عليك. لا أنا راني نحب التراث ومش نقعد ديما نحب ونختم عليه بجدية أما زادة نحب نكمل نصنع طريقي في أغنيتي أنا اللي تشبه لي أني نعمل أغنيات جدد توا الآن وهنا في العصر هذا في الوقت هذا ينجم يكون فيهم الروح متاع التراث أنه تحس أغنية جاية من بعيد أما هي أغنية توا تعملت تخلقت توا.
0: بالنسبة للألبوم جديد شنو نجمو نعرف عليه وقتش بش يكون موجود؟
1: الألبوم جديد إن شاء الله يحضر من هنا لآخر العام. مازلت ما سكرتش على عدد الغنيات مازلت في أخذ ورد منهم الغنيات اللي باش يكونوا موجودين خاطر الحمد لله معناها فما برشا غنيات خاطر العباد ما يعرفوش قداش انا عندي غنيات يعني عندي غنيات ينجموا يعملوا لي سبيكتاكل ساعتين مينيموم ساعتين ونص متاعي
0: مش تراث اليوم لبنى نعمل
1: اليوم على الاقل فما 13 غنيه
0: 13 غنيه موجود
1: اي
0: الستيل وين باش تهزنا في الموزيك
1: كل برشا خاطر فما برشا انواع انماط
0: تفاجئنا بحاجه
1: الوليده فما التراث كما قلت لك العروبي هذاك البدوي فما غنيات في الرومانتيزم فما مختلف الاجواء اما هذيك هي بيدها نفس التشكيله نفس الروح.
0: احنا على ابواب صيف مازالوا شهرين المهرجانات الصيفيه عنا حاجات
1: انت مش عارف المهرجانات الصيفيه هذا سؤال انكاري يا ساميه
0: هذا سؤال نساله كل لقايت هذا لازم نساله نفس السؤال
1: لحد الان مازال ما فما حد شيء ماك تعرف في الصيف فما حاجات يجيو مخر
0: البروغراماسيون تاع الكراكه حلق الواد ديجا البروغراماسيون حاضره دونك حاجه تبشر بالخير
1: باقيه حاجه تفرح كان فما مهرجانات يعملوا بروغراماسيون على بكري معناها مع انه لو ساعات حبش نكون قاسية خاطر ساعات هما بيدهم ماذا بيهم يعملوا بروغراماسيون أما الظروف الكلها اللي نعرفوها تخليهمش يعملوها في الوقت معناها
2: أنت فنانة صيف؟
1: أنا فنانة الأوقات الكل ما عنديش أنا عيطولي في عرض نمشي نغني ونختم معناها ونقابل الناس في أي وقت شتي صيف وبيع خريف
2: يعني القوة فيك أجوبتك تعرف تهرب بها من الأسئلة
1: لا مش نهرب ما بالحق معناها
2: معتنا سؤال انكاري متاع يقال انك فنانة الشتاء واماكن مغلقة مش تاع مهرجانات واسعة ومتاع
1: ناس هو ما يحبوا هكيك
2: ومتاع ناس تحب تجي تشطح
1: هو ما اللي ما نعرفش شكونهم هو ما الساعة الاشرار انا مسميت وحدهم هكيك فهمت هو ما قروا في بلاستي اما انا عملت برشا عروض في الصيف وكانت ناجحة والناس شاخت وضحكت وشطحت وكل شيء معناها خاطر راهو فما ناس يحبوا يجيو يشطحوا وفما ناس زادا مزال ويحبوا يجيو يسمعوا راهو ماهيش مشكلة
2: معناها نجموا يشطحوا في برشا من اغانيك يعني
1: معناها يشطحوا يشطحوا في العرض نتاعي انا يشطحوا يشطحوا الناس وانا نشطح سيرسان فما ناس يطلعوا يشطحوا معايا سيرسان وفما يعني
2: يا اخي فما مقاييس لتوزيع العروض في الصيف ابار الامور الفنية
1: فما ايه يظهر لي توا فما قديش عندك من فولور على انستغرام ديجا وليت كاتيجوريك الحكايه معناها روبير اسكي اسكي مالوغو
2: لا ما نظنش مهرجان يقول هكا
1: لا لا يقول يقول لا يقول لا يقول ما يقولولكش في وجهك وما المصيبه معناها لا اما نقول لكم اجيبش ببليك ما شكون باش يجيوها شويه شكون قال لك انت معليش انت حكمت وزاد المهرجان سامحني معناه انت تعمل بروغراماسيون وما تعمل لهاش كوم كيفاه باش تجيب الناس يزمو الفنان هو اللي يعمل كوميونيكاسيون روحه يزمو هو يبرف ويلحن ويغني ويعمل ويتلهب لافيش كيفاش معناها زاده يزم فما تحمل للمسؤوليه نتاع الفنان هذاك انا ديما نقول هذايا مره غنيت في فيستيفال كارتاج في الاوف وقتها تعملت في سان سيبيريان مريتش حتى أفيش أنا نهارة العرض نقى أفيش هذيك أكاد هك قد نكا معناها يزيك تحل تعمل ميكروسكوب تشوفها قدام المسرح زاد في أي بلاصة أخرى يسمحني كيفاش تحب الناس تجي يعني هذا فيه بارادوكس ما تحملنيش وحدي الموضوع هذاك ما نجمش نتحمله وحدي كفنان فهمت خاطر مش الفنانين الكل عندهم الامكانيات انهم يعملوا حمله دعائيه لعروضهم فهمت
2: وتصير على هذا الموضوع يظل يتشكوا منه فنانين كل سامي
1: اي خاطر
2: مهما كان المهرجان ديما يقول لك يفرحوا بالبراني تونسي لا ما نعملوش كيما كذا
0: العرض يكون يستحق يعني عرض الولاده عرض فيه كل شيء كل شيء راهو في
1: كل انا عملت عرض في حمامات الولاده انوبليابل بالنسبه لي انا من اجمل انت حاضره فيه سامي من اجمل العروض اللي تعديت في حياتي معناها خاطر الببليك كان رافيه طاير بالحق معناها ناس يسر شيخت يسر غنيت شطحت فرهدت بكيت ضحكت كل شيء معناها نتذكر أنيكدوت في العرض هذيك انه انا نهارتها لابسه صنديل يسر مرتاح انا مستنسى نحي صباتي سرسان كي نتعب معناها يتعبني صبات نحي ما قعدتش بيه مش مضطرة معناها نهارتها صباتي يسر مرتاح دوك ما نحيتوش قعدت بيه زدت شوية هكا يمكن في شطر العرض قالوا لي يا لبنى نحي الصبات علاش ما نحيش الصبات ولا أمومو في العرض يستنيوها بعدها اللي هو حاجة سبونتانية ماهيش فازة لو نعمل فيها نحي صباتي خاطر أنا كي نغني حفيانا نغني يسر مرتاحة نحبوا الإحساس هذيك معناه اني لاصقة في القاعة هكا
0: وخلقت شخصية لبنى نعمان استثنائية الحقيقة سيغسين دونك اليوم الناس اللي تسمع فينا كونوا حاضرين الخمسة متاع العشية في قاعة ابنه رشيق نجم تسمع وبرشا موسيقى تنجموا تتفرجوا في عرض مختلف وعرض متكامل كونوا موجودين في ابن رشيق الخمسة متاع العشية احنا مازلنا مكملين معاكم في نجوم في ساعتنا الثانية بحذنا غانم الزرلي شكرا لك لبنى
1: نورتنا شكرا سامية
0: نكملوا بشوية من الولادة باش تاخذوا أبيرسيو على اسبكتاكل هذا اللي استناكم الخمسة في ابن رشيق نخليكم مع بعض الأخبار شوية آخر مع سيف الدين المهري راجعين

0: بيبيسيتي ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا بسبب الشك خسرت برشا حاجات، عانيت مدة طويلة من الشك من طرف أقرب الناس ليا. الشك خليني نعيش في علاقة سامة وكلها مشاكل، حتى لين وصلت المرحلة اللي ما عادش نجم نستحمل الشك والغيرة المفرطة واخترت الانفصال. وقت اللي الشك ينجم يزورنا ولا يزور علاقتنا، هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013 ولا على الواتساب زادة 23 513 1000، واعطيونا لمحة على أراءكم. مبيناتنا مع إسماعيل بن عيسى.
1: كونوا في الموعد مع معرض الموبيليا وقاعات الجلوس لو سالون اكسبو، اكبر تظاهره في قطاع الاثاث والتأثير واحدث ابتكارات في الموبيليا بمركز المعارض بالشرقيه من 1 إلى 10 ماي 2026. المعرض مفتوح من 10 صباحا الى 7 مساء.
2: سيدتي سادتي، وصلنا الى الاراضي المقدسه، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
3: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
4: أريدو، طور عالمك.
5: راديو مزيكا فم تونس، الأخبار.
6: سمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما في واحدة من قضايا الفساد التي هزت القطاع الصحي، حيث قضت بالسجن لمدة 10 سنوات في حق 4 موظفين سابقين بالصيدلية المركزية، وذلك بتهمة استيلاء موظف عمومي على منقولات كانت تحت يده بمقتضى وظيفه. وإلى جانب العقوبة السجنية، الدائرة الجنائية تقرر تسليط خطايا مالية لتعويض الضرر المادي، حيث تم تغريم كل واحد من المتهمين 4 بمبلغ تجاوز 140,000 دينار لفائدة الصيدلية المركزية ليتجاوز إجمالي الخطايا 500,000 دينار. وتعود أطوار القضية إلى ثبوت تورط الموظفين المعنيين في تكوين شبكة للاستيلاء على كميات هامة من الأدوية من مخازن الصيدلية المركزية، ثم تفريط فيها بالبيع بصفة غير قانونية خارج مسالك التوزيع الرسمية، مما ألحق ضررا مباشرا بالخزينة العامة وبحق المواطنين في الدواء. جمعيات طب الأورام في تونس تنظم اليوم بالعاصمة مؤتمرا طبيا حول سرطانات النساء وجودة الحياة ومسار الرعاية، ورئيسة الجمعية التونسية لجراحة الأورام الأستاذة منى حشيش تفيد بأن الجمعيات المختصة في هذا المجال تسعى من خلال هذا المؤتمر إلى مزيد الإحاطة بالمرضى من جوانب نفسية واجتماعية، مضيفة أن معهد صالح عزيز لجراحة الأورام

0: النفسية، المرافقة، برشا حاجات اللي هما توا نساء قاعدة تطلب في العناية هذية. عنا برشا نساء اللي في الممارسة اليومية متاعنا اللي هما طالبين إعانة، معناتها طالبين شكون باش يعاونهم نفسانيا لهم هما لبدنهم لعائلاتهم. فكرة خرجت علاش؟ على خاطر في معهد صار حزيز باش يعملوا عياد في العيادة الخارجية، باش يعملوا كونسلتاسيون اللي هي مختصة بالممارسة هذية، وباش يعاونوا المواطنات. خاطر فما توا الوقت الحاضر فما عيادة خارجية متاع جراحة متاع أشعة متاع كيماوي، ما توا باش يزيدوا عيادة، وباش تبدأ هذية المرة الأولى باش تصير في مؤسسة متاع وزارة الصحة.
1: في شأن الدولي، حزب الله اللبناني ينشر اليوم شاهد قال إنها لاستهداف دبابة ميركافا تابعة لجيش الاحتلال في موقع نمر الجمل المستحدث مقابل بلدة علم الشعب جنوبي لبنان بمحلقة انقضاضية. وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي ماركلاسا يقول إن ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيرلندا وهولندا أكدت أنها سترسل طائرات لإجلاء رعاياها من على متن سفينة سياحية تشهد تفشيا لفيروس هانتا متجهة إلى إسبانيا. والوزير يضيف أن الاتحاد الأوروبي سيرسل طائرتين أخريين لنقل باقي المواطنين الأوروبيين، قائلا أن الولايات المتحدة وبريطانيا أكدت أيضا أنه يجري ترتيب لإرسال طائرات ووضع خطط الطوارئ من أجل المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين لم تتمكن بلدانهم من إرسال طائرات لنقلهما. ختاما، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء يعلن عن ارتفاع عدد المواليد في مصر ليبلغ 1,452,000 مولود خلال الفترة من 16 من أوت 2025 إلى غاية 9 من ماي 2026 بمتوسط 5,439 مولودا يوميا و227 مولودا كل ساعة و3.8 مولود في الدقيقة، بما يعني متوسط مولود كل 15.9 ثانية تقريبا. هذا وارتفع عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل يبلغ 109 ملايين نسمة وفقا لما أعلنته الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء المصرية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج نجوم. إلى اللقاء. الأولى في تونس نجوم، كنا سبت من الصناعة المريساتي مع نوفل ورتاني وسامي الحامي.

0: ما في ساعة 9 دقائق انتم معنا في نجوم على موزايك اف ام. سلام عليكم إن ما كنتم في الاستماع في فكرة هبكم طريقة سالمة للجميع سيسر وحكم ولا زادة على سيتنا موزايك اف ام .net. فرحانين برشا باستقبلوا بحضنا في ساعتنا الثانية الممثل النجم غانم الزريلي. مرحبا
1: يعيشك سينيا.
2: مرحبا يا غانم.
1: عايشك نوفل. شكرا على الاستضافة.
0: نفرح برشا كي نشوفوك في تونس خاصة في الأعمال التونسية. نتصورك تشاركنا نفس الفرحة. آخر مرة كنت بحثينا هنا في موزايك حكينا على عودة غانم للسوق التونسية.
1: السوق التونسية
2: جاك كلمة سوق بين ظفرك.
1: هذه حكاية أخرى. هذه وحدة نعمل عليها حصة بقى. راجع لتونس أكيد مهمة برشا وفيها معناها عندها أهمية كبيرة لي أنا كغانم في المرحلة هذه في حياتي وفي كاريري وكل. فمهم نحس أنه واجب أنك ترجع لتونس وأنك تحط طاقتك الكل ومعرفتك في خدمة المتفرج التونسي وفي خدمة السينما التونسية. ومهم لأي ممثل أنه يقدم سبكتاكل للغران بيبليك كما مهم أنه يقدم عرض للبيبليك سيلكتيف والسيني كلوب والناس اللي تموت على السينما في تونس. وتونس عندها تاريخ كبير في السينما. فالمتعة متاع أنك تعمل عمل تونسي ما تضهيها حتى متعة أخرى للممثل التونسي يعني.
0: وسعيت لها الحاجة هذه ما كانتش محظة صدفة. حبيت ترجع لتونس.
1: جيت بتبيعتها يعني بعد لا قررت اني باش ما عادش نرجع لتونس. جاء في وقت اللي جاء اقتراح حسيت انه قيت انه نمشي فيه اللي هو اقتراح فيلم اختراب قبل. ذاك هو الرجعة الاولانية اللي صورناه في مايو جوان 2024. ومن بعد اقتراح المسلسل متاع الخطيفة. فولا نرجع نقيس رواحنا احنا وين موجودين في السوق. شو قلت انت
0: السوق نقصد السوق صناعة التونسية ما فيهاش حاجة بيجوغاتي.
2: ما عندناش سوق
1: صناعة. لا عندنا صناعة لا عندنا سوق.
0: أمل نبدأ الحوار بالأمل.
1: احنا هويت في الموضوع. احنا كشعب تونسي وكجمهور تونسي وكصحفيين وربما كتقنيين احيانا ومخرجين. ولو انه عندنا مخرجين وعندنا اشياء اللي وصلت لدرجه مهمه من التحكم التقني. نحكي على فيلم ينجم يكون قريب للستاندار انترناسيونال. نحكيو على مخرجين كيما كوثر في ليزوسكار. نحكيو على
0: ممثلين زي غانا.
1: ممثلين
0: وانت مثال للممثلين هذوما اللي وصلوا عربيا.
1: طاقات كبيره لكن التعطش متاع المتفرج التونسي يحس نفسه ما هوش محقق الاكتفاء الذاتي متاعه. كيما واحد هو جيعان برشا وانت عطيته مغرفة وقلت له كاو معاش تاكل. دونك يحس اي فيلم يطلع باللهجة التونسية يحسه ملكه الخاص متاعه وحقه ومشروع معناته مشروع على الاخر. لكن في النهاية احنا نعمله في سينما وسينما بحر كبير. نفرحوا برشا كي نسمعوا اليوم اللي فما فيلم كيما صاحبك راجل عمل رسيت. ولينا ممكن نحكيوا على بوادر متاع ظهور حاجة نسميوها صناعة ولا سوق. انه اليوم فما فيلم نجم يربح من البيتخي. لكن مش الافلام الكل بشكوتو يعني تتباع بالطريقة هذه. مش الافلام الكل تشبه لبعضها. من حقنا ان ندفع بخيالنا وتفكيرنا في افلام مختلفة. وأعتقد أنه هذا هو الواجب اللي نجي عليك. مش نقدم البشكوت وذولي البشكوت وسهل الناس كلها تنجم تقدمه.
0: السوق الكلمة اللي قلناها يمكن تتسع زادة لكل أنماط غانم كما للأفلام هذية اللي خليني نقول انتغيومي تجارية وأفلام شباك وكما زادة الأفلام
1: اللي الكل تنجم تكون أفلام شباك. أما وقتاش وقت اللي نتحدوا الناس الكل باش نحسوا بالمسؤوليه في ان نوعيوا الناس اللي جايه تتفرج باش تتعلم على الاقل تقرا فيش كي تجي تدخل تتفرج في فيلم. مازلنا ثقافه الاستهلاك نتاع السينما في المول راهي جديده علينا. فعادي انه يصير خلط ولا كذا. ما فما افلام مش موجهه للصغار فما افلام موجهه للعائله وللصغار. وما نجموش نقدروا نعملوا كان في الافلام نتاع صغار زيد ما انت شنو ما نحكيوش مع الكبار شويه ولا نبطلوا. فهمت شنو معناتها؟
2: معناتها يلزم ترى انه يلزم تقييم الافلام يكون مختلف. راه لا يجوز ان نقارن مثلا بين فيلم كوميدي وفيلم جدي فيلم مؤلف فيلم كذا. معناتها يلزم المواطن ما تكونش المقارنه بسيطه. هل تعتقد انه الخلط هذا بسبب غياب النقد انتهاء النقد في تونس؟ راو في بالك 20 سنه التالي كان كيهبط فيلم نبداو فما 3-4 اسامي نستناو فيهم شنو باش يكتبوا وراو ساعات تيك تبو صفحتين ثلاثة معناتها في تونس ولينا ننقضوا بلي ستاتيو معناتها ما عادش
1: لكن نحكيو على الستاتيو يعني فما شكون يخدم كاتب عمومي يعني على الفيسبوك ما عندها كل 5 مينوت يهبط ستاتيو هكا كبره ما تفهمش معناتها ما يدي كل حاجة اشرب كاستي يعمل حاجة ما تكتبوا برا ما تعمل حاجة تشوف يكون مواضيع الكل وتفهم الحقائق الكل كشفها ما فما حاجات تشوفها غريبة عجيبة معناتها فما نوصلوش نحكيو على النقد اللي هو حكر على أقلية كبيرة في تونس للأسف لكن الأهم أنه كل واحد يعرف خدمته فما فرق بين النقل الصحفي وبين النقد السينمائي فالمفروض الصحفي ينقل كلام الناقد السينمائي ما يتحولش هو إلى ناقد سينمائي ويدخلها بعضها هو صحيح انه السوشيال ميديا معناها وتعودنا توا انه تفتح الكلمه للناس كل باش تتكلم شفت شكون هبط فيديو عمل رياكسيون مثلا على فيلم اختراب سوبجكتيف يعني نجم يكون عنده الحق يعني انطباعه هذاك شنو اللي حس وتبقى ما يوليش هذاك معناها هو الباس اللي نتبعوها الناس الكل احنا نحكيوا على اختراب لكن يظل لي حاله نتاع اختراب كبيره انه الناس تحكي على الفيلم وتسب فيه وهي ما تفرجتش فيه معناها انا عمري ما شفته مع كل مره نكتشفوا حاجه بالحق
0: غانم باش نحكيوا على اختراب وعلى النقد اللي تعرض له الفيلم اكثر تفاصيل ترتيحه صغيره ونرجو مع ضيفنا غانم زريلي
3: ديربي العاصمه ديربي حاسم لقب البطوله الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي نهار لحد 10 ماي مع الأربعة متاع العشي موزايكا فام في قلب الحدث نقل مباشر تحليل فني كواليس وتصريحات بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام
4: الأولى في تونس
5: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك ما تلقى راحتك كان في دارك ولي يقول دار يقول عزيزة
6: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا
0: نجوم مرحبا بكم مكملين في نجوم في ساعتنا الثانية ضيفنا الممثل غانم زريلي نحكيه على فيلم اغتراب اكزيل المهدي اهميلي خلينا جوست نعطيو فكرة المستمعين على الفيلم هذا ده موجود في مختلف القاعات التونسية امشي وتفرجوا في الفيلم هذا نحكيه على محمد بطل العمل اللي يفقد اقرب صديق ليه في حادث داخل معمل الف ولاد ما يقتنعش بسبب الوفاة المعلن ويبقى يلوج على الحقيقة ويحاول يسأل لصاحبه عمل فيه برشا وجيعة ينطلق من قصة حقيقية لكنه يسافر بينا في عالم من الخيال الشاسع ودايوغ باش نحكيه على الجانب هذايا مع غانم زريلي بعد بينا الفيلم برشا غانم هزنا العوالم بعيدة
1: ما فماش حدود للفيكسيون ما فماش حدود للخيال وشنو اللي منعنا في أنا نبحره في خيالنا وانا نمشي وانا كنت نحلم انه نهار نعمله فيلم حتى كان نطرقوا الطرح متاع قضية نجم تعنينا دون نوتخ كوتيديان وتعنينا الكل وتقلقنا نطرحوها بشكل مختلف نطرحوها اترافير لا فيكسيون لانه هذاك الاصل بالنسبة له انا تخمرنا بوندون دي زاني في افلام مرتبطة بالواقع تسمع في ديفير يولي فيلم معقول منطقي في اللي عشناه في تونس الكل وانه فجأة قينا روحنا نجمو نحكيو في كل شيء وكل كلمة يتحكيش عليه ولا يطلع خبر ولا الاستفزاز معناها من كل شيرة وجانب فمنطقي انه معناتها سينمائيين الشباب الكل ماله في فترة كبيرة حتى مهدي بيده للواقع للسينما الواقع لكن يظهر لي مهم وضروري جدا اليوم ان نرجع ونقولوا راه السينما راهي خيال راهي لعبه راه مهم جدا ان نقولوها ونعاودوها خاطر ابارامون فما معناتها للاسف يعني فما ناس تحب تنسي الناس اللي احنا في فيكسيون في لعبه تحب دخلها بعضها ما تحب ما انت فريمون كيما حتى في الفوتبول معناتها يحبوا ينسيوا الناس اللي الفوتبول سبور معناتها ما فهمتش ما عادش فما ناس تحس بالمسؤوليه
0: فما حدود في الخيال غانم فما خطوط حمراء ما نتجاوزوهاش
1: ما فماش حدود للخيال ما دمنا في الخيال يلزمنا نمشي وين ما نحبه لكن في نفس الوقت ضروري انك تقرا حساب المتفرج اللي انت تتوجه له زادة انك تختار طريقة السرد متاعك لكن يبقى ديما المسألة سوبجكتيف، مرهونة بصاحب العمل كيفاش يخرف، كيفاش يحكي الحكاية، فين يحب، وشنو الانتنسيون بتاعه باش يستفز إذا كان باش يمشي في الاستفزاز. لأنه السينما ما تنجمش تكون كما قلت قبيلة كان بشكوته، السينما تدفع المتفرج أنه يتسائل حول القضايا الحقيقية ويتسائل عليها أتخذيغ لا فيكسيون، باش فماشي ما يكون موقف الروحه، باش فماشي ما يتسائل بالحق على الداء فين. نحاولوا بكل صدق أن نتعاملوا مع الحكاية، ما أنت باش نوصلوها الغادي. فاحنا نحكيه مع دي زادولت، ونحكيه زادة انتخطخ مع لي زادوليسان اللي ما بين 20 سنة و 40 سنة، زادة حتى ذوكم هما دي زادولت، ما سي دي زادوليسان. هيك علاش منين فما شوية بروفوكاسيون؟ ما نجموش ننكروا أنه في تونس عنا برشا ناس تعيش في مراهقة متأخرة.
7: باش نسألك أنا أدوليسون خطر في الديكسيونير أصغر شوية.
1: لا نحكي على المراهقة المتأخرة.
7: آه.
1: نحكي مع المراهقين اللي بين 20 و 40 سنة. المراهقة المتأخرة، المراهقة المتأخرة هي اللي متقلقة من أي مشهد هكا، واللي متقلقة على الأخلاق أكثر. حاجة غريبة بارادوكسال يعني.
7: انت لمحت في برشا كلام، نحكيو على الاشكاليه قبل ما نمشيو نستمتعوا بتفاصيل الفيلم. الاشكاليه جات نحكيو انا وسامي في الكواليس، برشا افلام تعدت في الفتره الاخيره تناولت مواضيع بطريقه اجرأ من الفيلم اغتراب. اليوم اغتراب صار كالديكلونشمون نتاع صحافي صحفيه جبد حكايه، هبطوا ستاتيوات هبطوا فيديوهات. تعتقد اني ارتيفيسيل؟ فما شكون حب يتقلق ولا يقلق العبيد من الفيلم اللي النقد اللي تواجه له كل، باش نحكيو، تواجه له كل من 90% من الناس اللي ما تفرجوش فيه. صارت حاجه باش توتر الجو على الفيلم تعتبرها؟
1: مش نقول لك انا يظهر لي انه ساعه انه الفيلم يكون مستفز وانه يعمل يقلق الناس، هذايا ما انت كنت متاكد منه. تبقى اللي انا قلقني شويه انه الاستفزاز ما كانش كامل، لانه الناس تقلقت من بلان، لقطه في اول 10 دقائق من فيلم ساعتين. احنا نحكيه في خرافه طولها ساعتين. داكوردو انه في في في في جمله طرحنا احنا الفلسفي ولا الفني نتاعنا نتسائلوا حول ماهيه الجسد، وقد نشيئوا الامر، قد نتسائلوا حول العبثيه نتاع الامر. لانتونسيون نتاعنا فنيه بحته، ماناش فرحانين. ما انت نحكي على البلان، خلينا نحكيوا المسميات. فما ان بلان اللي الناس شافوه شوكون، وي نجم يكون شوكون. انت هو اول حاجه سيتيت ان بريفيليج للافون بريمير، للعرض ما قبل الاول.
7: هذه نحبوا الناس، فما يقولوا كلام زايد وان بلان، ما حكيوا على برشا كلام زايد.
1: كلام زايد انا من هذه حاجه مساله اخرى بالنسبه لكلام زايد. انا ما نعتبرش انه فما كلام زايد اصلا، ما تجيش اذا كانوا زايد على الكلام الواه كلام، ما يولي ماتش كلام ما دام كلام ويعبر وفما شخصيه، واحنا مش نحكيوها ونفرتوها في الايتا بروت نتاعها كما هي. من الفرصة اللي تسمحنا بها السينما، ما تسمحناش بها التلفزة. فاحنا نمشيو جوسكوبو، وانا جوسكوبوتيست، نحبو نمشيو في المحاكاة بالحق، نحبو نقتربو من الشخصيات متاعنا بالحق. نحب اللي يتفرج في الفيلم يقول الشخصية دي باش نخرج باش تعرضني لبرا. انا غانم هكا نشوف
7: الناس تقلقوا. يزعجك انه الناس يتقلقوا ويعبروا انهم تقلقوا؟
1: ما يزعجنيش بالكل، بالعكس انا متاكد انه فما ناس باش تتقلق معني، لانه الفيلم كما قلت مستفز. لكن اللي قلقني انه الناس تحكي عن الفيلم وهي ما شافتوش.
7: فما حاجه عملها المخرج انه قال اللقطه هذيك العرض له باش نحيها للجمهور، مش كانه المخرج تراجع الى الوراء، مش كانه هذا يكونفيرمي النقد اللي تواجه. معناتها علاش لقطه في العرض له علاه ما تقدمهاش للجمهور؟ معناتها مش كانه المخرج خاف تراجع؟ فسرتي.
1: انا قلت لك من الاول انه العرض ما قبل الاول
7: اي
1: اتيت ان بريفيليج للناس اللي على جاتها دعوه باش تحضر باش تشوف الفيلم في الفيرسيون اللي تعرضت في لوكارنو. لكن الوعي نتاع المخرج المنتج من الاول بكل انه الفيلم هذا راهو فما اون اوتر فيرسيون دو فيلم، هي سانسور من الاول بكل، فما اون اوتر فيرسيون، يعني نفس المشهد نفس اللقطه اذا تحب تصورت بزوز طرق مختلفه. واحدة شوكانت ينجم يعبر عليها مولاها يحكي لكم عليها اللي هي تخص الفيلم كيما تعرض في لوكارنو، وفيرسيون أخرى تعرضت في مهرجان القاهرة اللي احنا واعيين بها من الأول اللي هي باش تتقدم. فما راني أنه الناس تحكي على الفيلم، معناتها احنا مستدعين الناس باش يقولوا بربي شوف كيفاش احنا نحكيه في البويزي متاعنا وفي شعرنا وفي جونا والكل. نكتشف اللي فما زعما نقاط خرجوا من الدقيقة الأولى، كانت فيلم ساعتين عند قاعة بيت.
0: دونك اللقطة هذه ما عادش موجودة حاليا في القاعات. نحكيه على فيلم,
1: الفيلم ما هوش ناقص حتى شيء. خرافت الفيلم ما هيش ناقصة حتى ديتاي وحتى بلون.
7: يعني انت قلت الحكاية محكية كاني سانسور القاهرة وتونس كأنه الجمهور ما يتقبلش.
1: في العالم الكل فما دو فيرسيون, فما فيرسيون كوميرسيال وفما فيرسيون فيستيفال. احنا توا
7: نعرف فيرسيون الفيستيفال هي مثلا
1: نوتر فيرسيون
7: فيلم ساعتين ونص في الفيستيفال يطولوه يحط اللقطات اللي بشي
1: ساعتين وربع في لوكارنو كان ساعتين وربع في الفيرسيون كوميرسيال متاعنا ساعتين وثلاثة دقائق. دونك طبيعي جدا. انا نقول لك حاجة, مهدي كان يقلق تو كل شهرين يطلع فيلم من اكزيل على خاطر اللي صورناه احنا اللي بيست اللي مشينا فيهم الصرحات اللي سرحنا فيهم تخولنا باش نحكيو 10 فيلم مش فيلم بركة. وقت اللي يقلق حتى بعد 10 سنين تيرجع منتي فيلم آخر يعمل مونتاج آخر تطلع حكاية أخرى. لأنه نعتبر أنه من أكثر المخرجين موهبة اللي أنا تعاملت معهم في تونس, ونعتبر أنه خليلي لي أنا كغانم بخيفيليج كبير في أني نهز الحكاية معاه. يقبل مني برشا مهدي, بيناتنا علاقة خلاقة في الخدمة. فيظهر لي انه البوليميك اللي صارت الكل فيها نوع من ما نعرفش, فما برشا ناس عندها دي تروماتيزم قاعده هما شويه في المجتمع ولا كيفاش, ما فما برشا ناس خايفه على الاخلاق مازالت معناها ونديري هي مع اوصياء على الاخلاق. ما نعرفش شنو الموضوع. احنا ما دقيناش الباب على الناس قلنا لهم تفضلوا بسيف تفرجوا وراقد ونحط له مثلا اكران في وجهه نقولوا شوف الفيلم. هو قص تذكره, علموا اللي وقت اللي قص تذكره باش يمشي يتفرج في الفيلم يقرا اموال الفيلم هذا موان 14 كيما فيلمونا احنا ولا
0: غانم.
1: انا نعتبر نعتبر انه الفيلم هذا عائلي, بمعنى انه العائله ولو انا ما نعملش بها التسميه, بمعنى انه العائله هي اكثر عائله متصالحه مع ذاتها. بالنسبه لي انا العائله اللي البو ما نجمش يواجه ولده والزوز كل واحد يحكي كلام زايد في بلاصه, يعني ماهيش عائله سليمه. بالعكس يظل يزمنا اولوت انه اذا كنت تحكيهم انتوما كلام زايد تكونوا اصحاب, على الاقل احكيوا كما تحكيوا مع اصحابكم, حاجة مهمة في العائلة. سينو إذا كان انتوما ما تحكيوش كلام زايد بالكل معناتها ما نعرفش اسكم فما ولا لا, ما مش لازم تجيو تفرجوا في الفيلم. أنا هذا رأيي معناتها.
0: غنم البوليميك اللي صارت بالنسبة ليك خدمة الفيلم ولا ضرته؟
1: والله ما نعرفش. أنا بالنسبة لي أنا اللي نجم نحكي على الفيكسيون, نجم نحكي على دور محمد اللي هو يمثل لي لي أنا كغانم أن إكسبلوا في اللعب. نحس أنه وصلت لدرجة متاع تحكم تقني مهم في الأداء, ومهدي زادة بالنسبة لي أنا أهم فيلم عمله. فماذا بي أنا الناس تشوف معناتها حتى كان هذا بش يكون سبب أنا الناس تجي تشوف, مرحبا بيهم. أنا نعتبر أنه الفيلم فيه كلام زايد أم عائلي. أنا غانم نعتبر.
0: وغانم ما حكيت على الدور هذا وأكثر من مرة وأكثر من تصريح تقول ديامونتا قدم هيلي مهدي هميلي, نجم نقوله أهم عمل قدمته حتى لليوم
1: في السينما التونسية كتجربة ممثل. يمكن أهم عمل قدمته لليوم في تونس. أنا نعتبر معناتها في تقييمي الذاتي معناتها, ولو أنه أنا قاسي جدا مع نفسي, فالمرة هذه نجم تقول وصلت 60-70% من الخدمة راضي عليه. تسمى حاجة ما صارت ليش قبل, لأنه اللي طلع حقيقي, طلع منا ما أورغانيك. ما نش نفادلكو, عشنا حياة العمال وما نجموش نخلطو نعيشو حياة العمال اللي عندها 20 سنة غادي, لكن عشنا في صورنا في ليفغي كونديسيون
7: باش نحكيو
1: يعني
7: عليهم.
1: يعني وقت اللي أنا في الشخصية نحكي مع محمد يحكي مع زديد, غانم يعرف شنو معناها زديد اللي تتنفسو, لأني يعني نعيش فيه في معمل الفولاذ. ما عندكمش فكرة رانا نصورو في وحش كبير. راهو الديامونت اللي نحكي لك عليها من جهة تقول شالي دون كيشوت قائم يحارب في الشرور بتاع العالم الكل باش ينتقم الموت صديقه, ومن جهه تقول شعلي ما عرفش انا عندها ذا ماشينست كلكو با. معناها يظهر فما من الثراء في الخرافه نتاعنا اللي خلاني انا نمشي في اشياء اقوى شويه من طاقتي, نكتشف في غانم اشياء اخرى في درجات اخرى في التعبير. هذا هو
7: معناتها باش نسكروا موضوع فما توتر اعصاب صار لك انت والمخرج انه فيلم اللي فيه المواضيع هذه كل والافاق هذا كل تلخص في مشهد 30 ثانية ولا دقيقتين. معناتها فما شكون هزوا لثنية أخلاق قيم كذا, معناتها حب ظلم برشا الفيلم
1: مع ظلم كل شيء شد تقول
7: ايه ظلم الفيلم اللي كي نشوفه المشاهد وكي انا ما تفرجش
1: الحقيقة توتر ليه نوفل ما انت لانه ما عادش نتوتر
7: ليه لحظة توتر
1: ما يقلقني ما طبيعة انه نحن عاملين فيلم بساعتين فيلم بساعتين فيه حكاية وحكاية صعيبة والناس قعدت في جيبس وقعدت في الدبة رغم البلان وفما ناس كي عن ديزيموسيون جيتهم ويناقشوا في تفاصيل مهمة في الفيلم وتفرجوا فيه كما هو ومش من الناس المستدعيين بركة لأنه جابس بالذات هو مهرجان دولي فكان لازم أن عنديه الفيرسيون كما عندنا في لوكارنو وفي غيره معناها لأنه مهرجان عنده اسمه في ناس معناها تجيها من العالم الكل ففما ناس من جابس كي تيدنتيفيه في الفيلم اللي تجاوزوا أنهم يغزروا للمسألة هكيك كيما مؤخرا مرة عملت حوار معناتها اخترت فيه أني ما نواجهش أنا سيغ لشون لكن بعد قعد متقلق ومشي تجاوبت في بلاسة أخرى على خاطر الطرح بكله غالط متاعنا أحنا كعالميين نسيوا الناس أنه أحنا في لعبة نغزروا مثلا كي نطرحوا مسألة العراء في السينما راهي العراء ما هيش كان إباحية ما انت باش تفسر انت مشهد فيلم لا باسيون دو كريست ما انت البدن نتاع جيزو عريان مش عراء هذا وناس تغرت في الصاله تبكي يا اخي ما فما كان العراء كان قله الحياه ما انت فريمون ما انت فما واحد تقول عليه شد جول وصي هو على فهمت يخدم كاتب عمومي كما قلت لك شدد الموضوع هو اللي لاهي بالكلام الزايد هو ما فما انا شفت مره قدامي جورناليست انا معاه في حصه في التلفزه راو يبدا يحكي معايا كي ومن بعد يقلق يقص يبدا يحكي مع الجميع الاخرين نقعد بها نقول مانيش متعود انا مانيش عام بوكو د انترفيو قول زعما الحمايه المدنيه جات شفما شنو اللي صار يقص عليه خليني في الورجه وانا نتكلم راهو هو جوست باش يقول شويه كلام زايد يخرجوا خاطر شد روحه برشا وقت اللي يبدا سيريو فهمت يطلع اليوم هو اكثر واحد مقلق الكلام الزايد في الفيلم معناها سي تان فو بروبليم نتمنى انه يختم في صالح الفيلم لانه الفيلم نتاعنا في برشا محبه في برشا فيكسيون في رحلة كبيرة اللي عاشها معانا استمتع وفما ناس اللي شافت الفيلم وعاودة تشوف فيه كل يوم يبعثولي ويصلوني في دي رياكسيون كبار اللي نجم يتجاوز المسألة دي ويشوف الفيلم على الأقل أنا ما أقول حتى إجا تفرش في الفيلم ومن بعد نعود ونحكي
7: واضح ما المفروض هو كيصير نقاش على فيلم يموت في العبيد باش يمشيو يتفرجوا باش ياخذوا راي معناتها من المفروض هذا اقل حاجه معناتها تصير اقل حاجه
0: فيلم اغتراب المهدي ميلي ديجا موجود في مختلف القاعات التونسيه مشيو واحكموا واحكموا تفرجوا في الفيلم هذا واعطيو رايكم نحكيو على محمد اللي هو انسان قعد يذوب بشويه بشويه في وسط ماكينه قاسيه غانم وحكيت انت قداش كان صعيب حتى تحضير للدور هذا
1: هو راو ان نمشيو في التغريب ان نمشيو في شيء غريب شيء ما هو سهل ما عندوش مرجع فيزيك واقعي قدامك هو الخطر هو اللي يمثل زون دان سيكوريتي بالنسبه للممثل برشا ممثلين يحبوا يقعدوا كورو في الزون دو كونفور يقعد يعمل لك نفس الدور بحقه يختم على روحه وكل انا لا نحب نمشي في الادوار اللي تحلي مجال في أني نكسبلواتي حاجة ممكن حتى أحساس لا إنساني معناه أنت تشوف شخصية محمد في وقت ما تحس أنه أنه مكينة مش عبد مش إنسان مهمة برشا العمل على التفاصيل كي من هكا وفيها اختبار كبير بالنسبة لأنا اختبار كبير للمتفرج يعني وقت اللي يجيني أنا جون البارح تعديت نطلع على سالة الحمامات اللي هي تحفة جديدة زادة البلاد وإن شاء الله برشا صالات يرجعوا كي من هكاكا معناها مشيت نطلع على صالة الحمامات شفت شكون عرضني يتفرج في الفيلم من اللي جون جنزي معناها كما يسميو فيها وعطاني راي يعني أنا ما لحميقاش عرماني شفت أنه تونس وأنا كنت في جربة ونقدم في ماستر كلاس في الأداء شفت أنه تونس وقت اللي الناس تحب تخرج طاقتها بصدق وكل أنها تخرج طاقتها أنه عندنا طاقات جبارة في البلاد فحرام أن نضيعوها احنا في بوليميك فارغة وقت اللي الانتراكسيون متاع لوجان اللي عمره 17 ولا 18 سنة مع فيلم كيما اكزيل راه يتنمي المخ متاعه راه يتعاونه تعمل مسكولاسيون للمخ متاعه احنا ليه نحبوه يقعد مسطك نحبوه يقعد ما يفهمش نعطيه البشكوت ويرقد في الليل في وقته ومنظم وكهو ما يخممش ما يفكرش معناته هذا هو المسؤولية وين اللي تجي على عاتقي انا وعلى عاتقكم توما زيد اليوم في تونس
0: وحكيت برشا على مسألة النقد وعلى الإعلام وعلى الصحافة كيفاش تعاملت مع الموضوع اللي هي تقسمت الآراء مهدي بين مهدي هميلي نوجه له تحيينا في مخي مهدي خاطر كان ضيفنا دايوغ هنا في كلتوخ بلوس وحكي على البوليميك هذي اللي صارت غانم. معناها نتصور أنت نجم تقبل مختلف الآراء كما قلت
7: هو مش كان حتى الممثل
0: فلا ممثلين برشا معناها إعلام وصحافة
1: ما تفرجتش في الفيلم وحكيت على الفيلم أما بتبيع نقبلوا كل الآراء معني. حتى اللي خرج من السالة نقبل رأيه معني.
0: فما ناس
1: أما ندعوه أنا أنه يعاود يشوف الفيلم كان مقلقه ياسر هو البلان ذاك على فيلم ساعتين يعني يعاود يشوف الفيلم من غير البلان ذاك خلينا نشوف ناخذ رايه بالحق في الفيلم بلكش يتفاعل معاه بعدش بلكش يعاود يكتشفه مره اخرى لانه حرم نفسه انه يشوف الفيلم معنا.
0: وغانم نفس الشيء فما خوف فما ضغط فما خنقه حتى اللي كمل الفيلم تفرج فيه للاخر نفس الشيء عشتوه انتم داخل التصوير نفس القلق
1: احنا كنا معناتها تقول عام جيش مش تصوير احنا نعديو فيه معناتها وصلنا نعملوا فيه 18 ساعه تحيه كبيره للاكيب الكل اللي خدمت معانا في الفيلم وتحيه للعمال اللي عاونونا برشا ووقفوا معانا وخلاونا نصوروا ووقفوا معانا في وضع ما كانش سهل في المصنع بيدو اللي معناتها الكسرونة متاع تونس اللي عمرها ما تفات لسه متعرفش قيمة مصنع الفولاذ اجتماعيا في البلاد وفي منزل بورقيبة بالذات فراو قلت انا انه سهل كنا نجم نخرجوا مظاهرة بالفيلم لكن احنا اخترنا اننا نحازوا بالحق للشخصيات متاعنا في ان نكشفوا فيها جوانب اخرى في ان نطرحوا عبثية الجسد وعبثية الانسان في هيك الوضع ذاك وعبثية الوضعية في طرح كافكا على ليميت يعني اللي يعرف كافكا
0: قلت وقفنا قدام النار
1: وقفنا قدام النار لانه احنا نحبوا بالحق نحب انا معناها كان وقت دخلت الغديكة وجم سوي غيفولتي كونتر مهدي حتى في التصوير قلت له اللي نعملوا فيه احنا صعيب باش نوصلوا نعبروا على احساس الناس هذوما ومصوره في الميكينغ اوف ما كانش كان شي خرج انا ولا بقى بالحق نحب نشوف السيد هذا اللي يقف متر ونص على الفور هو فيه 480 درجه شنو يحس بالحق شنو يحس ما يبدا مهدي خارج وانا نجبد فيه نقول له ويجا لازمنا نصوروها الحكايه هذه لازم ناخذوا بلون هكا هات نغربوا نهزوها في بلاصه بالكش تستحقها من بعد يعني داخلين في حرب داخلين في ان بروسيسوس دو كرياسيون انا نجم نقول عليه اكسبسيونيل اللي هو في منطقه لانفستيغاسيون ما نعرفوش على الفيلم وين ما نعرفوش على الحكايه نتاعنا وين بالضبط ما نعرفوش محمد وين ممكن يهزنا فعملنا رحله كبيره في الخيال نتاعنا وقدمناها للناس
0: فما كلام تقالك من العمال بقى في وذنك ما تنحاش فما واقف صارت ما تتفسخش بالنسبه لغانم
1: اي فما ما انت حبيت هكا مره نستفز واحد من العمال فقعدت نحكي معاه نحكي له على صعوبية الخدمة على كذا معرفتي ما زعما أنا مثقف نولي نعلم نقري فيه ما أنت على اللي كما كنت نحكي فيه توا على الواقع الاجتماعي متاع منزل بورقيبة المعمل في منزل بورقيبة فقال لي كلمة برك وقال لي دون فاسون اللي كما تلمو ماركي اللي تبلوكيت ما أنت البلاني من بعد لليميت إلى فاليوني ناخذ شوية وقت قال لي أنا عندي 16 سنة لهنا اكتشفت وقت اللي انا ما خممتش فيهم 16 ما خممتش اللي ممكن معناتها نحكي له على قلق وتعب نتاع جمعه تورناج سيدي احكي لي على 16 سنه يعيش في الحياه هذيك معناتها قلت غانم معناتها شوف ثمانيه شنو تعيش معناتها زعما توصل الوجيعه هذه الحكايه هذه بالحق مش معناتها فيلم نكد مش معناها فيلم نمشيو نقدو نبكي وبربي يبكي ومن بعد نمشيو ننتحروا لا احنا في طرح مفتوح
7: في شيخة شمعت الفيلم هو
1: فيه هربة في هربة في الخيال في حلمة نهديوها للناس ماناشي في الاستجداء متاع العواطف هذا هو
0: وخدمت برشا على الصمت في الأداء شخصية هادئة رغم يمكن الثأر اللي شاغله رغم الهيجة اللي في مخه
1: الفيلم التريتمون ميوزيكال نتاع الفيلم البوند سون نتاع الفيلم شيخه كبيره البوند سون نتاع الفيلم عباره شطحه كبيره تتفرج في ديسين دو دانس عند محمد تشوفهم فما دي ريفيرونس دو دانس كونتمبورين دو دانس تياتر موظفين في الاداء وتتفرج في علاقه بالموسيقى عضويه بين الممثل وبين الموسيقى والبون سون تاع الحكايه كل والاصوات اللي تعاود في راسه وهذاك الكل اي لي ريتم كي رونكونتر وتبديله العالم من عالم لعالم اخر وهذا الكل ف الحقيقه تجربه مع لو سيلونس كان مفروض لانه الاصوات تعبي لانه ليموسيون تعبي مش بالضروره كل شيء بالكلام هو من من من الحاجات انه ديما نحبوا نسربيو البشكوت وكل شيء نعبر عليه بالكلام لوك لوك لوك لوك لوك لوك ساعات احنا في البحث عن بديل التواصل لوجوا على البديل متاع التواصل مانيش في التواصل الطبيعي
7: وكون فقط كون كأستاذ تلقى تلميذ مش فاهم برشا كون متفاهم معه شوية رانا راك تحكي معه ثقافة سنوات
1: بتبيع
7: معناتها موالفين باللوك لوك لوك ما نجموش نتخلصوا من ثقافة اللوك لوك لوك في عامين ثلاثة معناتها الإعلام رانا لوجوا على البوز نسينا الفيلم وتلهينا بسيكونس معناتها واحدة واحدة علينا رانا اخواتك هذاك وقعنا صديقي بالحق معناتها ما كي يخرج فيلم في فرنسا تشوف 20 بلاتو البلاتو الكل تحكي يعني على الفيلم تعملوا كذا
1: اي ذكرتني في لوكسمبورغ تأثر نتاع العمال نتاع المصنع في لوكسمبورغ تشوف قديش تكون انت فخور انك نجحت في انك توصل تعبيره تونسيه للكونيه تشوف انه عامل
7: الخاص هو اللي يمشي
1: في وسط الفيلم ايدنتيفيه حس روحه هو من لوكسمبورغ راهو لوريجين نتاعو من الشيلي ولا راهو من الهند ولا من كولومبيا لكن احنا حكايتنا مصوره في منزل بورقيبه ونعرضوا في البرازيل ويفهمونا البرازيليان ويجيونا دي فيدباك من البرازيل معناتها احنا قاعدين نطلعوا في تعبيره تونسيه نوصلوا فيها للعالميه معناتها
7: يا اخي نجيب محفوظ خذ بري نوبل بالحاره المصريه معناتها هذاك هو العولمة معناتها المواطن تو اللي قاعد يسمع اللي عاش جمعتين نقاشات على اللقطه واللي قاعد يسمع في الفيلم يقول لي خفتك وهذا هو الفيلم اللي يحكيوا عليه توجمعتين بالحق, بالحق سامي يعطيك صح غطا قاعدة تحكينا على الفيلم آخر اللي يسمع في باله وش لهذا هو الفيلم في باله ناس تقول في كلام زايد وتعريف يروح
1: فرحانية نحن جايين بربي شوف الممثلين بتاعنا عارية
7: مختلف
0: كانت بفورمانس مهمة الغانم الزريلي يحكي عليها اليوم كان نصفه في كلمة اختراب ولكن تعطينا عنوان آخر للفيلم هذا
1: والله الفيلم اللي يطور دو فيلم ديجا فيلم والفيلم توا كيف بدا والناس تبدا تشوفه يعني العنوان تاع الفيلم هو اختراب ما فماش ما اوضح من حاله الاختراب هذه اللي قاعده تصير في البوليميك على الفيلم يعني الناس مش مشافه الفيلم وقاعده تعيش معناها تدافع ولا تسب ولا اللي يجي تبقى يظهر لي انه حاله الاختراب شامله ما هيش كان محمد يظهر لي حتى المتفرج يمكن يحس بالاختراب متاعه في الفيلم يظهر لي أن حاولنا أن نمشيه الأبعد ما يمكن وقلت المرة اللي فاتت في انترفيو موزايك نوصله وين ما عاش توفى الحكايات وين ما عاش توفى الحكايات بالحق هيت شنو اللي يمنعنا ودام عنا القدرة أن نسرحه بخيالنا هيت نهديه الحلمة صادقة بالحق بلكش نعاونوا الناس أنهم يعاودوا يسألوا الأشياء مش باللوك لوك لوك ولكن بالتخمام انه يخزن انه نشوف مشاهد انه تعبر عليه انه تخليه تقعد في جمعه ويرجع يقول نحب نعاود نشوف الفيلم وذاك اللي صار لبرشا من الفنانين الاصدقاء اللي شافوا رجعوا الفيدباك انه شاف الفيلم قال سي با فاسيل دي جيري باش يعاود يشوفه ومشى عاود شافه يعني نعتبر انه فيلم استثنائي في تاريخ السينما التونسيه انا نعتبر هذا
0: مواصل ثنية مع مهدي الهميلي من تيلا مونامور تبعت نفس ثنية بريسك مع بعضكم عشتوا المغامرة التجربة اليوم معه في اختراب كيفاش نجح مهدي في انه يكسب في قط غانم زريلي
1: على خاطر نجح في معناتها كيفاش باش نقول يعني حتى هو معناتها كسب ثقتي ما زاد اعطاه فيها ثقه زاد برشا ثقه في وقت ما وقت اللي ما يحبوش يعيطولي يعني ما شنو يخافوا مني كنت خوف هكا نتي ما فهمتش علاش ما كانوا يخافوا مني كان
7: ذكرت
1: في وقت ما كان مغانم الزرالي ممنوع راهو في لي بلاتو دو تلفزيون معناتها وقت اللي كانوا جماعه حاطين جماعتهم هكا يقرروا شكون يحضر وما يحضرش فك الفتره هذيك ما لقيتش برشا ناس لقيت مهدي اللي هو بيدو يتغصور يحب يعمل الفيلم الاول نتاعه كيما انا امنت بيه هو امن بيا فهذه هي العلاقه وابار انه مخرج مضبع وانا نحب المخرجين المضبعين معناتها فهمتني ف علاش لا اكيد انه ما مش يكون فما تجارب قادمة خاصه انه نتوقع انه وصلنا نضج لبس بيه في الاختراب يعني
7: معناتها وصلت النجاح كبير عربي برشا مش مقاطعينك نعتبر اللي لا غانم ما عادش يرجع لتونس ما عادش يقبل خاطر
1: منه لا مش
7: معناتها برشا ناس
1: حتى على قبل حتى قبل من اول بداياتي
7: اي من الاول معناتها شافوك مشيت في ثنية
1: لا ما انا الحقيقه معناتها نجم نقولها انه في الدنيا يعني غانم ليتيديون كان شويه هكا اكتيفيست بوليتيك وفي سي با كوا فكان عندي بعض الاعداء لانه ملسن شويه توا وليت نحكم في روحي أكثر. هذيك هي الحكاية.
0: مش كشي يقولك غالي علينا، أنا مخدم في أعمال عربية وعالمية.
7: هذيك بعد قالوها
1: ما في الأخر بكل ما أنت يلزمك ترجع ويلزمك تعمل حاجة يعني. رأو كي نشوف أنا في الأخر اللي نحب نقول حاجة مهمة برشا بالنسبة لبعض الممثلين اللي قاعدة ما تفرجش في الفيلم وتهاجم في الفيلم جوست تقول إنه هذا الفيلم اللي قاعد يهرب في الناس من السينما. يعني ما فهمتش أنا، يعني أنا فهمت في الرجعة ذي إنه إحنا ولينا كعبتين وكعبة في البلاد، معناتها ريالمون اللي قاعد يهب تاكر أو يخدم ضد نفسه هو بيده، معناتها حتى كان هو عامل فيلم تجاري ونجح وعائلي والولاد صغار راهو الفيلم هذاك بيدو ما عادش يدخلوا له. ما فهمتش شنو هي الرغبه هذه اخي تحبونا نبطلوا ما عادش نعملوا سينما بالحق، معناتها حاجه غريبه. anyway.
7: اعمل افلام كوميديه وكاو.
1: اي فكره، على فكره فكره مهمه برشا. لو كان قدموا كوميديا حقيقيه فكره مهمه.
7: اي اي اي
0: ما يقدم ماهوش كوميديا حقيقيه غانم.
7: ليه مالطا
1: تيا ما يعني فما ناس تدخل تضحك خاطر تلقاها خلص 100,000 تسكر على عائلته في باتي دونك يزمو يضحك. تخيل مخلص 100,000 ما يضحكش، حتى كان ما تضحكوش باش يضحك. ما انت هي دي حقيقة ما انت والله.
0: تفرجت فيهم الأفلام الكوميدية؟
1: لا شفت بعض الأفلام اللي تطورت برشا، فما مجموعات اللي تطورت برشا في الكتيبة وقاعدة تعمل في أشياء حلوة برشا، لكن شفت تزليتات زادة في الوسط. ما انت تلقى ما عندهم تاع حاجه هكا تحسن بكلية شويه ساعات وكل تاع هاكا الفيلم ناجح نورمال.
7: ما تقولش تزليت على فيلم ما تفهمنا الناس كلها تاع صح.
1: لا لا تزليتات بروفيسيونيلمون يعطي الصحه على الاخر. شنو يعطي الصحه؟ اي واحد يعمل فيلم اليوم سي تاناك دو
7: مقاومه
1: معناتها اكيد معناتها.
0: ونحكيو على عودة غانم، سواء حكينا في السينما ولا بيان سور كلود النجاح الباهر الدور هذايا مع سوسن الجملي كيف كيف مطبع المهدي. جوست نحب نكمل مع مهدي، لو فما جزء ثاني للمطبع تحب يكون فما مساحة أكبر الغانم لأنه دورك في مطبع نتصور ما كانش
1: ولا حكينا أنا ومهدي ما عارش أبوتيغ الحاجة ولا حكينا على أنه ممكن نخرج حافظ الشادلي في سيري وحده.
7: ديجا فما حلقة فيلم عملت
1: حافظ الشادلي حابين نخرجوه في سيري وحده لأنه أن بيرسوناج تري سامباتيك تري سامباتيك. أنا حبيته ياسر، فيها هكا هبلة غريبة عليا وبيدو معناتها ماش وصلت أنا ومهدي لأوتونومي معينة اللي أون بو امبروفيزي أن بيرسوناج. نجم نقول كان فما فكرة متاع شخصية لكن أنه باش يطلع هكاك لا أنا كنت نعرف لا مهدي كان يعرف. فحسينا أنه التصوير متاع الخطيفة كان صعيب، كان فيه برشا وقت ما كانش ممكن نعمل شخصية أكبر من هكاك.
7: باش نسألك الخطيفة هل تعتبره بشكوتو؟
1: لا
7: بعبارتك أنت.
1: لا لا ما مش بشكوته هو
7: لا اللي ناجحين ونجاح مضمون وكذا بشكوته.
1: فما حاجة
7: وانت تمثل تعرف انه مش كسر الدنيا
1: سلة تلي
7: ومع سوسن اللي نجاحها متواصل عنده سنوات
1: بتبيع بالأخص انه ولات متحكمة في الاليات متاحة متاع السرد متاحة تعرف نفسها لشكون متوجهة بالضبط.
7: اي دونك علمت عايتلوش بشكوته كمان ناجحين الاخرين
1: بشكوته. اما بشكوته بنين مش اي بشكوتو. علاش علاش بنين؟ على خاطر في برشا صدق، على خاطر في حكايه، في حكايه في سبيسيال مس توينس الكل، في تراجيديا تنجم تكون تحكيت الاف المرات من هذا. ونمن انه التراجيديات تحكيت من وقت الاغريق معناتها قاعدين نعاود نشتروا في نفس الحكايات. السؤال هو كيفاش باش تحكيها، انك تنجم تمس وتحكيها بالاليات هذيك في التلفزه كوريكتومون نعتبر انه نجاح، نعتبر انه نجاح يعني.
7: فما ناس قالوا انه الممثلين نجحوا المسلسل برشا، معناتها الممثلين كبروا من نجاح المسلسل، اداء الممثلين كان اقوى حتى من قصه المسلسل.
1: انا نشوف انه الناس كل اللي خدمت على المسلسل قويت من نجاح المسلسل، بمعنى انه في الرسائل اللي تخدم عليها سوسن في التقنيه انا نمن بها وقلتها حتى ريسامون. معناها المتفرج معناها متاع العادي اللي في التلفزه اللي باش تقدم له ماذا بيه تبع الشخصيات تعبير كل شخصيه كي تهرب عليه تمشي تاخذ ان بلان هكا تتفزعك بيه شويه سينماتوغرافيك ولا حكايه نجم يضيع. فسوسن تعطي فافور للممثلين تحط شخصيتها اون فالور فتخلي شخصيات قريبه برشا من المتفرج. واحنا كل ممثل ماذا بيه يكون عنده المجال هذاك انه يلعب فيه. فمن هذا كانت فكره انه الممثلين محليهم لانه كانت فما مخرجه اللي حطتهم اون فاليو معناها
7: في الكواليس تحكي برشا سوسن مع الممثلين. معناتها سمعنا في الكواليس تقعد برشا وقت ساعات تحكي تنسق تعطي معناتها تعطي فالور كبيره للممثل.
1: اي تعطي فالور كبيره للشخصيه نتاعها وتهز حكايتها معناها قلت عليه ليكزامبل كيما اللبه اللي تهز ولادها الصغار الظاهر معناتها ما تخليكش تضيع شدت الجول معاك الوقت الكل. بيان سور انه انا اول مره نتعامل معاها في وسط التصوير بدات تتحسن الاوتونومي بيناتنا ونتصور في اعمال اخرى باش تكون التعامل نتاعها اجمل واسهل بتات. يظهر لي كان فما امبيونس بارتيكولير نتاع امراه متمكنه من حكايتها وتحسك بالسيكوريتي معناتها كممثل.
0: انا هذا اول عمل تشارك فيه في الحوار التونسي كان مشغلته
1: ولا اول عمل في الحوار التونسي؟
0: جيك قبل مقترحات ولا
1: هذا اول مقترح؟ اول عمل موجود في الامارات وحتى قبل ما حتى مره ما كان فما اقتراح جدي 100% معناتها كان مره
0: اوكي. هذه اول مره وما نعرفش كان يجي فما جزء ثاني للخطيفه وجزء ثاني للمطبع
1: ولا ما نعرفش
0: تكون المعادله.
1: ما نعرفش مش يصير راني نستنى فيهم مش يعملوا. اما فما جزء ثاني للخطيفه؟
7: اي الخطيفه جزء فقط
1: لكن اني نخدم مع سوسن مش يكون معناتها اي نحب نعاود نخدم لانه قالها دالي بن جمعه انه الرهانات مع سوسن تتغير بالنسبه للممثل اللي كنت نحكي فيه انك تحطك راس مع الكاميرا. اي تفضل احكي لي ايش تحب. ما تلقاهاش في عند المخرجين الكل كوا.
0: لو يرجع بيك الوقت غانم زريلي ممكن 30 سنة التالي يرجع بيك القربة التزاركة منين بديت المسرح تعمل نفس الخيار تبع الفن تكمل في نفس الثنية هذه؟
1: ولا أنا رأسي صحيح معناتها شديد صحيح معناتها ما نعرفش ما حسيت أنه مش أنا برك أنا وأختي وحتى أخويا سبورتيف معناها حتى أخويا سبورتيف شديد صحيح أنه يكون أتليت بروفيسيونيل. معاش نحس لك كيف الواحد يلقى ذاته في بلاصة علاش باش يغيرها معناتها. فكي نرجع القربة وتزركة ونرجع اليوم ويعرضني فوزي في قربة ويقول لي جو سوي فيير دو توا ما عندكش فكرة على الاحساس محلية بتبيع لانه بدينا ويعرفوا غانم كيفاش بدا ويعرفوها كيفاش كان هكا غبال شوية ضد الكبار وكيفاش مشي عمل جروب وحده في تزركة مش في قربة. يعني حتى اصحابي اللي عملت معاهم الجروب الاولاني بتاع المسرحية علاقتي بيهم تقعد سبيسيال مع كي نشوفوا بعضنا بالليزيموسيون معناتها خاطر يشوفوا انه انا اكثر واحد شديد صحيح وباش نكمل وكملت في الحكايه. فهذا هو
0: لشكون مدين في المسرح؟
1: مدين للناس اللي تعاملت معهم الكل من اول واحد عمل لي عركه قال لي ما تدخلش للجمعيه الاول واحد مثلت معاه الكل مدين ليهم بطبيعه. انا يظهر لي الرصيد الحقيقي نتاع الممثل هو لو فيكو نتاعو بار الكتب وشنو تعرف وشنو تعرف تيوريكمون كيفاش تتحكم والصنعه زاده كيفاش تلعب قدام كاميرا. يظهر لي انت ايش عايش قديش عايش حكايات في حياتك ربما تسمح لك باش تلقى اكثر تقاطعات مع اي شخصيه ولا مع اي تراجيديا فهذا يعطي اكثر كريديبيليتي واكثر صدق للاداء.
7: التمثيل برا وفي تونس مختلف اللهوه العنايه القيمه القدر التركيز على السيناريو كذا معناتها شكون اللي ظروفهم ترتحك كممثل اكثر؟
1: لا كممثل احنا في تونس معناها في ظروف كي الناس الكل خدامة تحزام مانيشي في الكرفان ومانيشي في اللوج متاع كل ممثل وحده ومانيشي في الكونفور هذاك بالكل احنا معناها دي بلومبيي متاع انا بلومبيي متاع شخصيات هو بلومبيي متاع نابت ونخدمو نثنيو الركبة ونخدمو سيغ لو شون هذاك علاش فما برشا صدق في التجارب متاعنا. تجربة كيما هذه اللي عشناها البروسيسيوس متاعها يخلي فيها برشا صدق
7: في شنو كان جيت في لوج تولي معاش تمثل ما تكمم
1: لا لا
7: لا اما ولف ظروفنا
1: كما كنا نحكيو من الاول احنا ما زلنا بعاد على السوق وما زلنا بعاد على اندستري ففي الظروف نتاعنا اللي عندنا مضطرين ان نتحملوا اكثر. فيجي واحد يهاجم الناس اللي تمشي للسينما ولا يوهقها من السينما يخوفها من السينما نرجع لتالي معناتها فهمت. لكن احنا نحاولوا ان الناس تجي للسينما فماشي ما نقربوا للسوق فماشي ما نلقاو تولي عندنا مظاهر نتاع الصناعه انه كل ممثل ياخذ معناها ما نعرفش انا لو كونفور اللي تطلبوا الصناعه للممثل اللي عمل الصناعه الاولاني يعرف انه الممثل لازم يكون في كرافان.
7: الكاشيت في تونس محترمة
1: عادية يعني بالنسبة لتونس محترمة يعني بالنسبة لتونس عادية
7: مقارنة بالبرة لا تقارن
1: لا تقارن لا تقارن
7: يعني جاينا فاكونس تتم
1: لا مش فاكونس لا نخدم بقلب رب معناها معناتها مش فاكونس لا نخلص ونخلص مليح بالنسبة لتونس سما نخلص مليح، لكن أنا مدني مقرر باش نرجع لتونس باش نخدم في لي كونديسيون تاع تونس.
0: غالب من البعد حصل معاك تاع
1: تونس نطلب منه كيما نطلب من انتاج آخر
7: وفترة أنت معناتها جاي لأعمال وبعد مستقر برا يعني.
1: ما زلت نقيس في الموضوع هاني نشوف باش نرجع مش نرجع أنت واش مش يصير.
0: قلت لك غانم كأنه البعد حسن العلاقة مع تونس، توحشتها راجع بينا هم هكا، تحب الخدمة تحب تظهر في تونس.
1: حسيت أنا خليني نقولها معناتها نستعرف بها أنه حسيت أنه العوامل اللي خرجت فيهم من تونس حسيت أنه أنا مقصر في حق نفسي قبل كل شيء. حسيت أنه فما أشياء كنت نجم نعملها في تونس وما عملتهاش، فالرجعة متاعي أنا قررت أني نعمل الأشياء اللي ما عملتهاش. هذه هي
7: العوامل الأولى اللي خرجت فيها من تونس كنت فادت نقم شوية.
1: لا ما وصلت الحكايه معناتها في فتره ما في 2013 خاصه اللي هو العام اللي قررت فيه الهجره، ومن بعد ما صارتش الهجره تسويت، لكن في 2013 وصلنا انه تسكرت ما عادش عندنا امل ان نعيش في البلاد، معنا ما يحبونيش نعيش في وسطهم. انت فنان ومختلف ما عندكش الحق تتوجد، ما عندكش الحق تعبر على رايك. فكان فما احساس تاع فرستراسيون كبير تاع انه الناس تغزر لك انك اخترع على المجتمع معناتها. ففي الفتره هذيك قررت اني نهاجر، لكن ما نجمتش نهاجر. لقيت روحي مرتبط مع مهدي ومن بعد كوثر ومن بعد وسونيا، وقيت روحي نخدم مع دي جون رياليزاتور ودخلت في هبله كبيره لين بعد عملنا المايسترو. بعد المايسترو انا قررت اني ناخذ ديستانس. حسيت انا ديما خاف من التلفزه كي عملنا لو سوكسي نتاع المايسترو. قلت هاي توا غانم لازمك ترتاح شويه تشوف شنو باش تعمل المره الجايه، كان باش تكمل ديريكتومون تعمل حرقه وتعمل علاش. وميم طون جافي دي زونجاجمون فاميليال، يعني كان لازم نمشي نقعد شويه بعد ولدي خاطر خدمتي خلتني الوقت الكل وانا بعيد. فاخترت اني نهاجر واني نقص شويه ناخذ ديستانس. نهار اللي حسيت فما رجعه، نهار اللي كلمني مهدي الهميلي قصيت الطياره وهبط تو سامبلومون.
0: وحكيت على مايسترو تنعش تتذكروا لها هي بلاغه لي
1: اسنيك. انا سميها بنتي،
0: شفناها من جديد.
1: انا سميها بنتي، راي عندها شغف كبير من اللي هي صغيره، واحنا في التورناج بتاع المايسترو تجي قبل ما تصور المشهد وتقعد تسال فيها بالنص ساعه ويتناقش فيها، ساعات تناقش فيها في مشاهد انا عملتها. ونذكر وقتها نصحتها باش تمشي تعمل ليكول دو لاكتور، كانت تو ماذر زرلي في ليكول دو لاكتور، ومشيت وعملت ليكول دو لاكتور اي جو سوي فيير شنو ولات اي اليوم واحدة من احلى الممثلات اللي عندنا في تونس.
0: ولقات برشا ناس شكروها وشكروا الاداء نتاعها، نوجه لها تحيه كبيره. برشا معاش برشا وقت غانم، منعش احلام غانم الزرلي الوقوف على اي سجاد كان اوسكار، وين توا الفيزيون وين تغزر؟
1: ما منعرفش السجاد. الافلام اللي عملت فيها السجاد الاحمر اغلبها لي ستار نتاعها هما المخرجين في دي سينما دوتور، لكن انا كغانم طموحي اني نوصل نادي بتعبيرات مختلفه وممكن بلغات مختلفه والكل اني نطور الاداء نتاعي، اني نوصل في كل مره في كل تجربه نتعدى ابعد من طاقتي انا ونوصل نكتشف اشياء في ادائي ما كنتش نعرفها. هو هذا الطموح الاصلي نتاعي، طموحي اني كل مره نطور. منعرفش من بعد السجاد الاحمر ولا وقتاش باش يجي ما نعرفش.
7: جمله مهمه ونقد عليها سينما المؤلف برشا في تونس انه المخرج فراغ ثم البقية، معناتها السينما المؤلف ولد سينما المخرج اللي هو المؤلف والمخرج والسيناريست ويعمل كل شيء.
1: أنا منحاز للممثل نوفل، لمن أن المشكلة متاعنا اللي خلتنا
7: نحن كنقولوا عصفور اسطح قولوا فريد بوغدير
1: نوري بوزيد ونوري بوزيد محمد زرن بكار محمد زرن
7: كلهم نجوم وينسى. لا ينسى شكون مثل،
1: ينسى طبعا ينسى لانه الفيلم سون سوبجكتيفمون لي لما لها يقعد حتى لين يوصل عمره 40 سنه باش يعمل حكايته هو.
7: لا البرا يذكروا الابطال كمان،
1: ما عندناش صناعه ما تنجمش. هو باش تنجم تخلق صناعه يلزم الممثلين هما لي ستار الموما يخرج. فاحنا ما كناش نخمو ان نصنعوا صناعه، كل واحد يعمل في السينما نتاعو تجارب سينمائيه كما كان يقول ناصر خمير تجارب. احنا نحاولوا نعملوا في هكا كيلكوز اكسبيريونس دو سينما، ماناش نعملوا منجموش نحكيو على السينما اذا كان مع الناس صناعه راهو الحقيقه معناتها هذه
7: صحيح.
0: وانت كما ديما تقولي يقول اصعب مهنه في العالم هي التمثيل، وان شاء الله راوك اكثر واكثر في ادوار ناجحه سواء في تونس ولا في العالم العربي. اختراب نذكروا كانوا موجود في مختلف القاعات التونسية. امشي وتفرجوا فيها كي قلت لكم غانم
1: واتي ورايكم. باش نهد على صاليتك اون امبروفيزاسيون باش نشوف
7: كيما عملت في الحمامات البارح.
1: كيما عملت في الحمامات على خاطر نحب الكونتاكت ديريكت مع الناس. قول لهم شو تفرجوا يستنوا مفاجآت.
0: شكرا لك غانم منورنا كالعادة على موزيك فام. ضيفنا غانم زريلي شوية آخر موعد الأخبار مع هبة الخميري ومن بعد يجيكم أحمد عدالة في سبور إكسبريس. الدربي شنو بتشجع؟
1: على الترجي.
0: دربي العاصمة.
1: أنا نحب الترجي ما نجمش هذه الكورة ما فيهاش كلام ما في الترجي.
0: شكرا لك غانم زريلي نورتنا. شكرا لكل الفريق نوفل واثق معنا في الأعداد ومنو في الإخراج الرقمي وسليم في الإخراج بباشا تبنس كله.
8: ما بيناتنا نحكي وديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا بسبب الشك خسرت برشا حاجات. عانيت مدة طويلة من الشك من طرف أقرب الناس ليا. الشك خليني نعيش في علاقة سامة وكلها مشاكل. حتى لين وصلت المرحلة اللي ما عادش نجم نستحمل الشك والغيرة المفرطة واخترت الانفصال. وقت اللي الشك ينجم يزورنا ولا يزور علاقتنا. هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71-113-013 ولا على الواتساب زادة 23-513-1000 واعطيونا لمحة على أراءكم. مبيناتنا مع اسماعيل بن عيسى.
9: Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Des jours nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaic FM.
10: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهريه.
11: صح ترى وريني قدش وليت.
10: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني. شوفي لله وصلي عني بي
11: تي. هاي هي فيدها الشهريه تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
9: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك. اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سولير على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
4: راديو مزيكا فم تونس الاخبار.
12: موجز الاخبار. اهلا بكم. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر تأجيل محاكمة المتهمين في ملف الجهاز السري لحركة النهضة إلى جلسة 15 من مايو الجاري لاستنطاق المظنون فيهم. منسق المرصد التونسي للمياه علاء الدين المرزوقي يشدد على أنه لا يمكن الحديث عن سيادة غذائية أو مائية أو طاقية دون ضمان استدامة الموارد الطبيعية، مؤكدا أهمية دعم صغار الفلاحين وتمكينهم من آليات التنظيم الجماعي عبر استغلال الهياكل الفلاحية الموجودة مثل التعاونيات وغيرها. والمرزوقي يدعو إلى الإسراع بوضع خارطة وطنية للإنتاج الفلاحي تراعي خصوصية كل جهة من حيث مواردها الطبيعية والطاقية ونوعية التربة والمخزون العقاري بما يساعد في الحد من استنزاف الموارد.
13: ما نجموش نحكوا على سيادة غذائية ومائية وطاقية بدون استدامة للموارد، وكذلك في مواصلة لاستيراد معناها التكنولوجيات المكلفة معناها وما نعملوش على طاقاتنا التونسية خاصة مراكز البحث العلمي. كذلك موضوع صغار الفلاحين مهم جدا أنه نساعدوهم على التنظم الجماعي واستغلال الهياكل الفلاحية الموجودة من تعاونيات من

0: انطلاق أول رحلة حجيج من مطار جربة جرجيس الدولي نحو المدينة المنورة اليوم، على متنها 254 حاجا وحاجة من ولايتي تطاوين ومدنين، وفق المدير الجهوي للشؤون الدينية بمدنين أيمن بن عمر. في أخبار العالم، المستشار الألماني فريدريتش ميرتس يقول إن أوروبا ترغب في الحفاظ على استمرارية عمل حلف شمال الأطلسي الناتو على الرغم من الخلافات مع الولايات المتحدة التي كشفت عنها حرب إيران. المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن يؤكد أن مصر ستتلقى 300 مليون دولار إضافية ضمن حزمة تمويل تنموي من البنك الدولي لمساعدتها على مواجهة تداعيات حرب إيران. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتعهد لرئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو خلال لقاء في الكرملين اليوم السبت بتلبية احتياجات سلوفاكيا من الطاقة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أحمد عادل في سبور إكسبريس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
2: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما يريدو، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
1: أريدو، طور عالمك.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني مواعيدنا الرياضية. الموعد اليوم مع الدفعة الثانية وقبل الأخيرة من الجولة، قبل الأخيرة بطولة الرابطة المحترفة الأولى. الماتشوات الكل الأربعة متاع العشية في الملعب البلدي بالكرم باسم بالعيد، بشي زفر مباراة مستقبل مرسى ونادي الصفاقسي، وفي الفار بشي يكون وليد المنصري. في الملعب الأولمبي بسوسة النجم الرياضي الساحلي يستقبل النادي الرياضي بنزرتي، حسام بن ساسي هو اللي بشي زفر مباراة هذه، وأمير العيادي هو حكم الفار. وبالمناسبة تمنيتنا بشفاء العاجل لرئيس النادي الرياضي بزرتي سمير يعقوب. في مركب جرجيس الترجي الرياضي الجرجيسي يواجه النجم الرياضي بالمتلوي، عبد الحميد بدر الدين في زفر ماتش هذا، وأيمن النصري هو حكم الفار. بعد الدفعة الأولى مباريات البارح، الهيئة التسيرية الأولمبي البيجي نشرت بلاغ عبرت من خلاله عن استنكارها الشديد وغضبها الكبير لما قالت إليه الأوضاع في نهاية الموسم هذا. حكيت على مشهد عبثي ومسرحية سيئة الإخراج كان بطلها المرة ذي حكم مباراة شبيبة القيروان اتحاد المنستيري حسب نص البلاغ اللي أعطاه ضربة جزاء خيالية لا تموت لكرة القدم ولا للتحكيم النزيه بأي سيرة حسب بلاغ الأولمبي البيجي. الأولمبي البيجي قال نتابع منذ أسابيع حملات وتحامل واضح على فريقنا عبر منابر إعلامية، وأضاف إضافة لمؤشرات مؤشرات خطيرة من هيكل الرياضة هيكل رياضية ورسمية كما اللجنة الوطنية للتحكيم وجامعة أسير كرة القدم في محاولة مكشوفة لتحديد مسبق لمن يبقى ومن ينزل حسب نص البلاغ في سابقة خطيرة. قال الأولمبي البيجي قال في البلاغ نتاعه، في ظل تونس الجديدة القائمة على العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجهات، فإننا نؤكد أننا لسنا مستعدين للقبول بمزيد من الظلم أو السكوت أو أي محاولة لاستهداف فريقنا. وأكدت كوني الهيئة مش باش تطالب لا بتسجيلات الفار ولا بمعاقبة حكم الساحة لأنه هذا لن يغير شيئا. وقالت كونه إذا كانت عملية إنزال فريقنا للرابطة الثانية ممنهجة ومقررة مسبقا بهذه الطريقة الفاضحة، فإن انسحاب الأولمبي البيجي مباراته الأخيرة ضد النادي الإفريقي قد يكون الحل الأسهل لتسهيل المهمة. البلاغ كامل تلقاوها على موقعنا موزايكا فام. كيف بعد الدفعة الأولى مباراة البارح مستقبل سليمان كان أعلن من خلال تصريح لأمين البيرسو في ريكاب سبور مع زميلي حيدر شاني البارح كونه الفريق سيتجه إلى التاس وكونه حظوظه في البقاء وافرة. تلقاو تزيد التصريح الكل على صفحاتنا على الفيسبوك موزايكا فام وسبور باي موزايكا فام. غدوة الدربي آخر مباراة في الجولة قبل الأخيرة، 20 كاميرا باش يتم اعتمادهم للنقل التلفزي والفار في الدربي. كنا حكينا عن موضوع هذايا أكثر تفاصيل نعطيهم، وكونوا 14 كاميرا باش يكونوا مربوطين بالفار، ثم الجول لاين، ثم الكاميرا أوبوزي لدو كاميرا أوبوزي، ثم 6 كاميراوات ما بين 20 هذوما مخصصين فقط للنقل التلفزي مش للفار، ثم اللي نعبر عليهم بالبيوتي كاميرا، ثم الدرون، ثم زوز كاميراوات جو برو، ثم زادة كيف حاجات تخص الدربي ذي لزوبيراتور فار مشغلي تقنية الفيديو جيو وصلوا لتونس من الصين. وبالطبع نعرفوا كونه التحكيم من النمسا يقود الحكم كريستيان بيترو تسيوتشيركا. كيف احنا زاد غدا بشكل عنا بلاتو سبيسيال بداية من مصعتين متاع القائلة باسكيت اليوم نهاية كاس تونس ماضي ساعة انطلقت مباراة النادي الرياضي.

0: الرقصي والجمعية النسائية بجمال الفينال فتيات، والأربع ونص متاع العشية النادي الإفريقي يواجه الاتحاد الرياضي المونستيري في الفينال كوب رجال. وكيف كيف زادة تلقوا كل المعطيات الخاصة والفيديوهات الخاصة بمباريات الذومة على صفحتنا على الفيسبوك. هندبول اليوم الدور الربع النهائي الأربع متاع العشية بعث بني خيار، بقية مباريات دور الربع النهائي الأربع متاع العشية بعث بني خيار ضد النادي الإفريقي، جمعية حماد ضد سبورتينغ المقيم، ملعب التونسي ضد النادي الرياضي بساقيت الزيت. البارح الترجي التونسي كان ضمن تأهله للنصف النهائي بعد ما فاز على النجم الرياضي الساحلي 28-19. فولي الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي كناس أصدرت اليوم قرار، أصدرت قرارها النهائي اليوم، ولا 9 مايو اليوم أصدر قرار النهائي الخاص بالطعن اللي قدمه النجم الرياضي الساحلي ضد الترجي الرياضي التونسي وضد قرار الجامعة التونسية لكرة الطائرة بعد ما تم إيقاف مباراة النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي بعد اعتداء على واحد من اللاعبين، وتم إقرار إعادة المباراة هذه دون حضور جمهور. النجم الرياضي الساحلي تعرف في قرار الجامعة، وال اليوم الكناس قررت رسميا قبول الطعن شكلا ورفضه اصلا. كاس العالم نعرف كل حكاية الانذارات، الفيفا قرر رسميا كون كل عقوبة فيها مقابلة او اثنين في تصفية كاس العالم مش بش يتم اعتمادها في المونديال، يعني في التصفية اذا كان خذية ملاعب عقوبة ماتش والا اثنين بش يتم فسخ العقوبة ذي. الناس كل خمت في كريستيانو رونالدو، لكن كريستيانو رونالدو وقت تعاقب ثلاث مباريات واحدة فيهم نافذت النافذة يعني وغاب ضد ارمينيا، وزوز الاخرين كانوا بالتأجيل. اليوم في المغرب ديربي كازا ما بين الرجاء والوداد البيضاوي، باش يتم استعمال البادي كام كاميرا صدريه وكاميرا فوق الاذن اول مره في المغرب باش تصير هذيا، والديربي للاسف باش يكون دون حضور جمهور بعد عقوبه الرجاء حرمونا بتدخل نشوف المدارج. ثمانيه تاع ليل زاد ذهاب نصف نهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه بين اتحاد العاصمه الجزائري والزمالك المصري. وفي بقيه البطولات في السيريا كاليري متعادل مع دونيزي دون اهداف، لاتزيو يلعب ضد انتر الخمسه تاع العشيه، ليتشي تواجه اليوفي ثمانيه غير بون تاع ليل. في البريمير ليج 83 دقيقة ليفربول متعادل مع تشيلسي 1-1، مع 3 ساندرلاند مانشستر يونايتد، 5.5 مانشستر سيتي برينتفورد، وفي الليغا هم مباراة هي مباراة 5.5 تجمع أتلتيكو مدريد بسيلتا فيغو. ونختم بالبوندسليغا مساء 2.5 شتوتغارت يلعب ضد باير ليفركوزن، أوكسبورغ يلعب ضد بروسيا مونشنغلادباخ، لايبزيغ يلعب ضد سان باولي، وال5.5 متاع العشية فولفسبورغ يلعب ضد بايرن ميونخ. النشر هذه كل أخبارنا هذه تقال مقارنة موزيكا فان بوينت، خليكم مع السوسن وكامل الفريق في كلوب ويكاند.
1: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
2: أريدو طور عالمك. كلوب ويكند.

0: كلوب ويكند.
1: هاي أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزايك FM. هذه كلوب ويكند ليميشن اللي تفرهدكم وتنسيكم ستريس الجمعة اللي تعديت. وما لخليكم مع بلاكي. أهلا وسهلا بك مرة أخرى بلاكي في كلوب ويكند معكم حسام مكرم وسابس الغريبي للأربعة متاع العشية. أوبروغرام اليوم باش نحكيو على المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة للشباب اللي عنده صوية حلو صوت مزيان ينجم يسمعنا صويته ويربح الملايين. إي نعم يربح الملايين. كيفاش علاش وقتاش تعرفوا شوية آخر مع منظم مسابقة فنانة الكبير رياض الفهري. وفي فغي أوفو باش نجاوب على سؤال هل إنه شيرين عبد الوهاب بالحق رجعت للساحة الفنية؟ الجواب تعرفوه شوية آخر. كيف العادة باش نتبعوا الأنشطة اللي عملوهم الشباب في إطار الحياة الجامعية. وما تنساوش اللي يبارتيغ من الأربع غير الأربع متاع العشية باش يكون موعدكم مع سلومة في ميكس شرقي واللي باش يكون سبيسيال النجم الكبير اللي فرقنا لحد اللي فات هاني شاكر مع أشهر أغنياته اللي رافقونا جيل كامل. أما البداية باش تكون مع الغنية هذية بالحق راكم باش تشيخوا عليها على الاخر على خاطر باش تشموا عليها ريحة السيف. وسيغتلمون الغنية هذية باش تسموها أون بوكل. السيف هذية رايان كاسترو كابو غانغستا في لا فيلا.

0: حياتي. ديربي العاصمة، ديربي حسم لقب البطولة، الترجي الرياضي التونسي، النادي الافريقي، نهار الأحد 10 مايو مع الأربعة متاع العشية، موزايكا فام في قلب الحدث، نقل مباشر، تحليل فني، كواليس وتصريحات، بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام.
1: الأولى في تونس.
2: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 مايو اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى سوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.

0: سمعتوا ويجز البخت على موزي كفيم في كلوب ويكاند وقايد سكيل ديسكوفري. وبرشا شباب يسمعوا فينا توا فيهم اللي عنده صوت حلو وعنده موهبة الغناء، هذاك علاش نحب نفرحكم اللي المسابقة الكبرى للغناء عادت إليكم من جديد في دورتها السادسة، وباش نحكيوا عليها بأكثر تفاصيل. فرحانة برشا برشا باستقبال منظم المسابقة هذية أستاذنا الكبير الموسيقي المتميز المايسترو رياض الفهري.
1: أهلا وسهلا بيك عسلامة سوسن وعسلامة لكل لي جون تونيزيان، وكما قلت انت عدنا من جديد.
0: عدنا من جديد برشا جديد هذاك علاش سؤال بديهي بحكم المسابقه نتاع الغناء هذيا باش تكون في الدوره السادسه. دونك شنو يميز الدوره هذيا على سابقاتها؟
1: اللي يميز الدوره هذيا هو اول حاجه ساعه الجائزه اكبر في معناتها ماديا فيها 2500 دينار وثم 1500 وثم 1000 معناتها 5000 دينار ماشيين جوائز اللي باش يدخلوا في المسابقه هذه، وثم جوج جوائز اخرين اللي هما 450 في 2 معناتها هذوما بورس اللي باش يقرا بهم عندنا في الكونسرفاتوار.
0: داكور
1: معناتها الجائزه الرابعه والخامسه
0: معناتها تجي تغني تروح بالملايين
1: هيلا
0: تفرح روحك تفرح اللي بحذيك. دونك اكثر من دليل هذيا ما فماش.
1: تونس سافيت علاش انا معناتها الجران كونكور والحمد لله دورات كل ناجحه اللي تعداو رانا اكبر موردين معناتها للمغنيين في العالم العربي.
0: صحيح
1: اكثر شعب يغني منيح هو الشعب التونسي.
0: سي فري لا بروف شفناها في لي تيلي كروشي كيما ذا فويس باغ اكزومبل نلقاو برشا كوسوا في ذا فويس كيتس ولا ذا فويس الكبيره نلقاو برشا توينسا بالحق
1: قاعدين. اما مالوريزمو كيمشيو غاديكا يخدموا بهم الفترات الاولانيين وبعد ما يتعداوش في الوقت.
0: سي سيستيم زيد
1: ابسوليمون وذاك اللي خليت انا بيدي زاد راهو يتصلوا بيا راهو ذا فويس اللي معناتها لبنان تو صافي اربع ولا خمس سنين ما ندخلش معاهم في حتى عمليه على خاطر معناتها قاعد نحس اللي ولادنا يوصلوا ما عادش ياخذوا معناتها من بعد ما ياخذوش حقوقهم. ثم تلاعب اخر بالنتائج ومانيش باش نحكي عليه في
0: ما فما تصويت زاد من بعد
1: فما تصويت ولا ثم زاد ثم ماكينات اللي مالوريزمون ولادنا ما عندهمش منهم يمشيوا على يمشيوا سبونتانيمون. دونك الكرون كونكور هاو في تونس موجود لا تسافر لحد شيء تقعد هنايا وفي 15 يوم التاج بتتعدى وتوصل كيما وصل مروان الرحموني في ذا فويس فرانس اللي وصل المرتبة الرابعة كيما زاد سنين بوشناق اللي وصلت في لبنان كيما إسرة بن سليمان طلعت معايا في كارتاج وفريال بن عزوز وثم اللي عملوها مهنة معناتها من بعد ثم اللي اكتشفوا معناتها هذه فرصة معناتها الحاجتين للظهور وللربح المادي الاثنين معناتها يعدي وصيف باهي
0: بيان سور سيرتو بالفلوس هذوما
1: واللي كامل تراب الجمهوريه معناتها راهو من شمال تونس الى جنوبها يدخلوا على الموقع فهري معناتها فهري.com لا فهرياد لسقى بعضها كلها .com موجوده تلقاو الرابط في موزايك ولا تلقاو الرابط في السيت نتاعي في ثواني تنجم تلقى روحك في البلاتفورم.
0: شنو هما شروط المشاركه؟
1: شروط لازم يكون عنده بين 18 و 25
0: هذه جديدة
1: هذه
0: على خاطر دورات الفارطة كانوا أكثر صغار
1: عملنا مرة الصغار وكبار أما المرة هذه عملنا من 18 و 25 خاطر صوت مكتمل وباش نعطي أكثر معناتها خاطر راهو النسبة نتاع 18 و 25 في تونس نسبة كبيرة برشا دونك هاكا معناتها حظوظ الناس كل. الجائزة الكبرى اللي هي 2500 دينار يكون الأول يغني يعني يختار أغنية عربية تونسية ولا شرقية مع أغنية غربية كسوسوا معناتها أوبرا جاز بوب ديسكو اللي يحب هو معناتها نحن باش نقيموا لي تكنيك فوكال نتاعو باش نقيموا هذه باش نقيموه. الجائزة 1500 دينار أحسن مؤدي يا إما في العربي ولا في الغربي والجائزة 1000 دينار ثاني أحسن مغني في العربي ولا في الغربي. دونك عندهم أكثر أبواب محلولة أكثر. الجائزة الرابعة والخامسة هذيك اللي ما تعداش المرتبة الثانية دونك نحن باش نساعدوه نعاونوه ثم تربى زادة فلوست نعملوه دو بيرفيكسيون مو باش نعملوهم نحن نعملوهم في الكومبورتمون ثم ديز ارتيست معايا باش يعاونوا كيفاش باش يقف سور سين كيفاش معناتها ثم راهو تأهيل كامل مع المسابقة هذه.
0: سي رياض نحكيو شوية هكا بلو كونكري. أنا سوسن عمري 18 سنة عندي صوت حلو سمعت في موزايك يحكيوا على الحكايه هذه الغران كونكور وكل دونك هذه فرصتي شنو لازمني نعمل مليني واحده واحده
1: تاخذ تليفونك
0: اوكي
1: تسجل روحك
0: داكور
1: من غير حتى مؤثرات صوتيه
0: ندخل وين ساعه
1: تسجل روحك ساعه في تليفونك وتخلي الفيديو هذاك
0: داكور
1: تهبط على اليوتيوب
0: نسجل معناها كفر نتاعي نسجل نعمل كفر نتاع اغنيه انا نحبها ونوري فيها قدراتي الصوتيه اي من بعد
1: وتهبط على اليوتيوب نتاعك ولا تهبط على على الانستغرام نتاعك انت
0: هي.
1: وبعد تدخل تقيد الكونكور في 30 ثانية تحط لنا الرابط نتاع الفيديو نتاعك يوصل لنا ديريكتومون في البوات نتاعنا
0: تخي بيان فماش أسهل من هكا
1: أسهل من هكا ما فماش
0: ما فماش
1: 40 ثانية ماكسيموم معناتها سهلة ياسر الحكاية
0: باهي ومن بعد كي أنتم يعجبكم صوتي كيفاش باش نعملوا؟
1: من بعد نحن باش نعملوا سيليكسيون تري باش يقع تري باش نختاروا ثمانية
0: داكوغ ثمانية
1: من هذوكم ثم ثمانية هما باش يدخلوا في طرابلس باش نعطيو أبار إيكال للناس الكل الكل على نفس المساواة نعاونوهم كان ثم حاجة ناقصة راهو فما أساتذة معانا كيما اللي خدموا معايا قبل ومن بعد باش نخرجوا الخمسة ولا الخمسة اللي هما باش يدخلوا للفينال
0: تخي بيان الفينال فيه اختيار الأغاني يكون من المتسابقين ولا من أنتوما؟
1: لا المرة هذه خلينا المتسابق يختار واحد
0: تخي بيان
1: يختار هو يختار هو حر باش يختار شنو اللي يحب خاطر زاد بالنسبة للاختيار على حسب اختياره باش نعرف أنا توجهاته شنو هي معناتها شنو هو ذوقه هو بيدو الاختيار فيه نوت معناتها راهو
0: سي نورمال ما تفرضوش عليه على خاطر ينجم يكون ماهيش الطبقة نتاعو ماهيش مش الاختيار نتاعو ماهوش
1: يبعث لنا الفيديو على السليقة نتاعو على طبيعته ونحن ناخذوا كل شيء
0: وسيريات توا شنو تتوقعوا في من الدورة هذية
1: إقبال برشا كيما مرة الأخرى ومعناتها هذية فرصة شانس ارميوا روحكم ابعثوا لي فيديو وذاك هو معناتها تنجم راهو الفرصة ماش بتجي ديما وكيما اللي شاركوا قبل يلقاو روحهم من بعد راهو على ركح كرتاج على ركح المسرح الواحد يعيطوا لهم معناتها مغنيين اخرين عندهم برشا فرص نجم انهم معناتها يعني يكونوا باش يظهروا اكثر نهار اخر ويمشيوا للثنيه نتاع لي ستار هي فرصه زاده اللي راديو موزايك معناتها باش تتعدى في راديو موزايك زاده باش تغني وباش تظهر ملايين باش يسمعوك
0: فوالا احنا كيف العاده شركاء ليكم انتوما شركاء للمسابقه هذه الكبيره اللي الحقيقه فيها اكتشفنا برشا برشا مواهب جاوا لهنا بحذينا اصوات ممتازه اصوات محلاها وتونس نعرفوها تعجب المواهب اما يقول لك انا نعرف نغني اما كيفاش نوصل كيفاش وين الطريق هاو الطريق جاي
1: هذه
0: تمشيو فيها
1: الكونكور هذا برعايه اتصالات تونس يعطيهم الف صحه اليوم عاونوا لي جون ومعناتها والفكره عجبتهم برشا راديو موزايك هذيك دارنا هذيك لي ستار كل تعدوا من هنا والكونسرفاتوار والاسوسياسيون زيد فونداسيون كمال الازهر اللي هما ديما عاونوا زيد الصغيرات اكسترا دونك هذا راهو الكل فرصه
0: أوكي.
1: الفلوس هذه الكل عليكم انتوما باش تعملوا ان شاء الله تعملوا مستقبل باهي بعد
0: بيان سور بيان سور دونك بما انه احنا شريك في المسابقه الكبرى للغناء هذيا بطبيعه السبوت اللي قاعدين تسمعوا فيه وديما باش تقعدوا تسمعوا وبتبيع فيها الشروط متاع المشاركة في المسابقة هذه
2: صوتك مميز وحلمك توصل للنجومية المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة تعطيك الفرصة إذا كان عمرك بين 18 و 25 عام تغني بالعربي ولا بأي لغة الفرصة قدامك اربح زوز ملايين و 500 وزيد بورس باش تقرا الموسيقى معليك كان تسجل على www.feriliad.com وابعث فيديو بصوتك وعيش التجربة للآخر آخر أجل للتسجيل نهار 17 ماي ما تخليش الفرصة تفوتك المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة برعاية اتصالات تونس وموزايك فام
0: فوالا موزايك فام الشريك نتاع المسابقة الكبرى للغناء اللي باش تبدا وقتاش نورمالمون سي رياض وقتاش مثلا اخر اجل للمشاركه الساعه
1: 17 نهار 17 ماي
0: وقتاش نبداو
1: من 17 في الليل من 18 نبداو نخدموا نحن باش
0: نعملوا
1: سيليكسيون تريك سيترا سيترا ومن بعد اللي باش يتعدوا باش نعلموهم نكلموهم نحن
0: سي نورمال
1: وكل الظروف اليوم باش يخدموا فيها كالعاده ظروف ممتازه. عندنا استوديوهات نتاعنا في جمرت وفي سيدي بوسعيد وطبعا باش نعاود نجيبهم الكونيه
0: يا سور كيف العاده. وديجا احنا متشوقين باش نكتشفوا الاصوات نتاع سنه اللي الاصوات هذه نتصور باش تكون اكثر نضج من قبل على خاطر قبل كمان صغار وكل وعرفتوا كيفاش تطوروهم وتاطروهم سورتو. اما المره هذه باش تكون تصور الدوره هذه باش تكون متميزه على الاخر وفيها اصوات الحقيقه باش تكون تبهرنا.
1: ابسوليمون
0: دونك نستناو الابهار.
1: اي وماذا بين المناطق الكل المناطق الداخليه كل راهو ما تعبوش رواحكم يعني تبعثوا الفيديو ونحن نتصلوا بكم. ما فماش لا ماشي جاي على حتى للعاصمه لحتى شيء. ابعثوا نحن ناخذوكم ونشارك في كل شيء.
0: فوالا كلمه الاخرى ليك انت سيرياف.
1: ولا ان شاء الله ديما مع بعضنا ان شاء الله المسابقه جايه ان شاء الله ديما نفس العائله ونفس التكوين هو بيدو
0: ولا.
1: وهذا يكون بور لي جون بربي معناتها ما ثمش هذا يكون راهي ماهيش مزيه هذا معناتها اي واحد ينجم يعمل حاجه بور لي جون الشباب ولا نحن معها
0: ولا. واحنا ديما ندعموا الشباب ونشجعهم في الانشطه نتاعهم والا زيد في المواهب نتاعهم. يعطيك الصحه سي رياض. دونك رياض الفهري منظم المسابقة الكبرى للغناء كان معنا وعطانا أكثر تفاصيل على المسابقة هذه. وبالطبيعة اللي يحب يعرف هكا الشروط كيفاش كيفية المشاركة يعاود يرجع على فيديو واللي يلقاها على باج موزايك سور فيسبوك. هذه كانت سمح لي سيريات تبقى الحاجة
1: لا جيست. حتى كيدخلوا على سيت عندهم شات بوت يكتبوا حتى بالدرجة
0: داكور
1: يعني أي أسئلة أوكي. يدخلوا فما شات بوت يخرج لهم أد فيها كيستيون يكتب حتى باللغة الدرجة يعني بثلاثة لغات
0: ثلاثة لغات وينجم زاد يغني حتى غني بالكوري زي دا مرحبا بي مثال شبعث لنا كفر وكا وحتى بمنعرش بأي لغة عادي على الأخر مرحبا بيهم بيان سور. دونك هذه كانت سكيل ديسكفري.

وفي هالنهايرين الاخرانيين شفنا برشة تصاور الشيرين عبد الوهاب سورتو ظهرت اللي هي الحقيقة أنحف من آخر صورة صورتها، زعما رجعت من جديد شيرين، زعما ما عادش عندها أزمة سافا باش تولي ترجع للساحة الفنية وإلا ليه. الحكاية هذه نعرفوها في فغي وفون. ذكركم زيدا لي بارتيغ من الأربع الأربع باش يكون موعدكم مع سلومة في ميكس شرقي المرة هذية باش يعمل أحلى الأغاني متاع هاني شاكر اللي مالوغزمون فارقنا نهار لحد اللي فات الله يرحمه وينعمه. وما تول سويت نخليكم مع توليت اللي باش رجعنا للنغمة متاع الثمانينات والتسعينات بغنية الحب جاني على مزيكا فام في كلوب ويكاند. مرحبا بكم الناس الكل.

0: ريشك ذب نو لاي شامبول دوالي باس معناتها على موزايك اف ام في كلوب ويكاند. كلوب ويكاند ويا مرحبا بالناس اللي خلطوا علينا ثلاثة بيل وتي ما تعرفوا فلا على رأس كل ساعة تلقاو الأخبار المرة هذية باش تسموها بصوت هيبة وجوست بعدها استنيو هيا هيا هيا الغنية هيا هيا اللي دغدغلي المشاعر دغدغلي قلبي كل ما نسمعها بالحق قديش محليها الغنية هذية شغطو بصوت شاب مامي let me cry ما نخليكم tout de suite مع هبة في الأخبار.
1: ديربي العاصمة ديربي حسم لقب البطولة الترجي الرياضي التونسي النادي الإفريقي نهار لحد 10 مايو مع الأربعة متاع العشي موزايكا فام في قلب الحدث نقل مباشر تحليل فني كواليس وتصريحات بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام
2: الأولى في تونس راديو موزايكا فام تونس الأخبار
3: موجز الأخبار أهلا بكم. تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية يحذر من أن الجفاف في تونس لم يعد مجرد ظاهرة ظرفية عابرة بل تحول إلى قيد هيكلي يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. والبنك الإفريقي للتنمية يقدم استراتيجية متكاملة لمجابهة هذا التحدي من أبرزها إصلاح منظومة الحوكمة عبر توحيد الجهود بين المؤسسات المختلفة لتجاوز تشتت القرار والتوسع في تحلية مياه البحر وتعزيز إعادة معالجة المياه المستعملة إضافة إلى ضرورة تعبئة الموارد المالية اللازمة وتطوير أنظمة تأمين لفائدة الفلاحين لمواجهة المخاطر المناخية. ألفة بن عمر نائبة رئيس الجمعية التونسية لطب الأورام تؤكد أهمية العلاج الكيميائي أو الجراحي أو بالأشعة لمرض السرطان مضيفة أن الاهتمام بالجانب النفسي شديد الأهمية خاصة بعد معاينة حالات التخلي الاجتماعي التي تعاني بعض الزوجات أو التأثيرات النفسية بسبب التغيرات الجسدية للنساء وهو ما يستوجب رعاية ومتابعة للمساعدة على التخطي والتقبل وفق قولها.
4: الفكرة أنه الإنسان ولا المريضة تصاب بسرطان هي بش أثر عليها برشا على الصعيد النفسي وعلى الصعيد الاجتماعي ثم برشا معناتها حالات تخلي من زوجها ولا من أقاربها ولا من عائلتها وهذه خلينا لحقيقة معناتها كأطباء أورام ومع زملائنا أطباء العلاج بالأشعة ولا أطباء الجراحة نلقاو قدام حالات اجتماعية وحالات نفسية صعبة اللي هي تخلي ساعات المريضة تتخلى حتى على العلاج متاعها ولا من بعد على المتابعة متاعها. وعلى هذيك جات الفكرة بش نحكيو المرة هذه في الرونكون على ما بعد سرطان شنو هو الامباكت البسيكولوجيك والنفسي على المريضة كيفاش نجمو نعاونوها كيفاش نجمو نخليوها تتقبل هي والعائلة متاعها المشاكل الميتويلاسيون اللي صاروا ما نجم يكون نشطيح شعر نجم يكون صار جراحات في بلايز حساسة والكل هذه يخليها ديما عندها امباكت بسيكولوجيك كبير متابعة نفسية كيما برشا حاجات معناتها بما فيهم المتابعة الغذائية والكل متاع المرضى هذه

يطمئن اليوم سكان الجزيرة الإسبانية التي ستصل إليها السفينة الموبوءة إلى أن الخطر المرتبط بوصولها ضئيل. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكامل فريق كلوب ويكاند. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: الشاب مامي سمعتو Let Me Cry على موزايك FM في كلوب ويكاند وقايت فري أو فو
1: فري أو فو
0: بين صوت يوصل القلب وحياة مليانة تقلبات تبقى الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من أكثر الفنانات العربيات اللي عاشوا النجاح والانكسار زادا. شيرين من مواليد 8 أكتوبر 1980 بدأت حكايتها في بداية الألفينات وقت اللي اكتشفها المنتج المصري ناصر محروس وقدمت أول نجاح كبير لها عم 2002 في غنية آيا ليل اللي قلبت الموازين وقتها وخلت صوتها يوصل لكل الوطن العربي. ومن غادي انطلقت مسيرة طويلة فيها برشا نجاحات وألبومات وحفلات.

0: حفلات وجوائز. طوال مسيرتها شيرين أصدرت تقريباً 8 ألبومات رسمية، من بينهم جرح تاني، لازم أعيش، بطمنك، حبيت، أنا كتير، ونساي. وكل ألبوم كان يحقق نسب استماع كبيرة ويأكد اللي صوتها مختلف وقريب برشا للناس. أما نجاح الفني ما منعش الأزمات في حياتها الشخصية. شيرين عاشت زيجات، طلاق، ضغوطات نفسية ومشاكل صحية وإعلامية خلتها ديما حديث الناس. أما حياتها الشخصية كانت ديما تحت الأضواء ومليانة تقلبات. أول زواج لها كانوا هي صغيرة نسبيا، أما العلاقة ما دامتش برشا، ويقولوا إنه غنية جرح تاني كانت طليقها الأول. ومن بعد هذية تزوجت بالموزع والملحن المصري محمد مصطفى، وعندها منه زوز بنات، مريم وهناء. وهي ديما تحكي اللي بناتها هما نقطة ضعفها والحاجة الوحيدة اللي تعطيها القوة. أما زواجها من الفنان حسام حبيب كان من أكثر العلاقات اللي أثارت الجدل في الوسط الفني العربي، خاصة بعد المشاكل والتصريحات المتبادلة والانفصال اللي تصدر تراند في أكثر من مناسبة. وفي السنوات الأخيرة دخلت شيرين في أزمات نفسية وصحية صعبة، وصل الأمر حتى لدخولها للمصحة للعلاج. في أخبار هزت جمهورها وخليت برشا ناس تتعاطف معها، خاصة بعد ظهورها في بعض الحفلات وهي متأثرة نفسانيا. لكن رغم كل شيء شيرين رجعت من جديد. رجعتها الأخرى كانت قوية ومؤثرة، خاصة بعد صدور زوز غنيات، الحضن شو وغنية أخرى بعنوان تباعا تباعا من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ومعها جلسة تصوير ظهرت فيها شيرين متألقة باللون الأحمر اللي معها كان يربز البداية جديدة. جمهور اعتبر العودة هذه بمثابة ولادة جديدة للفنانة، عاشت ظروف صعبة لكنها ما استسلمتش. واليوم تبقى شيرين عبد الوهاب مثال للفنان اللي مهما تعب يبقى صوته أقوى من الأزمات. هذه كانت فغي وفو.
1: فغي وفو كلاب ويكند. كلاب كلاب كلاب كلاب كلاب
0: كلاب كلاب ويكند. إيه توتسويت نخليكم مع آخر أغنية أصدرتها شيرين. الأغنية اسمها الحضن شو، واللي بتسمعوها توتسويت على مزيكا فام في كلوب ويكاند.

0: أمينة جو سوي تونيزيان دونك متر جيم سالغال ما يحبش يغني على تونيزيان يحب يغني على باريزيان وباريزيان سمعتوا على موزايك اف ام في كلوب ويكاند كلوب ويكاند واش نحكيو توا على مهرجان ربيع الطفل في دورته الاولى من تنظيم جي سي اي فندق الجديد والاكثر تفاصيل جد بحلينا ساره حفيظي اهلا وسهلا بك ساره
1: عسلامة مرحبا بالناس الكل نرحبوا بالمستمعين نتاعنا كان نقدم روحي سارة حفيدي نائبة رئيس مكلفة بالبرمجة والعلاقات الخارجية في جي سي اي فندق جديد ونقرا دوزيام اني اونجلي في فاكولتي دي ليتر منوبة
0: مرحبا بي نحكيو على جي سي اي فندق جديد
1: جسي فندق جديد كنا نعرف شوية بالجسي شنية هي كأورغانيزاسيون هي جون شامبر انترناسيونال منظمة غير حكومية وغير ربحية زيدة بدأت القصة متاحة في تونس عام 1961 تخدم على اللي جون بين عمر 18 و 40 سنة دونك تعطيهم فرصة باش يطوروا من رويحهم ويطوروا من السكيلز متاحهم وأبغسا نخدموا زيدة على الديفلوبمون كومينوتير وديفلوبمون دو لوكاليتي متاعنا دونك احنا كجون كدي جون قاعدين نخدموا اكثر باش نحسنوا في اللوكاليتي متاعنا ونطوروا منها اكثر من هودي باش نحكي على مهرجان ربيع الطفل اللي باش يصير لو 16 ماي في جاردان بيبليك فندق جديد ابارتيغ من مساعتين موجه للصغار بين عمر 4 و 14 سنه دونك نبدا نحكي في لي ديتاي جورني نتاعنا مش جست نهار تفرهيد ولعب بركه هي باش تكون اكسبيريونس كامله ميكس بين اللعب وزاد فيها ثقافه والصغير ينجم يطور من قدراته نتاعو زاد حبينا نفرهدو شويه على الصغار اللي في المنطقه نتاعنا ونسيوهم هكا مستريس نتاع جمعه كامله قرايه واكزامينات وزاد هكا بكو معنيش لدار شباب لدار ثقافه في فندق جديد حابين هكا على الاقل نعطيهم شانس باش يورينا المهارات نتاعهم ويفرهدوا على روحهم اون ميم طون دونك خليني توا نعطي لمحه صغيره على البروغرام
0: نخليك
1: على البروغرام نتاعنا في الفيستيفال دونك باش يكون نوعد الاولياء باش يكون راهو شارجي برشا كيما قلنا ابارتيغ من مساعتين تبدا لوفيرتور نتاعنا بعد اون باراليل باش نلقاو دي اتوليي دونك كل صغير وين يرى روحه في انا اتوليي يمشي يختارها ويكون غادي
0: داكور معناها كيما مثلا بانتور والا نحت والا كويزين والا هكا
1: جوستومون لي اتوليي اللي باش يكونوا معانا انا اتوليي دو بانتور تحت اشراف كلوب بانتور في كوليج فندق جديد زيد عندنا بريكولاج اللي هي باش تكون من تنشيط جاردان دونفون ماما فاطمة وعندنا روبوتيك اللي هي من تنشيط دار شباب كرومبيليا وعندنا زيد اتوليي دو بلونتاسيون جارديناج من تنشيط جمعية اصدقاء البيئة والحيوان حاجة أخرى زيدة أبغ لزاتيني هذوما بس يكونوا فما دي كومبيتيسيون للصغار دونك بس تعطاو لهم هكا أسئلة ودي كويز ويجيبوا عليهم وبس تعطاو لهم زيدة دي كادو ونختموا الجورني متاعنا بأن سبيكتاكل بس نفرهدوا على الصغيرات هذوما دونك من هوني ندعو الأولياء في منطقة فندق جديد والمناطق المجاورة لها بس يكونوا حاضرين معانا لو 16 ماي أبغتيغ من مساعتين جيبوا صغيرات كوميزيو نعدوكم انه باش يكون جورني تحفونا برشا باش تتعلموا منها برشا صغيراتكم باش يطوروا من رويحهم
0: خاصه انه قبل الامتحانات نعرفوا نفس كل البيريود هذيك راهي بيريود نتاع الريفيزيون دونك ما فيها بيس انه صغيرات نعرفوا مستريسيه هاكا نفرهدوا عليهم شويه جوست نهير واحد هكا يفرهدوا على رويحهم باش يرجعوا في نشاط وحيويه ويكملوا المراجعه نتاعهم للناس اللي تحب تاخذ اكثر معلومات كيفاش نجم تتصل بيكم
1: للي تحب تاخذ اكثر معلومات تتصل بينا على باج فيسبوك ولا باج انستغرام جوسي فندق جديد من هوني خلينا نعطي رميرسيمون للكيب الكل اللي قاعده تخدم من البريزيدونت للديريكتريس داكسيون من الكيب اللي معاها الكل زيد نشكرو نو بارتنير و نو سبونسور في الفيستيفال هذايا وان رميرسيمون هكا بيرسونيل للامي وللعبيد اللي كانت تعاون فيها ديما وتعاون في الجي سي اي نقولهم ميرسي برشا وان شاء الله ديما احنا من حسن الى احسن اي ميرسي
0: ميرسي à toi, bon courage لكم انتوما, يعطيك الصحة. دونك كانت معنا سارة حفيدي واللي حكيت على مهرجان ربيع الطفل في دورته الأولى من تنظيم جي سي اي, فندق جديد فوالا. دونك للناس اللي تحب تفرهد صغيراتها وكتخرج ما بيها كان جيل الفيستيفال هذايا. كلاب ويكند, كلاب كلاب كلاب كلاب كلاب كلاب ويكند. هاي الغنية حتى هذي زي مشتط عليها سيف السنة, جي بالفين خرج غنية ياسر مزيانة مورسو حفلي على الاخر. المورسو اسمه تونتو, يس على موزيك فين في كلوب ويكند. احنا مازلنا معاكم للاربع متاع العشية. تحية للناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا, مرحبا. تونتو

هذية كيف العادة تلقاو ميكس سلومة للمرة هذية باش يعمل أوماج للفنان الكبير اللي فرقناه الجمعة اللي فاتت هاني شاكر. دونك سلومة محضر أحلى الأغاني. بون كارير متاع 50 سنة ما نجموش نعديو فيها الغنيات الكل, حاولنا أنه نعملوا كيما الميكس متاع أحلى الأغاني اللي تربينا عليها واللي ديما ندنوا عليها ونقعدوا ديما شاخين عليها. دونك توت سويت نخليكم مع ميكس سلومة سبيسيال هاني شاكر على موزايك FM في كلوب ويكاند.

0: سمع تو كوكتيل الأحلى أغاني هني شاكر بيبي أمضاء دي جي سلومة يعطيك الصحة سلومة على الميكس اللي هي دونك الميكس هذي سمعتوها على موزي كافين في كلوب ويكاند كلوب ويكاند وعنا ديديكاس تخي سبيسيال من شكون من جديد الكل جديد الكل عرفتوه من عبد الناصر بيانسور نجهوله تحية زميلنا في الديجيتال دونك جديد الكل يهنيه يهيب جلاسي بعرسه ويقولوا له إن شاء الله بدو بتمام هاي الزغروطة هذا ورب يقولوا بعد لعبد الناصر يا يهيب يغني لك ويعملك شطحة هذيك العجيبة بتاعه الشطحة سختم تاع المزود هذيك ويبدأ يحفلها على الاخر انتوكا زيدا إن شاء الله في فرحة عبد الناصر زميلنا هكا نكون وصلنا لاخر كلوبي كان بالنسبة لليوم مرسي اللي تبعتونا من الساعتين ان غران مرسي لبلاكي في الاخراج التقني اليوم كانت معنا اشواق وحسام في الديجيتال بعد لحظات تلقاو هيبة في الاخبار وكيما تعرفوا الكل غدوة باش يكون فما ماتش الدربي هذاك علاش باش يكون عندنا مواكبة خاصة للماتش الحاسم هذايا الدربي العاصمة ابارتير من ساعتين متاع القايلة مع زميلنا حيدر الشيرني ومع فريق كبير من المحللين والصحفيين والمراسلين في الاستوديو من ملعب رادس دونك المواكبة بتبيع باش تكون على زوند متاعنا على فريكونس متاعنا وإلا زادة اون سيمينغ لايف موزايك اف ام بوان نت دونك ما فماش كلوبيكاند كلوبيكاند نرجع لكم جمعة جاية إن شاء الله مع سوسن الغريبي وسوسن تقولكم باي تشاو
1: ديربي العاصمة ديربي حسم لقب البطولة الترجي الرياضي التونسي النادي الإفريقي نهار الأحد 10 مايو مع الأربعاء متاع العشية موزايكا فام في قلب الحدث نقل مباشر تحليل فني كواليس وتصريحات بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام
2: الأولى في تونس راديو موزايكا فام تونس الأخبار
3: موجز الأخبار أهلا بكم قيمة المحجوزات الديوانية خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية تتجاوز 51 مليون دينار وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري ووفق العميد شكري الجبري أسفرت العمليات الديوانية عن حجز كميات مهمة من الأموال والبضائع والذهب إلى جانب عديد المواد التي تشكل خطرا على صحة المستهلك مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات إضافة إلى حجز حوالي 18 ألف قطعة دواء مهرب و53 ألف قطعة من مواد التجميل فرق الحماية المدنية تتمكن من انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 17 عاما إثر غرقه في شاطئ مدينة قربة وفق ما أكده مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ووفق المصدر ذاته تتمثل تفاصيل الحادثة في توجه أربعة تلاميذ يدرسون بالمعهد الثانوي بقرب للسباحة إلا أن الطيارات البحرية جرفت أحدهم ولم يتمكن البقية من إنقاذه عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إلياس بن عمار يشدد على ضرورة تحقيق انتقال طاقي عادل إلى جانب معالجة ملفات المياه والسيادة الغذائية عبر مشاركة كل الأطراف المعنية وابن عمار يدعو في هذا السياق إلى إطلاق حوار وطني واسع ونقاش مواطني شامل يتيح للتونسيين فهم الخيارات المطروحة مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقات المتجددة يمكن أن تكون عنصر دعم وإضافة لكن بشرط أن تنطلق من رؤية تونسية واضحة تخدم المصلحة الوطنية
4: احنا نحبوا انتقال طاقي ونحبوا زادة نحكيه على مجال الماء ومجال السيادة الغذائية بمشاركة كل أطراف المداخلة قطاع عام قطاع خاص مجتمع مدني سلطة بيانسور نحن ندعيه ساعة الحوار وطني نقاش مواطني باش العباد تفهم هذا هو أول حاجة اللي خلصت ليه الملتقى الوطني الحاجة الثانية هو المضامين نحن نعاود نكرر وتم تأكيد خلال هذا الملتقى وحتى في البيان الختامي اللي كنا نسمعه فيه أنه لابد من انتقال طاقي عادل ووطني الوطني بالتوانسة ولصالح التوانسة. اليوم إذا الاستثمارات الأجنبية ما يش بتعطينا الإضافة لازم نعمله على رواحنا. ونحن في مجال إنتاج الكهرباء ولهناك مثال الشركة التونسية الكهرباء والغاز، هذا الهيكل العمومي اللي هي ملك المجموعة الوطنية، عملت على رواحها وعملت على الكفاءات التونسية طوال أكثر من 60 سنة، وبالتالي اليوم لازم إعادة طرح السؤال حول شكل ومضامين الانتقال الطاقي ببلادنا.
3: في أخبار العالم، صحيفة بلومبرغ تفيد بأن مخزون النفط العالمي انخفض بنحو 4.8 مليون برميل يوميا بسبب الحرب على إيران وتقييد تدفقات الخام من الخليج مع إغلاق مضيق هرمز. صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تسجل ارتفاعا بنسبة 11.3% خلال أفريل المنقضي رغم الرسوم الجمركية الأمريكية، في مؤشر على استمرار نشاط التجارة الصينية رغم التوترات التجارية والحرب على إيران. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع إسماعيل بن عيسى وكمل الفريق مبيناتنا. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.

0: الأربعة ودرجة. أهلا وسهلا مرحبا بيكم توما على موزايك فيم. هذه ما بيناتنا كما كل نهار سبت من توا حتى للستة متراشية الساعتين من زمان اللي تكونوا موجودين معنا حاضرين معنا من خلال تجربة متاعكم حاجة عشتوهم تعديتوا بيهم ذكرياتكم أمامون دو بختاج. كل مرة نختاروا عن سوجي وانتوما اللي يتكلمونا مع الـ 71113000 71113000 ولا واتساب موزايك فيم 23513000. عن سوجي مهم برشا اللي يلزمنا نحكي فيه, عن سوجي اللي نسانيه وزيدة لتيمونياج متاعكم التجربة متاعكم الحاجات اللي عشتوهم. نحكيه على الشك, نحكيه على الشك اللي نجم يخليك تخسر برشا حاجات. فما اللي عانى مدة طويلة من شك من طرف زيدة أقرب الناس ليه, فما الشك اللي يخلي الشخص يعيش في علاقة سامة وكلها مشاكل, فما الأشخاص اللي تولي ما عادش نجم تستحمل الشخص اللي يمارس نوعا ما في الشك أو يحس ديما بالشك تجاه الشخص هذيك, وتوصل مرحلة اللي تولي ما عادش نجم تستحمل والشك وفينال والغيرة المفرطة يخليه معناتها العلاقة تمسات وفري سونس دو تيرم وتختار يا إما تمشي ولا تنفصل ولا غيره. أما زيرا خلينا ما نحصر ويس كان في العلاقات تنجم مثلا تلقى عارف اللي يشك ديما في ليزومبلويي نتاعو, تنجم حتى تلقى الأستاذ اللي يشك في الريزولتا نتاع التلميذ نتاعو, تنجم حتى تلقى زيدا لي بارون اللي يشكوا في الكومبورتمون نتاع الصغار نتاعهم وغيره, ونجموا معناتها نهزوها لأي يونيفير ولأي ديسيبلين. ان توكا تكونوا موجودين معنا على 71113000 تحكيونا التجربة نتاعكم ولا واتساب موزايك اف ام 23513000. مانيش وحدي, فرحان برشا بحذانا الأخصائية النفسية سميحة طاب. مرحبا.
1: عسلامة اسماعيل.
0: شحويلك.
1: شحويلك انت.
0: صحة لاباس امور
1: طيبة.
0: الحمد لله. صفا.
1: مديدة عنا وي.
0: وي وكي نرجع مع السوجي باهي. من السوجي اللي عنا برشا ما نحكيو فيه. ساعة خلينا نحصروها كيف ما يلزم. خاطر شك تنجم تتفهم في برشا مواضيع, اما ريالمون علم النفس كيفاش يديفيني الشك ولا شنو هو الشك في علم النفس؟
1: الشك في علم النفس هو ان فيت آلية نفسية إنسانية عادية موجودة عندنا الكل. معناها في الفونكسيونمون بسيكولوجيك العادي متاعنا عندنا الكومبوزونت متاع الشك موجودة. ان فيت المخ يرجع للشك وقتاش يستعمل الشك. يستعمل الشك باش يحمي باش يحمينا باش يحمي النفسية متاعنا من ثلاثة حاجات. الحاجة الأولى هي اتخاذ القرارات الغالطة. الحاجة الثانية هي الاختر. والحاجة الثالثة هي الأخطاء أو الحاجات اللي احنا ما يلزمناش نطيحوا فيهم.
0: إيه انت تحكي هكا لهنين نحس اللي جو به شكل
1: صديق
0: صحيح
1: حاجة مسالمة, وبالعكس هي حاجة ضرورية في الآلية النفسية متاعنا وهي موجودة. وبالفعل هو رو إلى حد الآن هو صديق, وهو بالعكس حاجة راهي ضرورية وموجودة فينا, تخلينا نتعلم ونعملوا ريزونمون به, تخلينا نخمو بالقديد, تخلينا وقت اللي باش ناخذوا قرار إذا كان نرجعوا للشك بيان سور في الحدود السليمة متاعو يعاوننا على الأخر في أني أنا ناخذ القرار الصحيح وفي أني أنا نقدم في ثنية اللي تحميني من الأخطاء, تحميني من الخطر إلى آخره. لهنا نحكيه على الشك الصديق
0: محليه لهنا
1: محليه ولا وقت اللي يكون بونكتويل ونستعملوه في وقته. أما وقت اللي تولي حياتنا مبنية على الشك, وقت اللي نوليو نرقد ونقومو على الشك ونوليو نخزرو للدنيا الكل بالفيلتر متاع الشك, وقتها جحيم. على خاطر باش نوليو نشكو في كل شيء, باش يولي الشك يزيد على حده, ما عادش فك الدوز السليمة الصحية تاع اني نستعمله في اتخاذ القرارات والا في انه مخي والا النفسية متاعي باش تحميني. معناها نستعمله كآلية او كآلية دفاع, لا توا باش يولي شك مرضي باش يولي شك يتعب صاحبه برشا.
0: لهنا السؤال المطروح, كيفاش النجم نتعدى من شك كصديق إلى شك كعدو؟ ما تتحس اللي فما خيط صغير بينتهم الزوز.
1: ديما في علم النفس فما ليميت بين النورمال والباتولوجيك, معناها بين العادي والمرضي. ديما أكليني هذيك راهي فرانشي سابل, تنجم تقول راو ساعات بسهولة, خطر فما كوميول, فما حاجات دي فاكتور عوامل اللي هما أنا نتعدى بهم من الصغرى, ينجموا هذوكم يأثروا عليا, يأثروا في بناء شخصيتي, يأثروا في الآلية النفسية متاعي كيفاش تتكون كيفاش تتبنى, ويأثروا زيدا في الشك كيفاش باش يكون كيفاش الشك باش يخو بلاصته في مخي في نفسيتي في التفكير.

0: نتاعي، في آليات الدفاع نتاعي. دونك لهنا هذية سديبان من بارشة مراحل أنا نتعدى بهم في الطفولة، من بارشة حاجات أنا نعيشهم خاصة كما قلنا في الطفولة، وبعد في المراهقة ديما فترات هذو مزوز
1: معناها
0: ديترمينانت في حياتنا إفكتيفمان. وبعد أنا باش نوصل معناها جو فرانشي كما قلت أنت أكل خيط هذيك اللي بين النورمال والباتولوجيك، بين العادي والمرضي. لهنا هذية الشيء اللي يخلي ناس تشك أكثر من ناس أخرى.
1: هو في الانتوراج متاعنا يظل الكل نتعدينا وإلا نعرفه على القليلة كوبل تلقى الراجل ولا المرأة مشكيك هاك تلقى فيه تبع فيها ولا تبع فيها وعطيني نشوف أو عطيني دشنية ولا باران مثلا يخنق ولده ولا صغير وكل مرة يتبع فيه مع تذي عشناها ولا على القليلة شفنا شكون مع أنت من الانتوراج متاعنا. لكن ساعات لهنا الإنسان يقول لك ممكن الحاجة هذه والتصرف هذه اللي فيه شك مفرط يترجم نوع من الخوف، خوف مع تصاحبه عنده خوف، يا إما يخاف لا يخسر الشخص هذيك ولا يخاف للشخص اللي يحبه ولا اللي هو تصير له حاجة، وإلا هو زيادة ينجم يكون فما خوف ما هوش فهمه.
0: صحيح صحيح اسماعيل كلامك على الاخر، هو اون فيت جاي من الخوف برينسيبالمون خوف اللي سورتو عشناه في الطفوله راهو سورتو. دونك فما خوف من الفقدان، هذه الحاجه الاولى، خوف من الرفض. دونك لهنا كي تقول خوف من الفقدان وخوف من الرفض باش ترجع لشنو؟ باش ترجع للاتاشمون نون سيكوريزون اللي هو النمط العلائقي الغير امن القائم على العلاقه اللي ما فيهاش امان، ما فيهاش برشا حب، ما فيهاش كل انسان مشبع بالحنان بثقه في النفس، فيها زيدة مشكل متاع نون فاليداسيون ايموشنيل، معناها تقولش عليا انا وقت اللي كنت صغير لي ايموشن متاعي ما كانش معترف بهم، ما كانش مرحب بهم، وقت اللي نعبر على خوف ولا نعبر على غضب نتلام في بلاصه ما انه يتم احتوائك المشاعر هذيك نتلام عليها. دونك اكن نون فاليداسيون ايموشنيل هذيك راه يتأثر برشا في الثقة في النفس، ومن بعد تعطينا برشا شك في الكبر. كيف كيف لا كومباريزون، وقت اللي أنا نبدأ نقارن في صغيري، شوف فلان خير منك، شوف فلان كيفاش عمل، راهو كل إنسان في الدنيا هذية إلي يونيك، ما فما حتى واحد قابل للكومباريزون. الكومباريزون أكثر حاجة انجوست بين les êtres humains.
1: Donc
0: voilà. Donc هذوما الكل صحيت حاجات دي فاكتور اللي يخليوك انت من الصغرى قابل انك تولي مشكيك وقت اللي تكبر اكثر من غيرك.
1: بون هو سوجي معناتها فيه برشا ما تحكي وفي عديد لي ركوان اذا كان نجم نسمى العباره هذه. ان توكا تكلمونا على 71113000 71113000 ولا واتساب موزايك اف ام 23513000 اذا كان عشت علاقه فيها شك مفرط، اذا كان شك انت واحد من الناس تحس بروحك ما تعايش به، ولا إذا كان الشك هلك العلاقة متاعكم كنت في الخدمة زملائي صحاب تحبوا بعضكم، اللي هو كلمونا على 71113000 ولا واتساب موزايك فيم 23513000. رجعين بعد شوية مقبلة مخصوص كولت فيث ايفنس كان بليف، رجعين بعد لحظات.

0: مبسوط مين برشا من عند جاكوار نومي غوادالوب ناخذو حتى للاربع 21 دقيقة.
1: كل هالسنت من الاربع لستة متراجية ما بيناتنا.
0: هاي موضوعنا من توا حتى للستة متاع العشية، انتم اللي تكونوا موجودين معنا تكلمونا على 71-113-1000 71-113-1000 ولا واتساب موزيك فيم 23-513-1000. نسمعوا التجارب متاعكم، حاجة عشتوهم تعديتوا بيهم، ذكرياتكم، مومون دو بارتاج. نحكيو على الشك، كيفاش بسبب الشك تنجم تخسر برشا حاجات، كيفاش عانيت مدة طويلة من الشك من طرف أقرب الناس ليك، الشك كيفاش خليك تعيش في علاقة سامة وكلها ماشي الواكي، فيش وصلت المرحلة اللي وليت ما عادش نجم تستحمل الشك هذية، أو زادة ساعات يقولك الشك مربوط بالغيرة المفرطة، طبعا بعديك نفهموا العلاقة بيناتهم، وتنجم تكون اخترت الانفصال ولا قلت ما عادش نجم ولا يزيني. تنجم تكون الشك موجود في عديد الميادين، كيف ما قلنا ينجم العرف يشك، ينجم لباران الانسان اللي تحبه وغيره كل شيء. أما خلنا بديو كيفاش الباران مهم برشا الاسبي هذية والكوتي هذية، وقت اللي البارون يكون مشكك برشا تجاه ولده ولا بنته. امين 29 سنه، مرحبا بيه.
2: السلام اسماعيل،
0: شحوالك امين؟
2: الحمد لله،
0: صحه لاباس امور طيبه؟
2: لاباس
0: الحمد لله. هاي كيفاش عشتوا شك من طرف البارون؟ يعني من شكون، من الوالده ولا من الوالد؟
2: من الوالد.
0: من الوالد. اوكي.
2: بون كيفاش هي الحكايه؟ بابا هو عنده ديما عنده مشاكل نتاع المشكل نتاع يشك، يشك في اي حاجه، حتى كي يجي يقضي كي يشري ديما ثم كان ديما بالنسبه لي حاجه ليك مضروبه ولا
0: ايش هي، يقول مش عاديها عليا ولا
2: صحيت عاد بالنسبه لي مش كنت حتى عاديها عليه. دونك انا ما نقدرش كنت قرايت مانيش من النوع معناتها المحراس، ولكن جوي به معناها نقرا نفهم في ساعه معناتها ناتورالمون ليجل معناتها في الماتيغ سيانتيفيك وكل دونك نلقى روحي ديما نزيد في موانات باهين معناتها نقطع مانيش 17 18 ولكن 14 15 ساعات كل شيء معناتها ليجل. فهمت؟ المشكل لنا انه الولد ديما في مخه اللي انا النتيجه هذوك مش نتاعي.
0: اوكي.
2: معناتها نقل نفسكي معناتها عمره ما يصدق ولا معناتها يقتنع بالنتائج اللي انا جبتها.
0: معناتها بالنسبه اللي هو لي فور نتاعك او الخدمه نتاعك او اللي هو ما جاي منك انت اما جاي من مجهود اخر، انك معناتها نقلت ولا فسكيت ولا اللي هو.
2: ديما هكاك بالنسبه ليه ما همش نتائجي انا وين خنتي وفي نشوف فيك تقرا ولا برشنيه وهكا كذا وكل ما همش ما عمره ما كان مقتنع بالمعينات نتاعي بالنتائج نتاعي وكل شيء.
0: وانت معناتها توتولون من الباركور يونيفرسيتير ولا سكولير ولا لغيره معناتها الى اخر لحظه قعدت الحكايه هذه.
2: بون بعديك في الفاكولتي وكل كانت معناتها سي بون، اما معناتها نحكي لك في الليسي خاطر لنا وين صار المشكل معناتها اخر كوليج او الليسي، خاصه في الليسي كان ديما كان خاطر ديما نقل بالباك وكل اللي نتيجه هما برشنيه وعثماني راه في الباك راهو فوسكه صعيبه وبرشنيه واحد وفهمت بالنسبه ليه لا ما همش نتيجه هذوكم. الدرس هذا وليت نحس روحي كاني هكا معناتها نقرا ونتعب صحيح معناتها صحيح مش فور قوي برشا اما في الاخر نقرا معناها
0: معناتها اوترومون دي انت وقت اللي تجيب اون بون نوت ماذا بيك تشوف الفرحه مثلا من عند بوك ولا اللي هو تقول له شو
2: شك نشوف جيني تهم جيني تشكيك معناتها في انا في انه انا معناتها نفسكن وانا ننقل في النزاهه معناتها نتاع دونك هذيك هي المشكله معناها ما عمري ما شكون غزال اللي قال لي ما عمري ما هو غزال اللي قال لي يعطيك الصحه وحاجه هذه وكذا وان شاء الله مره جايه مخير وكذا واحد
0: سؤال امين بصاليك اسكو كان شك موجود كان لهنا ولا حتى زاد في تصرفات اخرى ولا حتى ما نعرفش في مجالات اخرى مش كان في القرايه؟
2: فهمنا في الخروج في الصحاب معناها وين كنت راني كنت مع اصحابي في الحومه ولا كذا ليه ها ما يعني ما فماش حسه بدرجه معناتها ديما فما المشكلة ذي هو راه مشكل معينة فما مع أصحابه مع مع العائلة عبيد بالعائلة وخلينا ولكن معناتها نحكي كان على أنا معناها
0: الفيكو نتاعك والحاجة هذي شنية زرعت فيك إذا كان نجم نستعمل عبارة هذي
2: هو المشكل الكبير كان ديما في حكاية القراية لدرجة أنه معناها في الأخر كملت الباركور نتاعي في الليسي بحاجة من اللي أنا ماني ساتيسفي بها ونتخيل أنه حاجة من حاجات خلتني نخطى هذيك هو الشك هذيك الكل واللي ما ثماش معناتها تقدير معناتها الحاجة اللي أنا نقدم فيها
0: يعني هو دوماج وقت اللي الانسان يسانفيستي معناتها بقلب ويستنى كونه الشخص اللي يكون موجود قدامه باش يقول له صحيت ولا يعطيك الصحه وسي ان اكزومبل هذا اللي كان ينجم يهرد ميرسي بوكو امين يعطيك الصحه نسلم عليك برشا اللي كان ينجم يهرد حياه كامله راهو نحكي اوفري سونس دو تيرم راهو فهمت معناتها وقت اللي البارون يجيه ولده ونورمالمون يدو لو سوبورتي ولا يقول له برافو ولا قدم القدام ما يشوف كان تقزيم اذا كان نجم سامع عباره هذه معناتها ما تنجم كان دور وسميح
3: صحيح والحاجه ساعه نحيو سي امين على التيمونياج
0: مسهل انا مش حكي على حاجه كيف من هكا
3: اما يعطيه الصحه خاطر يفيد برشا ناس زاد بوتيتر يسمعوا فينا توا ويشوفوا رواحهم
0: بلي سميح باش نقص عليه راهو ساعات لي بارون تلمو يحبوا يعملوا الباهي لين ما غير ما يشلقوا يلقاو رواحهم يعملوا الخايب احنا ما نعرفوش ريلمون الاب كيفاش ممكن هو ابوه يحب يموتيفيه بطريقه هو ممكن في مخه وكيك راهو جو سي با اون تران دو ديفوندر لو بير اما قاعد نحاول جانتربريت نوعا ما التصرف نتاعو لكن راهو كان ينجم يخليه اللي يكره القرايه يقول لك هاو سا سير ريان انا اذا كان تعب ولا شيء وشخص الاخر بابا معناتها ما يقوليش برافو عاد علاش نقرا من نصله فهمتني كان تنجم تاخذ ثنيه اخرى وتوفى كاريمون
3: عندك هما والدينا سورتو من الجينيراسيون معناها اللي فاتت مش كيما نتصور الوالدين نتاع الجينيراسيون نتاعنا اللي بوتيتر توا ولات فما اكبر فولغاريزاسيون ديموكراتيزاسيون نتاع علم النفس ولينا نحكيو عليها اكثر في لي بلاتو في لي راديو في التلفز في لي ريزو سوسيو او موان الوالي ينجم يفرق حتى بين المعلومه الصحيحه والغلطه اكثر ولكن قبل في غياب هكا خلينا نقولوا التوعيه النفسيه اللي هي ما كانتش معناها كما يقولوا منتشرة كما توا وإلا موجودة بالطريقة هذية وإلا فولغاريزي وإلا ديموكراتيزي بالطريقة هذية اليوم دونك نجم نقول اللي والدينا من الفترة هذيك وإلا من جنراسيون هذيك عملوا على اللي عليهم ينجموا يكونوا بالنسبة لهم كما قلت أنت ساعات الولي هو بتتخ ماشي في باله هو يموتيفي في ولده هذيك الطريقة اللي عنده هذيك الأدوات اللي عنده خطر هو البو ديجا جايب اليات نفسيه معينه هو بيدو جايبها من الصغر نتاعو دونك متعديه الحكايه تنجم تكون ترانس جينيراسيونيل
0: هو كان يتصرف هكاك
3: تعديت من جينيراسيون لجينيراسيون حتى لين وصلت لسي امين ولكن سي امين وقفها الحلقه هذيك على خاطر ولا السلسله هذيك على خاطر هو بيدو فيق اللي الحكايه غلطه واللي هي تروماتيزونت واثرت فيه واثرت في قرايته واثرت في الباركور نتاعو اما يعطي الصحه اليوم الوعي نتاعو ولو فيت اللي هو يحكي على الحاجه هذيا معناها فهم لامباكت واكيد هو من بعد مش باش يعديها لوليدو سيغتينمون دونك لهنا نشوفوا بالحق ان اكزومبل نتاع تاثير الشك نتاع البارون معناها نون سولمون لو بارون اللي هو ما ينجمش يعدي الثقه في النفس كما يجب لولده والا يعلمها له كما يجب ولكن ايضا يعدي له الشك دونك لهنا بو مش كيك برشا يولي ياثر بالخايب على صغيره هذه حاجه عاديه جدا ابار اللي هو ديجا متضرر البوره البو إلي ديجا أن سوفرانس بارابور للشك باتولوجيك متاعه اللي مخليه هو بيدو مش مرتاح
0: أما السؤال شنو اللي يخلي إنسان يكون واعي وإنسان يكون ماهوش واعي بالحاجة هذه ما تنصور سنوات وسنوات سيغمون شاف مثلا لي نوت متاع ولده قاعدين يمشيوا يتيحوا ولا بسبب ممكن تصرف متاعه دونك ما تسألش بينه وبين روحه يقول ممكن سي أكوز دو موا
3: هو ينجم يكون تسائل راه احنا ما نعرفوش هو ينجم يكون تسائل أما ما يعرفش كيفاش يلقى روحه كونسي مش سهل راهو نحكيوا عليه معني اني نلقى روحي انا في شك باثولوجيك شك مرضي من صعيب برشا كيفاش باش نخرج انا من السيركل فيسيو هذاك نجم نكون انا ما عنديش الادوات اللازمه اللي تعاوني باش انا نخرج من الشك إلى كبقعة الضوء اللي فيها أكثر يقين وأقل شك. نشكون أنا ما نعرفش خاطر الكلام سهل، أما الإنسان اللي يكون ديجا عنده معناها الشك المرضي وعنده حتى بتتخ دي تخوب الأخرين تو نحكيو عليهم من بعد اللي يجيبهم الشك المرضي وإلا الشك المفرط، الشيء اللي خليني أنا إذا كان ما نكونش فريمان قدمت الروحي المساعدة ومشيت للبسيكولوج وإلا بسيكياتر وخرجت من الحالة هذيك، دونك صعيب ياسر أني أنا كون نعرف كيفاش باش نتصرف مع ولدي.
0: بيه معناتها ديجا احنا عنا سؤال هنا، الشك المرضي اش معناها، كيفاش يظهر، وقتاش يظهر، كيفاش الإنسان ينجم يقول على روحه أنا راني عندي الحاجة هذي. تو نجاوبوا عليها بعد لحظات السؤال هذا. 71-113-1000 71-113-1000 ولا واتساب موزيك فيم تكلمونا وتحكيونا التجارب نتاعكم بسبب الشك. خسرت برشا حاجات، عانيت مدة طويلة من الشك من طرف أقرب الناس ليك، الشك خليك تعيش في علاقة سامة وكلها مشاكل، ووصلت لمرحلة وليت ما عادش نجم تستحمل الشك والغيرة المفرطة واخترت الانفصال. حتى أنت زاد راه إذا كان فيها بيسرة وإذا كان تحس بروحك مشكيك ولا تشك ولا اللي هو، كلمنا وحكينا كيفاش كانت التجربة راجعين من بعد لحظات.
4: ديربي العاصمة، ديربي حسم لقب البطولة، الترجي الرياضي التونسي، النادي الإفريقي، نهار لحد 10 مايو مع الأربعة متاع العشي، موزايكا فام في قلب الحدث، نقل مباشر، تحليل فني، كواليس وتصريحات، بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام.
5: الأولى في تونس.
6: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك، واللي يقول دار يقول عزيزة.
7: إيش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
1: كلها السبت من الأربعة لستة متاع العشية ما بيناتنا.

0: الأربع ليل خمسة غير أربعة توم على موزايك فيم. هذه ما بينتنا
1: كلها السبت من الأربع لستة متحجية ما بينتنا.
0: هاي نحكيو على الشك، كيفاش الشك ينجم يخليك تخسر برشا حاجات، كيفاش عانيت مدة طويلة من شك من أقرب الناس ليك، الشك يخليك تعيش في علاقة سامة كلها مشاكل، ووصلت المرحلة اللي وليت ما عادش نجم تستحمل الشك هذا، وزيد الغيرة المفرطة ممكن زيد من طرف الشخص هذا، وفي نار اخترت الانفصال. نجم تكون في الخدمة مع أصحابك مع أقرب الناس ليك مع زيد حتى الناس اللي تحبهم. سيرين 42 سنة، مرحبا.
2: مرحبا عفيمه،
0: شحوالك؟
2: تحيه للمزايك كلكم.
0: باهي ندلل عليك، راديو لي بحذيك نسكتو، هاي خاطر الصوت يتعاود.
2: انتهي
0: تكرر في عقلك، في عقلك، في عقلك، انا معاك واحده واحده باش نجمو نسمعوك، خاطر اللي كو يولي يتعب برشا. هاي نعاودو من جديد. مرحبا.
2: مرحبا عفيمه، الحمد لله
0: الحمد لله. لا بس الضحكه موجوده، هذيك اهم حاجه. الشك عشتو انت ولا عايشهولك؟ بدنا بلاصه ولينا ما عادش نسمع حتى شيء. اي نرجع للبلاصه الاولى. اي ترى سيرين انا معك. اي هكا بارفي. اي قلت لك شك عشتو انت ولا عايشهولك؟ عايشتو انت ولا عايشهولك؟
2: انا عايشهولي شك تلمو، انا عشتو بالطيور معناتها طويله.
0: اوكي.
2: وليت انا بدي شك توا.
0: باه تعديلك معناتها شك.
2: تعديلي صدقني.
0: باه شكون كان يمارس عليك في الشك هذا؟
2: انا كنت بعارفها.
0: أوكي.
2: أنا تعرفت على راجلي في عرس معناتها عجبته، جاي يكلم علي دارنا، قعدنا ثلاثة شهور من طاز هذا عرفنا
0: في ثلاثة شهور.
2: راجل نظيف خدمته به معناتها لبس عليه، قلت هنا زي معناتها ربي جاب لي مكتوب به.
0: بلي سمحني ثلاثة شهور اسكو كيفين باش نسين ياخذ قرار كيف من هكا؟
2: لا لا
0: صحيح،
2: كيفاش
0: بدري عندي جمعه معناتها
2: حطينا هكاك. انا والله تحويجي نقعد شهر وانا
0: نختار خلي باش نعرس يا معلم.
2: اما العرس والله خاطر هما عائله معناتها نعرفوهم الكل، مغيين منهم ديجا جيريننا وناس محترمين وناس معناتها ناس نضاف بالكدا بالكدا. دونك فك ثلاث شهور هذوك اللي عملهولي واللي وراهولي واللي شاهولي ما نكذبش عليك، قلت هذا سلطان احلامي فارس احلامي. حاسينو انا مزيانه التركاله معناتها والكامل لله، واحد ما يشكرش روحه عايش كما بالحق معناتها عاطيني ربي نور في وجهي معناتها مزيانه يخاف عليا برشا. هو من الخوف ومن الحب اللي حبهولي مش مصدق روحه ولا يشك في كل شيء. لي الطفلة كتجيني تقول لي ليه الطفلة ديك عندها معك حكاية، نقول له يا طفلة صاحبتي قرات معايا راهي ما نطلع نعرفوا بعضنا من الصغار، شنو اللي باش تكون عندها معايا؟ يقول لي ليه ديك باش عندها شكون اخبر باش توصلهولك، والا هي حشتها بيك باش تدخلك في دومين خايب، والا مثلا غايره منك باش تعمل لك عمله ودخلني بعضي. مش بتروحي معك الطفله نخرج نقضي مثلا مقاطع ولا نمشي لبلاصه، يقول لي كيفاش خرجت وحدك؟
0: تخرج سكورتي
2: معايا؟ شكون باش ينزل معايا؟ امي مريضه شكون باش ينزل معايا؟ اخوتي في ديارهم شكون؟ ما كتبنيش خالد، انا ما خالدتش بني ثاني وحدي. يقول لي خرجت وحدك، مال عندك شكون انت؟ عندك صاحبك، عندك درا شكون؟ وليت تعرف كيف ما كاينش يعمل لي قسما باللي حتى يعرف هو تو كان يسمعني، يعرف صوتي ويسمعني كان هو يسمع. باش نقول ربي يهديك. ما كاينش، شد يده هكا يحط فيها الماء ويبلبل وجهي يقول نمشي نغسل وجهي من المكياج ونخرج بلاش مكياج. يقول لي حتى بلاش مكياج هكا نخاف. انا واش نخاف منك انت؟ يقول لي نخاف عليك، الدنيا خابه. نقول وانا خابه يا ولد؟ صلي على النبي، انا بنت سراني بابا ربينا الله يرحمه معناتها نحن نسيب القدي
0: كيف نخدم هذه خنقه ذي ماهيش عيشه
2: خنقه. أمي تقول لي راهو يحبك راهو يخاف عليك، نمشي نشكي لأخواتي يقولوا لي أنت الراجل يمت عليك ويحبك وخايف عليك من الدنيا ومن العبيد، من العبيد معناتها في الشارع يخوفوا. يا ولدي نقول يا أخي أنا بعقلي تبارك الله مانيش صغيرة معناتها امرأة معناتها كاملة.
0: أما هكا معناتها سيفري أنه باهي ما فما حتى قلق أني نحب وباهي أنه يحب الإنسان.
2: يا لطيف.
0: أما وقتي معناتها الإنسان يولي يمارس في النوع هذا نتاع يولي ضغط كومبليتمون
2: فري سونس هذا مش حب، هذا هو قاعد يكتب فيا كل يوم. صدقوني يا ناس راهو وحدة تغلط، أنا تاخذ عجل مغيار ومشكيك راهي أكبر غلطة. والزين ساعات نقمره وللإنسان أنا ساعات تقول ما سبجت خايبة والله تلمو أنا قسم بالله تلمو أنا
0: حتى تحياتي
2: نعرف ربي جميل ويحب جمال وبيه الجمال أما ساعات يكون مكمل البشر ساعات وشد يكون مزين يكون معناتها كان تدخل في خدمة المرأة غير منك على رجلها وتشك فيك اللي أنت بتحب لها رجلها كان أنا أي خدمة طبعا ندخل فيها من بعد تلين من منيش من الشك تقولي مدام نقص المكياج شوية قل لهم بي ما عشنا المكياج نمشي حتى بيش مكياج دخلنا هذا في هذا حتى من سي معناتها غيروا مني يشكوا فيا على رجيلهم معناتها
0: تطلعش انت زادة ولي تتشك زادة
2: خاطر يظهر لي وليت
0: تشك زادة فوالا انت زادة ولي تشك في برشا حاجات سمعني العلاقة دي استمرت ولا وفيت ساعة خلينا نفهم
2: استمرت العلاقة هذه وانا ضحيت وصبرت راني 3 سنين وانا صابره وقلت له يتصلح وليت ما عادش وليت شعري اللمو ما عادش نصايبه وليت نحي المكياج وليت نلبس طويل وبدي بيان خفيف باش انا نبدا نعيش ما انت فرحانه نعيش سعيده نعيش ما انت حياه طبيعيه يقول لي انت باقي تغزر شو تغزر له الراجل هذاك يقول لي كيفاش نغزر له وانا نغزر شكون نغزر انا هاني نغزر هاني عينيا كي نخرج معاهم مشاو نقعد في صالون دو تي ما يلزمنيش نتحرك ما يلزمنيش عينيا تغزر ما يقعدش يغزر الكيس ولا القهوه يغزر الوجه
0: شنو يغزر الوجه عاد وقت تقبل حيط عاد خير عاد شنو هي العيشه ليه مش
2: انت انت تضحك خويا الغالي والله قبلني
0: نفسي تسالي عني بي عاد ما تقوليش ما زلت موجوده فيها العلاقه هذه
2: ورحمة بابي قبلني مشيت
0: اي ليه مازلت مع الشخص هذا ولا خلينا نفهم ساعه
2: انا مشيت عملت محامي
0: أوكي.
2: مشيت عملت لي قرار ضرر
0: اوكي
2: نهار الرئيس المحكمه قال لي مدام اعطيه فرصه قلت له كان نخرج منها ننتحر نقطه روحي
0: بيه ما
2: كان ما كنتش تطلقوني
0: لبس بيه اغزل
2: بالحق انا ما عشانش نعيش معاه
0: بيه اوكي هذه حاجه بيه انه معناتها وفيت ويلزمها توفى لكن زيدا من كلامك نفهم اللي هي زيدا تعدي لها الشك ساق بكل شيء ميرسي اللي حكيت لنا على الـ على الـ على التجربه نتاعك سي با فاسيل انه انسان باش يحكي على تجربه مريره معناتها اوفري سونس دو تيرم وخلينا نستعمل العباره كيف ما هي انسان معناتها عاش جحيم اوفري سونس دو تيرم معناتها اون غولاسيون كيف ما هكا ما نجم نقولوا عليه كان سامه ما تنجمش معناتها تاخذ وصف اخر كان الوصف هذا وفي مرحله ثانيه معناتها من كلامها ومن طريقه كلامها حسيت اللي هي زاده وهي قالت انا زاده وليت نشك معناتها دونك صار ان ترانسفير اذا كان نجم نستعمل العباره هذه
3: مدام سيرين حكيت لنا برشا حكايات في حكايه نما احنا باش نركزوا على الكومبوزونت نتاع الشك اون فيت لهنا نحب نقول الساعه اللي راهو الانسان اللي باش يشك كلكو سوا شريك حياته راهو مزيان مش مزيان لاباس عليه مش لاباس عليه ما نعرفش انا هما حاجات سوبجكتيف راهو الزين والفلوس وي وي وي دونك حسب هو المعايير اللي راه فيها تسبب الغيره في شريك حياته والا تسبب الشك المفرط المرضي كما اللي سمعناه توا راهو اللي باش يشك نحب نقول معناها ما عندوش علاقه بعلاش هو يشك خاطر اللي يحب يشك والا اللي هو ديجا مش كيك والا مالوغوزمون هو بيدو طايح في فخ مرض الشك دونك لهنا راهو مهما كان شكون اللي قدامه والا شنو فيه والا ما فيهش هو راهو باش يلقى ثنيه للشك دونك هذايا خلينا لو بوين الاولاني نوضحوه لو بوين ثاني كيما قلت انت وهي بيدها مدام سيرين استعرفت اللي الشك تعدي لها صحيح تلما هي كانت يمارس عليها ضغط الشك وكانت عايشه في شك مفرط ومع الاسف حسب ما تحكي هي ما لقاتش الدعم من عند عائلتها اللي هي حاجه معناها مع الاسف ماهيش ايجابيه برشا
0: خايبه برشا هذيك
3: بالضبط معناها ليزي تعرس في ساعه ما تعرفش شريك حياتها شنو ما لي ديفوي لي كاليتي اللي عنده وكلنا عندنا دي ديفوي دي كاليتي دي دوغري ديفيرون ليزي هما ديجا ما عرفوش بعضهم بالكدا ما فهموش بعضهم
0: ثلاثه شهور
3: ما تكفيش هذه ديجا الفخ الاول اللي طحنا فيه الفخ الثاني من بعد ولا الحاجه بتيت خلي هي كما قلنا ماهيش ايجابيه مع الاسف وانه نلقى انا حتى وقت اللي تصير لي حاجه كيما هكا والا نلقى روحي تحت مالوغوزمون في علاقه اللي هي ماهيش مناسبه ليا والا قاعده ظرفيه بعد ما نلقاش زاد الدعم من عائلتي ولي لهنا الانسان يلقى روحه فريمون في موقف ماهوش سهل معناها دونك لهنا هي شنو اللي صار لها بعد parmi les impacts وانه وليت هي بيدها تشك كيما قالت هي وليت انا نشك حتى في الناس وقت اللي نمشي نعدي اونتروتيان ولا وقت اللي نمشي الخدمه الناس معناها وليت تغزر لي كذا وكذا دونك هذه تأثير معناها بالحق خايب برشا. أما أنا نفرح وقت اللي عبدي يكلمنا ويحكي على تيمونياج صعيب كيما هكا، رغم اللي نعرف اللي هو صعيب وحاجة ثقيلة هو تعدى بها نفسانيا وأثرت عليه برشا، أما حاجة باهية أكل فيرباليزاسيون لفيت اللي أنا نحكيها الحكاية راهو مهم جدا، وهذه يدل اللي هي واعية بالإمباكت نيجاتيف هذيك، وهي بيدها هي خذيت معناها حياتها بين يديها كما يقولوا، خاطر هي كانت تحت الكونترول نتاع الشك ونتاع الشخص اللي يشك فيها، أما توا وكأنها هي قلبت موازين القوى وخذت هي بزمام الأمور وخذت هي الكنترول متاع مصيرها، ولات هي اللي تقرر مصيرها ومشيت قدما معناها في الثنية هذيك اللي هي الحق إن نرى حاجة به برشا.
0: أنا عندي سؤال، الشكل المرضي اللي نحكيه عليه هذا وقتش إنسان يزمن يقول له تيان راو أنت راك متعدي بالحاجة هذي راو سيباتولوجيك راو ما هوش معناتها حاجة عادية نجمين جدينا بورتوكوا في مرحلة معينة، فما غيرة إذا كان نجم سامعي برا هذي الغيرة ممكن تهزنا للشك ومربوطين ببعض فهمني، لكن وقت اللي نمشيو للكسيم تاع هذي والكسيم تاع هذي لهنا اون دو سوبوزي مليون كيسيون لازمنا نقولوا فما حاجة ماهيش مستوية قاعدة تصير.
3: الحاجة المش مستوية وإلا لنديس اللي يقول لي راني أنا في ثنية غالطة وفي طريق مسدود هو أنه يولي الشك حاجة باراليزانت، معناتها حاجة تشلني أنا تخليني ما عادش نجم نعيش حياتي بطريقة عادية، ما عادش نجم نقدم في حياتي كلكو سوا انا في خدمتي والا في علاقه مع شكون والا انا في حياتي دون لابسولو ولا مع ولدي والا مع بابا، دونك نلقى روحي انا ماشي في ثنيه اللي ما عادش توصل لحتى بلاصه، انا باراليزي مشلول ما عادش قاعد نقدم في حياتي، ما عادش نجم نعمل دي بروجي في حياتي، ما عادش نجم ندخل في علاقات في حياتي، تولي اوبستاكل توقف لي حياتي كلكو سوا انا اللي نشك والا انا يمارس عليا الشك. دونك لهنا وقت اللي نشوفوا اللي فما شلل تام سي باراليزون حاجه تعيقني تماما على اني نمارس حياتي بطريقه طبيعيه وصحيه، دونك لهنا نقول راو فما
0: مشكل
3: شك مرضي ويلزمو يداوى.
0: اي هو باش نبداو واضحين زيد حتى في الخدمه زيد جيمغي بيان انه يجيونا تليفونات شك في الخدمه يكون من طرف ان كوليغ ولا من طرف سوبيريور هيراشيك ولا غيره، يكلمونا على 71113000 71113000 ولا واتساب موزايك اف ام 23513000. اذا كان خلطوا علينا توا نذكركم في السوجي رابيدمون نحكيو على الشك اللي يخليك تخسر برشا حاجات اللي يخليك تعاني مده طويلة من الشك، يا إما أنت تمارسه يا إما يتمارس عليك، والشك يخليك تعيش في علاقة سامة، العلاقة السامة ذي تنجم تكون في خدمة في عائلة في دار في مع وسط كوب الغيره، وتنجم توصل مرحلة اللي أنت ما عادش تنجم تستحمل، وشك ذي والغيرة المفرطة ينجم يخليك تمشي في ثنية إما تغادر أو تاجر أو تنفصل. 71113000 ولا واتساب موزيك فيم 23513000 تكلمونا وتحكيونا على التجارب متاعكم، ما تنسيوش تابعونا على www.mosaicfm.net ولا الابليكاسيون موبيل متاعنا موزايك اف ام. قبل هذا الكل مغسو بنين برشا من عند ريانا ملي مغسو اللي عطاو تورنير اخرى للكارير متاعها، ملي مغسو اللي خليو الفينومين ريانا يكون موجود في العالم. تاريخ السلامة للجميع، ردوا بكم على رواحكم وحيدة وحيدة من داون، توصلنا حتى الموجز الاخبار راجعين بعد لحظات.

0: Publicité. Derby La Asma. Derby حسم لقب البطولة. الترجي الرياضي التونسي. النادي الإفريقي. نهار لحد 10 ماي مع الأربعة متاع العشية. موزايكا فام في قلب الحدث. نقل مباشر. تحليل فني. كواليس وتصريحات. بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام.
1: الأولى في تونس.
2: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيان في تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو مي لا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه
3: Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaïque FM.
4: صوتك مميز وحلمك توصل للنجومية المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة تعطيك الفرصة إذا كان عمرك بين 18 و 25 عام تغني بالعربي ولا بأي لغة الفرصة قدامك اربح زوز مليل و 500 وزيد بوخس باش تقرأ الموسيقى مالي كان تسجل على www.feririad.com وابعث فيديو بصوتك وعيش التجربة للآخر آخر أجل للتسجيل نهار 17 مايو ما تخليش الفرصة تفوتك المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة برعاية اتصال تونس وموزايكا فام
5: تيهاك زيه وعمل جو
6: اي قل لي مبروك ما وزدوني في الشهرية
5: صحة ترى وريني قدش وليت
6: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني شوفي للا وصلي عني بي
5: تيهاي هي بيدها الشهرية تي ما تبدل شي ما تقول ليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب
7: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك أوفر فالابل جسكو 10 جوان أوبتيلاب دلل عينيك
8: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت فروزي قل لك كيما لا انت
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
9: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. رئيس الجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل الدكتور سهيل العلوي يؤكد في تصريح لموزايك أن علاج أمراض الروماتيزم شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة خاصة مع توفر الأدوية البيولوجية التي حققت نتائج إيجابية في علاج العديد من الأمراض وذلك خلال فعاليات الدورة 37 للمؤتمر الوطني لأمراض الروماتيزم. والعلوي يبين أن التحدي الأبرز يظل مرتبطاً بكلفة العلاج وإمكانية وصوله إلى جميع المرضى مؤكداً أن جهود متواصلة بالتنسيق مع الهياكل الصحية لتحسين التكفل بالمرضى وضمان توفير الأدوية في أفضل الظروف بمختلف الجهات.
10: المؤتمر هذا يعتبر موعد علمي مهم برشا خاطر يجمع جميع أطباء الروماتيزم من كافة أنحاء البلاد وزيد على ذاك فما ضيوف جايين من الخارج والهدف هو تبادل الخبرات وتقديم آخر الأبحاث ومراقبة التطورات العالمية في تشخيص وعلاج أمراض الروماتيزم. الحمد لله أمراض الروماتيزم والعلاج متاعه قاعد يتقدم خاصة مع ظهور الأدوية البيولوجية اللي هي الحمد لله موجودة في تونس وحققت نتائج ممتازة في برشا أمراض. أما التحدي الوحيد اللي يبقى هو كلفة العلاج وإمكانية الوصول لها لكل المرضى. قاعدين نخدم مع الجهات الصحية باش نحسنوا التكفل ونوفروا الأدوية في أحسن الظروف لكل أمراض الروماتيزم.
9: الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بالقصرين تتمكن من الإطاحة بمجرمين خطيرين نفذ 3 عمليات نشل باستعمال دراجة نارية في ساعة واحدة داخل مدينة القصرين. وبعد استشارة النيابة العمومية قامت قوات الأمن بعمليات مداهمة لإلقاء القبض على المجرمين اللذين تتعلق بهما جرائم سرب أخرى بعد الرجوع إلى كاميرات المراقبة. بلدية جربة حومة السوق وجرجيس تخصصان نقاطا محددة لبيع الأضاحي وتمنعان الانتصاب خارجها، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الانتصاب العشوائي لباعة الأضاحي بالساحات العمومية ومفترقات الطرقات للحفاظ على نظافة المحيط وحماية المستهلك. في متابعة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، القيادة المركزية الأمريكية تقول إن الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران مستمر بشكل كامل، مضيفة أن قواتها قامت بتحويل مسار 58 سفينة تجارية وتعطيل 4 سفن أخرى منذ 13 من أفريل لمنعها من دخول الموانئ الإيرانية. الجيش الإسرائيلي يعلن عن إصابة ضابط وجنديين من الاحتياط بجروح خطيرة ومتوسطة إثر انفجار مسيرة أطلقها حزب الله اليوم. قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارتين على طريق دولي جنوب بيروت حسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للأعلام الرسمية، رغم وقوف إطلاق نار الساري منذ 3 أسابيع بين تل أبيب وحزب الله. نهاية الموعد الأخباري، قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع إسماعيل وصالح في مبنتنا. دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس مبنتنا كنا السبت من الأربعاء إلى الستة متاع العشية مع اسماعيل بن عيسى.

0: ابن الشام ابن حلب نور مهنة بعث لي جواب نخلته حتى للخمسة واربعة عشر دقيقة. كل هالسبت من الاربعة لستة متراجية ما بيناتنا. هو اللي يقول نور مهنا يقول فورسيمو وحشتيني يا الغبخيز متاع سعاد محمد اللي يبدع فيها للأمينة وكل ما يجي الكارتاج تكون معناتها السهرية مزينة برشا وكمبلي اللي حاجة ما فيهش نقاش. وتوكا توما على موزايك فيم هذه ما بيناتنا مازال معكم حتى للستة متاع العشية. سويعة الأخرى تكون ليكم وحتى الساعة الأولى تكون ليكم متاعكم تحكيونا التجربة متاعكم حاجة عشتوهم تعديتوا بهم ذكرياتكم. كل مرة يكون فما سوجي وانتم اللي تكلمونا على 113,000 ولا واتساب موزايك فيم 23,513,000. نحكيو اليوم على الشك. الشك كيفاش ينجم يخليك تخسر برشا حاجات, كيفاش تعاني من الشك مدة طويلة من طرف أقرب الناس ليك, كيفاش الشك اللي يخليك تعيش في علاقة سامة وكلها مشاكل, كيفاش توصل لمرحلة معينة اللي يقول كاو يزي ما عادش نجم نستحمل, يا ما تختار الانفصال, يا ما تختار المغادرة, اللي هو نجم تكون في العائلة, نجم تكون مع أقرب الناس ليك, ولا زادت نجم تكون في الخدمة. ومهم ياسر باش نحكيو على الشك في وسط الميليو بروفيسيونيل على خاطر تنجم وفري سونس دو تيرم تخلق برشا من شيك. رمزي 32 سنة مرحبا.
1: ألو
0: شحوالك رمزي؟
1: شحوالك خويا اسماعيل صباح
0: لاباس أمور طيبة؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله. هاي كيفاش كانت التجربة في العمل بحضور الشك؟
1: أنا كنت عندي تجربة مع عرسي اسماعيل. انا كنت نخدم في ريستو وكنت نخدم شادو كاسه.
0: اوكي اللي هي ديجا معناتها مهنه ماهيش سهله باش نبداو واضحين,
1: مهنه متعبه وماهيش سهله وفيها برشا شك. مبنيه على شك الخدمه هذه. اول ما دخلت اللي يخدموا معنا في ليكيب معناتها نتاع ريستو قالوا لي اللي يجي ما يقعدش برشا في
0: خاصة في الكاسة
1: خاصة في الكاسة يعني في الكاسة كل ما كل شهرين تسع شهور يتبدل شكون. قلت لهم شنو الحكاية ما حبوش يقولوا لي.
0: تو تكتشف
1: وحدك. بديت نخدم النهار الأول النهار الثاني النهار الثالث طلعت الكاسة ناقصة. جاني عارفي قال لي شبه الرسات مش كيما البارح وقلت البارح. قلت له راهو ذاك هو اللي دخل البارح كل نهار وقسمه هو انا نجم نهار داخل برشا نهار داخل شويه.
0: تقصد ناقصه بارابور للايمات اللي تعديه ومش معناتها مش مونك معناها مش مونك
1: مش مونك
0: صحيح
1: ناقصه
0: باش الناس ما تفهمنيش بالغلط. راهو مونك مش اديكسيون, المونك الفوكابولير اللي تم استعماله في الكاسه مثلا في القهوه يقول لك اليوم خرجنا مونك مثلا
1: طحنا مونك ناقصة كما نقولوا البارح دخل 500 قلت البارح 600 اليوم القهوة 400 من ذاك شو دخل. قلت له وش بدت انا الاوراق والتكيات مول كاسة فيها التكيات دخلتش ما دخلتش اوكي. قال لي اوكي مريكل اوكي نهار الثاني نهار الثالث بعد بجمعة بعد بجمعة جاء قال لي الكاسة ناقصة 300 دينار يا اختي 300 دينار او فلوس راه برشا فلوس 300 دينار. قلت له راه مستحيل راه الكاسه ناقص 300 دينار والمشكله هون انه راه حاط كاميرا فوق الكاسه. معناتها نجم نرجع للكاميرا ويشوف كان فما سرقه ما فماش سرقه. قال لي راه ناقص 300 دينار. رجعت جبت الحسابات وكل ناقص الكاسه من مريقله. قال لي راك سرقت يا استاذ في طولك في عرضك راهو الكاسه راهو هكا راهو هكا. ايبا جينا نشوفوا نلقى هو عنده مشكله العرفه هذايا انه بعد ساعات ينسى الحسابات خذا السلعه ما يقيدهاش. بعد خاطر احنا نخدموا في ليكيب ساعات يكونسوميو من الريستو ساعات ينساه هذاك ما يدخلوش في الحسبه.
0: اوكي
1: بيتزا ولا سكالوب ولا اللي هو كل واحد ياكل هذاك ما يقيدوش.
0: اوكي
1: ساعات هو يجي واصحابه بحذاهم يخش عليهم وينسى.
0: اوكي وتلقى روحك انت معناتها هزز
1: تلقى روحي انا في الاخر هذا اوكي تعديت هذايا رجعنا نقاوم السيد ناخذ سلعه ونسى والسلعه قيمتها 290 دينار مش 300 دينار نتفكر ولا قيمتها 290 دينار ونسى هو طلب مني السماح وراو هذيك ماك تعرف الخدمه وضغط وراو المشكيك راو مش كل يوم راو يشك فيك
0: مال
1: يعدي لك جمعه جمعتين ويطلع لك
0: يغيب شويه الجو يعاود يرجع
1: يرجع شويه. دونك انا حكيت مع ليكيب اللي خدموا غاديك قلت لهم قليل راهو اللي يجي يخدم لهنا راهو يمسطها عليه الخدي. انا قلت باش ريزيستي
0: انفيرونمون خايب.
1: انا قلت نوصل معاه للاخر.
0: ايوا ما هو هذايا معناتها انفيرونمون من غادي من توكسيك معناه.
1: هذا هو انا اكتشفت بعد اللي هو مرض. انا ذاك علاش وليت الراعي. راعية شهر شهرين لنهار جاء قال لي ريتك بالكاميرا سرقت 100 دينار
0: من الكاميرا. ايه عاد هكا ولينا نهز ونص.
1: قلت له اضرب بالكاميرا قلت قال لي ليه ريتك بالكاميرا راه هزيت 100 دينار. اوكي ارجع الكاميرا سبحان الله نهارتها الكاميرا ما خدمتش. مش نرجعوا نثبتوا. ما شنو الحل شنو الحل؟ قال لي تو ترجع لي مدينة يا ودي مسلسل سرق فيك وانا مسلسل حتى اذا تبدا بعد ساعات سمع بدي تجي تبدا تحط دينار ولا ونهزهم انا من عندي معناتها من جيبي انا باش خاطر نعرفه هو ربي بقى لي ستر وش فيه على خمس دقائق
0: بالله سامحني معناتها سامحني معناتها انتم اللي كنتوا تخدموا في البلاصه هذه بنا انفي ولا بنا جو تقوم الصباح ولا العشيه ولا ما نعرفش وقت الشيفت نتاعك باش تمشي تخدم.
1: والله يا خويا اسماعيل انا راهو من الزز معناتها واحد يخدم من ظروف معناتها يلزمك تخدم ولكن احنا وقتاش تقوم انا نقوم نص نهار معناتها قلت نمشي الخدمه نص نهار على خاطر السوق الاكثر يخدموا بالعشيه وبالليل.
0: اوكي
1: معناتها نمشي نص نهار باش نركح حسابات والكل نقعد حتى نص ساعه نص الليل ونص معناتها ديجا برشا وقت.
0: بيان سور
1: هو راهو الحجر باهي فيه نحكي على الشخص هذا يخلص بالقدامة هو معناتها حقك تاخذه
0: امو
1: الحقيق حقك تاخذه اما يسرقك ما بلاش بها عاد
0: ليه ليه حتى انت معناتها بينك وبين روحك
1: بينك وبين روحك
0: سيد تمشي مخنوق وما عينكش وفادد وفوق قلبك اصلا
1: معناتها لا كان انا راهو حتى اللي كيف معناتها ريت يخدموا معناتها معانا ما اللي طيب واللي حذر واللي قد في البيتزا مو يوصل حتى راهو يشكك فيهم في الثقه تجبن
0: اللي عاد اللي ما ذا
1: معناتها انا
0: وين جو به فيه بركه ماشي الامور جو به
1: والله شو راهي الماكله بنينه فيه راهي الماكله بنينه ولكن العباد اللي تجي ما تعرفش معناتها ريت هو العارف كيف يتعامل مع العباد مع الكليون نحن بريزونتابل ومتربي والكل اما عنده مشكله
0: جينيرالمون ديما ذيك ليماج اللي تتسوق راه مع البراني محليهم مع الداخليني ديما معناتها يعلم بهم ربي وتلقى جينيرالمون الناس اللي تخدم في وسط السوسيتي ولا في وسط الريستورون ولا اللي غيره معناتها تكون دي كونديسيون خايبين برشا. سلموا علي برشا رمزي وميرسي اللي حكيت لنا على التجربه المريره اذا كان نجم نستعمل العباره هذه. هاي في الميليو بروفيسيونيل هنا نجيو للشك في الميليو بروفيسيونيل انسان كيف ما رمزي معناتها عانى اوفري سونس دو تيرم انك تمشي تخدم وتلقى الانسان اللي مقابلك يتصرف بالطريقه هذه والانفيرونمون توكسيك في سنس دو تيرم عاوتا مارتينو في سنس دو تيرم سامحوني تلقى الانفيرونمون توكسيك وما يشجعش حتى باش تخدم. نسائل ان العبد اللي هو العارف هذا ما يعملش مراجعات بينه وبين روحه يقول مش كايني قاعد نمصد في الخدمه على الناس اللي موجودين معايا.
2: هذه قلت لك حتى لو كان يعمل مراجعات ويبدا هو بيدو شاكك في روحه زيد باغ انه شاكك في الاخرين خاطر اللي يشك في الاخرين قبل كل شيء هو شاكك في روحه راهو ساعات يبدا ما عندوش لي زوتي والا الادوات المناسبه باش هو يخرج من الحاجه هذيك خاطر سورتو وقت اللي تكون مرض وقت اللي يكون الشك مرضي راهو نتعداو من بعد نحكيو على اونكسيتي نحكيو على دي تروبل اونكسيو نحكيو زيد على تروبل اوبسيسيونيل كومبولسيف معناه انسان يولي مهلوس بلغتنا احنا. دونك الانسان هذايا كيما قالك حتى لو كان يخلص بالكدا وريستورون ماشي بالكدا وي وي وي ما ينجمش ساعه يعمل ايكيب باهي على خاطر
0: ديما باش نلقاو
2: تورنوفر معناها تو دو تورنوفر عالي برشا اللي باش يدخل ماهوش باش يطول على خاطر هذايا ميليو اوستيل ما يوصل حتى شيء ميليو يضر الناس اللي قاعده تخدم معاه هو ديجا مضرور من الشك نتاعو خاطر هو بيدو متعذب بينه وبين روحه مش راهو ماناش نحكيو على انسان عايش مرتاح راهو الانسان اللي يقوم بالشك ويرقد بالشك معناها دونك هذايا انسان اكيد يشك في كل شيء زاده ما يشكش كان في خدمة.
0: ونصور حتى يسمح الطابل خسرين نسي سمعني نصور حتى يهز الشك نتاعو في الخدمه يروح به للدار ويكمل يمارسه في داره معناه
2: اكيد هو عايش بالشك هذيك الفيلتر لي لونيت اللي رابيهم الدنيا اون فيت فما زيد راهو الشك فما هكا دي زانغريديون نقولوا احنا كروستيون اللي يتزيدوا له ويزيدوا هكا ياجوا فيه معناه كيما قال هو سي رمزي يخدم في كيسه كاسي. دونك الكاسة وين فما فلوس وين فما حاجات حساسة وين فما حسابات غادي وين يزيد يقوى الشك. دونك لهنا فما إليمان وإلا دي زانغريديون اللي يزيدوا يقويوا في الشك تعرفوا مالغري اللي هو موجود وبش يكون موجود كما قلنا راو المشكاك بش يلقى سبب كلك سوا فما سبب ولا ما فماش هو بش يلقى سبب وطريق إلى الشك.
0: سؤال المطروح اللي هنا كيفاش الإنسان بعد ما يمارس هذا كله يعمل إذا كان وصل المراجعات كيفاش ينجم يقول لي تيان يزمني نبرة منها الحكاية هذه أو نحاول نداوي منها نداويها الحكاية هذه خاطر إذا كان هو يبدأ ما هو شواعي وما هو شعارف ريال مول اللي قاعد يمارس في حاجة خايبة برشا على الناس اللي موجودة معاه وقتاش ميلا بشتيق في الحكاية هذه ولا وقتاش لمراجية هذه بشتيق في سميع
2: كما قلنا نهار اللي هو باش يلقى روحه حياته وقفت على خطر الشك معناه ينجم يسكر ريستوران خطر شكك في الناس الكل دونك ينجم يوصل فريمون للتوب نتاع الشك والا هو يولي تلما عايش في جحيم ما عادش عايش في اللحظه الحاضره ما عادش عايش حياته ما عادش عايش حياه عاديه دونك لهنا فما مشكل كبير السيد ينجم حتى يولي ما عادش يرقد تلما يشك يهلوس يبيت مخه يخدم دونك لهنا ولا شك كما قلنا احنا باراليزون ولا يعيقني اني نعيش حياه عاديه دونك لهنا راهو ما فما كاين لا ثيرابي خاطر لهنا نحكيو على تروبل كي تقول تروبل تقول ثيرابي فما لي ثيرابي كومبورتمونتال لي ثيرابي كومبورتمونتال بريف اللي هما يداويو الشك والانسان ينجم يتعالج وما فماش حاجه تقريبا في علم النفس راهي ما تتعالجش والا ما تتحسنش بالعلاج النفسي
0: اون توكا مازلنا عنا برشا ونحكيو بخصوص الشك اذا كان خلطوا علينا تو رابيدمون نذكركم في السوجي ونذكركم اللي تنجموا تكلمونا على 71113000 ولا واتساب موزيك اف ام 23500 تشنلف نحكيو على الشك اللي نجم يضر الشك اللي نجم يكون في العائلة في الخدمة في الكوبل نجم حتى زيادة الشك الوجودي إذا كان نجم سامع العبارة هذا يزم بارانتيز وحدها أنا علاش موجود في الحياة هذه أنا وين لازمني نمشي أنا شنو الميسيون متاعي أنا شنو يستنى فيا ساعات راه الدوامة ديك كيس حبار شمتوك كلمونا على 71113000 راجعين بعد شوية

0: بوبليسيتي مع كارت التولاد الدار. كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
1: كل السبت من الأربعة لستة متاع العشية ما بيناتنا.

0: حابو ياسر البورصو دي مروان خوري خذني معاك واحد من الزرتيس اللي كانوا موجودين في مهرجان حمامات الدولي عامين التيلي ناخذوا حتى للخمسة سبعة توما لموزيك فيم كل هالسبت من الاربعة لستة متحشية ما بينتنا نحكي على الشك ساعتين فيهم شك فيهم برشا شك ساعتين اللي خليونا نتسألوا نعملوا مراجعات ممكن بيناتنا وبينات رواحنا وما بيناتنا زيدا الشك ينجم يضر ينجم يقتل علاقة ينجم يعطيها منحة آخر ملي كانت مزينة تنجم تقول لي ماشي في ثنية أخرى في الخدمة في العائلة في القراية في الدراسة مع الأصحاب مع غيره وحتى زيدا مع رواحنا حتى زيدا مع أنفسنا دور خلنا نتسألوا سفري اللي كل واحد فينا عنده شك نوعا في غدوة في المستقبل في روحه في شنو يحب في شنو ما يحبش في لي زوبجيكتيف نتاعو عشان هي الميسيون نتاعي علاش انا موجود لهنا وما نكذبش عليك انا واحد من الناس هذيا راني نعيش فيها كوتيديان راهو معناتها يومين انا واحد من الناس ساعات ما يجينيش النوم خاطرني ديما نسال في التساؤلات هذيا سماح
1: تسمع بها أزمة منتصف العمر
0: ممكن نعيش فيها وما في بليش
1: هي أنفيت نوع من أنواع الأزمات اللي جينا في مرحلة من مراحل العمر واللي هي سيتون كريز اللي يتسبب فيها الشك الشك الوجودي نقوله احنا الشك الوجودي اون فيت ماهوش هو جست التساؤلات كما تحكي انت
0: يعني جاوبي
1: اسمعيني انا ارتاح نطمنك ماهوش التساؤلات اللي نسالوها لرواحنا كل يوم كان ريميز اون كيستيون والا دو طون ان طون كنبدا قاعده مع روحي نخمم في حياتي والا ولكن الازمه هذه هي ازمه بالحق على خاطر يتسبب فيها شك وجودي قوي والشك هذه شنو يمس الهويه الايدنتيتي نتاعنا معناها نوصل انا نشك في روحي انا شكون اش قاعد نعمل في الدنيا هذيا انا شنية المهمه نتاعي في الحياه شنو عملت نخزر للماضي ونخزر للمستقبل ونحس روحي انا في الوسط تقولش عليا ضايع مانيش عارف روحي انا وين بالضبط واسكو اللي عملته في حياتي صحيح زعما نكمل فيه نبدل كل شيء شنو نجم نعمل بحياتي باش بتاتخ نحقق هدف اللي أنا ممكن مازلت ما حققتوش إسكو أنا حققت الأهداف اللي حلمت بيها وإلا ليه شنية هدف من حياتي أصلا معني نجم نوصل نسأل روحي شنو المعنى من حياتي المغزى من حياتي الهدف من حياتي دونك هذه هي أزمة اللي تنجم تمسنا في بعض المراحل العمرية اللي تهم أكثر الأزمة هذه كما التلاثينات الأربعينات وإلا زيدا في الأدوليسانس وينجم يجيها أن ليمون ديكلونشور مثلا بدلت من البلاد بدلت الكارير نتاعي نزيد صغير عرست دونك فما معناتها دي زيفينمون كبار في حياتنا اللي نجموا يصيروا وينجموا يتسبوا لنا في الازمه خلينا نقولوا نتاع الهويه هذه هالكريز ايدنتيتير واللي هي تجي من شك اكزيستونسييل قوي شك وجودي قوي برشا
0: هو سي فري الاسئله هذوما يطرحوا وممكن الانسان اللي ما يطرحهمش هو الانسان اللي ما عندوش اهداف واضحه فما بروفيرب يقول لك سولوي كي نا با دوبجيكتيف نو ريسكو با دو لي اتاندر واضحه معناتها من غير ما نتفلسفوا اكثر من هذا لكن السؤال اللي لازمنا لهنا نطرحوه اوكي سو بوزي دي كيسيون به ساعات الانسان يزمي يراجع روحه واسكو انا في الثنيه صحيحه ولا لا لكن باش نكون معاك سانسير تنجم تولي تعيش في ان سيركل فيسيو ما يوفيش نتاع التساؤلات هذوما معناتها حتى مثلا تولي تقول اسكو الانسان هذا اللي اخترته باش يكون شريك حياتي اسكو هذاك الانسان صحيح ولا لا تقعد تبوز لي كيسيون هذوما مده درا قداش حتى لين تجي في مرحله معينه تقول لي نو سي بون يلزمني نقف لهنا ويلزم العلاقه تقف لهنا تنجم بينك وبين روحك تقعد تسال كل الخدمه هذه اللي نحبها وتبدا تكره الخدمه وما عادش عينك في الخدمه وتشي كل شيء فكيفاش نجم انا نعمل الاكيليبر نتاعي هذا في التساؤلات وفي الفي نورمال نتاعي اللي هما معناتها الزوز يلزمهم يصيروا بطريقه متوازنه
1: صحيح هو الازمه خلينا نقولوا الوجوديه هي اللي تخلينا نشكوا في كل شيء يعني فجأة نشك في كل شيء في حياتي مع بعضه
0: اوكي
1: نشك في راجلي
0: باثولوجيك ولا ليه
1: هي ماهيش باثولوجيك الحقيقه ماهيش باثولوجيك اما تنجم بتيت توصلنا لدوتر تروبل معناها تخليني انا نولي نهلوس والا ندخل في انكسيتي والا هذيك في مراحل متقدمه ولكن هي ككريز في حد ذاتها كما قلنا راهو يتسبب فيها يا اما مرحله من مراحل العمر طريقة عادية، وإلا يتسبب فيها أن إليمان ديكلونشور اللي هو جاني فجأة وأنا بتيتخ ما كنتش متهيأ له كما يلزم نفسانيا. دونك يخليني نسأل هالأسئلة، هالكمية الأسئلة الوجودية الكل على حياتي الكل مع بعضهم، اللي قلق لي أنا ولي نشك في كل شيء في حياتي. معني نشك في نفس الوقت في خدمتي، في حياتي، في أنا شكون، في إيش قاعد نعمل في البلاصة اللي نعيش فيها، في شنو عملت قبل، في شنو أنا مخطط نعمل بعد، إسكو هذاك هو المناسب ليا غيال ما وإلا لي، في اختياري لشريك حياتي، في اختياري الكل شيء، في اختياراتي اللي عملتها في حياتي الكل واللي وصلتني اليوم لشكون أنا أنا. دونك هذي اللي نسميوه الشك الوجودي القوي. بار كونتر راهو الشك البوزيتيف المسالم الصديق راهو بالعكس.
0: فما شك بوزيتيف
1: بيان سور، فما شك بوزيتيف مسالم سلمي صحي ويلزم يكون موجود. على خاطر الاسئله الصغيره اللي انا نسالهم روحي دو طون زون طون، وقت اللي نبدا مثلا متقلق، والا وقت اللي نتعدى بمشكله معينه كسوسوا في الخدمه والا في الكوبل والا في العائله والا في الاصدقاء الى اخره، هذيك الاسئله الصغيره محلاها نسأل روحي انا، نقول زعما انا في طريق صحيح والا لا، بتيتخ هذيك يخليني انا نعدل المسار متاعي، نعدل الاختيار متاعي، نعمل اختيار اصح في حياتي. علاش لا؟ معناها ينجم يكون الشك هذايا في محله بونكتويل ومؤقت وعنده هدف معين يخليني انا فريمون نعدل الـ الـ الـ القرار متاعي الى قرار اصح. دونك لهنا بالعكس راهو حشتنا بيه الشك، معني ويخليني انا جو مي رومي اون كيستيون، عاود نسال روحي كيف كيف يخليني نكون انسان متواضع، خاطر سبيانو الانسان راهو يراجع روحه، وذاك هو اللي يخليه ديما لي بيي سور تير، سقيف القاع.
0: وفما زيد حتى الانسان سماح اللي يشك في اتخاذ القرارات، هذه تو نرجعوا لها، خلينا نعاود نذكروكم في السوجي، نحكيوا على الشك كيفاش انت تنجم تكون في حياتك تشك برشا، ولا فما شكون غيرك مرس عليك شك في الخدمه مع الاصحاب مع قرب الناس ليك. انتوكا تكلمونا على 71113000 71113000 ولا واتساب موزايك اف ام 23513000. باك سيد بويز جيت داون، راجعين بعد لحظات.

0: C'est arrivé un morceau culte de toute la musique FM. ما بيناتنا هاي شفنا الشك في العلاقات شفنا الشك في الخدمة شفنا الشك مع لي بارون مازال الشك تويكا في الصحبة مع لاميتي دايور إذا كان خلطوا علينا توا هذا موضوعنا بالأربعة متاع العشية حتى التوا نحكيو على الشك كيفاش ينجم يضرنا كيفاش ينجم يعمل لنا مشاكل ميرسي بوكو شكرا لكم اللي في كل مرة تكلمونا وتكونوا موجودين معنا هدى مرحبا
1: يا عايش كيف بيتك في اسماعيل
0: شحوالك يا ليلى اسماعيل اسماعيل جنبي بريسكنديد
1: انا مصبحة صراحت كسمع في دريسيتي على الموضوع انا نستنى فيه بدقيقة
0: بصافي بليزير حاجة بصراحنا برشا هاي احكي لنا هاي شفام هاي
1: ليلى محمد رسول الله انا نخدم في دراسي فاس الكل عندي صاحبتي كنا لاباس جونا باهي نخدمه نخدم شيف ريون انا عندي ضيوف نخدم معاه الشهر هذا تبدلت كومبليتمون
0: في ليلة منها
1: فوالا بعد العيد مشيت عايد ما ورجعنا للمقلوبة نسيت سلمت عليها لاباس لاباس النهار الاخر كلمتها باش نعرفك اللي تبدل قالت لي لا ما بيا شيء وما نحب حتى واحد يسالني بيناتنا خدمة وقتها
0: وانتم معناتها اصدقاء وبيناتكم قرابة وتخدموا مع بعضكم وفما صحبة وانت تعتبرها كصديقة مقربة وهذا
1: يعني ايه فوالا يعني بقول ايه هي ديجا عندها عمر 36 سامحني في اسماعيل هي ديجا مطلقه وعندها مشاكل ديما انا راعي في الجانب هذاك يعني كان انا اعطيتها الحب اكثر من اللازم وحاولت نخرجها من اللي هي فيه انا حسيت لكن اعطيتها اكثر من اللازم ضرت عليا يعني بعد وقت هي الناس كيفاش يعني رجعت لي انا بالمضره فهمت انا حاولت ديما نعطيها كوتي اكثر من مراحي انا فهمت
0: معناتها انت نوعا ما وليت عندك المهمه نتاع تحب الانسان هذاك تخرجه من الحاله اللي ماهيش به اللي تعيش فيها
1: وانا ديما نعمل فيها كخاص على الاخرين اذا كنت بدل قلت له شنو الحكايه شبيك اش عندك حاجه في الخدمه يعني قلقتك من بدل مسيد قلت لي من عندي حد شيء شغله الخدمه بيناتنا اعطيني الخدمه نخدم على روحي ما نكلم حد كان اللي كبد عليك انا عندي مقبل ديبريسيون والكل ما نحبش نعيشك الملي توكسيك ما نخدمش فيه فهمتني يعني ديجا عندي 30 سنه خدمه سيرفيس ما نزلتش نخدم زرت بها من زرت بطلق الكل ما سكن الناس كيفاش وطرت اعصابي من الاخر البارح ما لقيت حتى حالة مشيت مع المدير قلت له خويا راني عندي شهر وين راني في ديبريسيون غير عادية راني لا نغد لا ليلة نهار راني تعبت وقال شو الحكاية قلت له هكا وهكا
0: هذايا معناتها على خاطر ما عندكش معلومة بخصوص شنو اللي صار واللي تتشك حتى معناتها في تصرفاتك انت تقول على انا غلطة لعل
1: صحيح انا حبيت نعرف السبب هي شبيها فهمت حبيت نعرف اسكو انا ضريتها بحاجة شو اللي صار لي انا مرضت في مخي فهمت المدير قال لي تعطي ما عندي ما نعمل صباع فيها خدمة اعطيها خدمة ومشي على وقت قلت سامحني ترك في البيرو اما انا راني وجهي في وجهها انا معك لازم اخذها لها انا صباع صابت وصل معك تحب اخذها لها ايش هو الحال رغم مليو توكسيك انا ما نخدمش فيه
0: معناتها انت زيد هذا اذا كان دل على حاجة دل انه الشخص هذا يعني لك وانك انت تأمن بالصحبة اللي موجودة بيناتكم وصديقة
1: حسيت ما في تظلمتني فهمت خاطر انا عملت كان البيه ذكري غازي انا فهمت اما حسيتها في لحظه كده نكون حتى عطيتني سبب علاش كان بس اذا كان عندك حاجه اخرى البرا مثال جمهور كذي كمثال اما في الخدمه مثال
0: وشين الاسئله اللي وليت تجي لبالك تويك
1: والله كل مره سؤال برا انا زعما شو عملت زعما ربما سمعتني انا قلت كل حاجه عليه مناسبك في حاجتنا اي حاجه اي حاجه زي على مخي المهم انا رجعت فيك من البارح انا تونا في الفرش منقوم ما نسيتش نخدم انا اليوم
0: انا كريمه
1: والله نمشي بقى انا مصبيح طا ما فطرتش انا التو في الفرش ممدوده المخ حسيتها غدرتني خاطر انا عطيت كل ما في وسعي بجهدي بكل ليها بس خرجها من الحل اللي هي فيها دونك هي يعني عاملتني بالخايب فهمت شو اقصد غدره حسيتها كلمه الغدره ولا كيفاش يعني فوزين كما يقول لك ما تنزلش تعب اللي الجميل اللي واحد عمله على الاقل واحد يعترف ما نجيش انا مصيرين ونهار وانت تعطيني مثال انا مريضه شوي وكل عادي عندك سكاتر بدي انت يعني تنزل علي فهمت
0: هي القصه معناتها مخلطه في عديد المشاعر وفي عديد الحاجات معناتها مني ديسيبسيون منه انسان يتسائل منه نسلم عليه محليها والله اختفت فدليك محليها وقت اللي انسان كيف ما هي معناتها مازال يمن بك قمة الصداقة وقيمة الصداقة وأهمية الصداقة وتقولك معناتها أنا عندي مسؤولية بيني وبين روحي متاع العبد هذيك نحب نخرجه من اللي هو فيه ساس في غاغ معناتها
2: لاميتي غاغ فهمني دون وجور
0: معناتها اللي عنده نسيت شنية نسيت والله نسيت شكون نتفرج في انترفيو وقتها واحد من اللي زيكون نسيت شكون حسيله قالوا اسكو تعتبر روحك انت تشوي غيش قالوا شو معناتها لغيشي سوفري سونس دو تيرم قالوا انا نعتبر روحي غيش قالوا كي يبدا عندي اصدقاء قالوا انا جاي ان سولامي قالوا جو مي كونسيدير معناتها لينا تري غيش فهمتي قالوا ديجا معناتها الغيشي هي في الاصدقاء نتاعي وفي الصحبه نتاعنا لهنا شفنا كيفاش وقت اللي الشك نوليو نمارسوا فيه على رواحنا ويخلينا نعيشه في متاهي إذا كان نجم نسامل عبارة هذه متاع تساؤلات وكريمون الإنسان يمرض كيف ما هي قالت معناتها بتحد تعبيرها
2: قبيلة تجبد موضوع في الأوف اللي هو الغوستينج فينومين الغوستينج هو وقت اللي نكونوا أون كوبل
0: حتى على غيزو سوسيو ذي طولة لموضة
2: تحكي معها
0: أربع عيام تحكي معها أربع عيام بعد فت كل واحد يختفي
2: دونك ان فيت كيفاش تبدا في ريلاسيون مع شكون ومن بعد فجاه يختفي دونك هذا اسكو نابيل لو غوستينغ الغوستينغ هو اللي يخليني انا مش في شك بركه في شك في حيره سورتو اذا كان العبد هذاك يعني لي شويه والا برشا ولهنا نحكيوا على اميتي قويه ابارامون دونك سي نورمال وانه هي باش تقعد في قمه الشك تبدا تراجع في روحها زعما انا شنو عملت لها شنو بشنو وجعتها بشنو اذيتها شنو الحاجه اللي عملتها انا وتثبت في القطيعه هذيا معناها الانسان يولي حتى يراجع فيك الشك هذاك على روحه تلمو يشك وتلمو يتاثر بك الفينومين دو غوستينغ هذاك اللي هو ينجم يتمارس على حد سواء كلكو سوا في اي ريلاسيون من اي نوع ريلاسيون اموروز والا اميتي لهنا راهو الفينومين هذا راهو مش مربوط بالشخص اللي تضر راهو مربوط بالشخص اللي اختار وانه يعمل الحاجه هذه وانه يمشي وما يخلي حتى تفسير علاش على خطر هو في حد ذاته ماهوش قادر يواجه خاطر في المواجهة وإلا وقت اللي يكون فما ان كونفلي خاطر أكيد فما حاجة صارت داخلية تنجم تكون حتى هي بينها وبين روحها فما حاجة حستها أنفير صاحبتها وإلا صارت بينها وبين صاحبتها وإلا حتى صارت في مخها وإلا قراءة متاع حاجة اللي هي تنجم تكون عادية بالنسبة ليك وإلا كان أنا قريتها نفسانيا حاجة أخرى وقريتها بوجيعة دونك مشيت انسحبت إلى آخره نجم يكون الأسباب متعدة ولكن في نهاية المطاف وقت اللي يكون فما عنا ان كونفلي كيما هذي في اي ريلاسيون من اي نوع عندنا نعرفوهم يا اما الفايت والا الفلايت معناه يا اما نواجه والا نهرب السيد اللي اختار الغوستينغ والا السيده اللي تختار الغوستينغ هو انسان هو ما عندوش الادوات باش يواجه
0: ولا هو مش فاهم روحه زيد كريمه
2: مش فاهم روحه دونك يختار انه ما يواجهش ويختار انه يهرب ويختار انه يختفي فجاه وحتى كان انت تبدا تلحلح بيه باش يفسر لك ما ينجمش يفسر لك هو مش قادر يفسر لك في اللحظة هذيك ما عندوش الأدوات باش أنه هو يبرر يفسر يواجه دونك يختار وأنه يختفي حتى لو كان باش يضحي بالصداقة وبالعلاقة القوية هذيك
0: داير وقت اللي حكيت انت على الغوستينغ واحد من اللي توندونس جدد كجو هذاك حتى زاد لي ريزو سوسيو اللي اليوم يكونتريبيو بطريقه كبيره برشا في الشك معناتها
2: مش مقصرين
0: وليت معناتها كل جيز اللي يتصب على النار معناتها لي ريزو سوسيو اللي معناتها لي كوبل قداش من كوبل تسمع يقول لك ما عادش مع بعضنا بسبب لي ريزو سوسيو
2: سورتو في لي كوبل الوغ لا لي ريزو سوسيو بالنسبه للي باش يتيح في الفخ نتاعهم اكبر هلاك للي كوبل اليوم اللي يتاثروا باللي ريزو سوسيو
0: مش بك حتى تلاجم مش بك حتى تلاجم مش بك شيء
2: بالضبط ويولي يقوي في الشك اذا كان انا عندي
0: مش بيه قلب احمر مش ابيض ايه ساعات اللون راهو ينجم يلعب دور كبير
2: وراهو ساعات ديما
0: بعثوا قلوب بيض على ميت
2: ما اسماعيل راهو فما ساعات انسان راهو ما يعمل حتى رياكسيون ما تلقاه في الـ في الـ في البريفي راهو عاملهم الكل فهمت دونك دون تو لي كا راهو يقوي في الشك برشا معناتها انا اذا كان عندي شويه شك راهو سافاتيتر امبليفي على الاخر سور لي ريزو سوسيو ينجم يوصلنا حتى راهو للتجسس معناها فما الفينومين نتاع التجسس اللي هو زاد معناها نوع من انواع الشك وقت اللي يكبر من غيره الى شك إلى يولي معناها فما تجسس كاريمان على الشريك حياتي، معناها أني أنا نولي مهووس بأني نتبع وين يمشي وين يجي مع شكون يحكي فاش قاعد يحكي، نوصل حتى نبيراتيلو الفيسبوك نتاعو نشوفو لي ميساج نتاعو وين ماشيين وش قاعد يحكي بالضبط. الشيء هذاك راهو ما ينجم كان يزيد يهلكني أنا كشيكك وكمتجسس، معناها راهو ما يوصلني لحتى الثنية، بالعكس باش يزيد يقوي في الشك نتاعي ويزيد يخليني ندور في حلقة مفرغة وندور ندور ندور وانا ندور على روحي وندور على نفس الفكرة ونرجع على روحي وتقولش عليك الشك هذاك باش يكلني انا من داخل راه دونك بالحق مذرة صافية وهلاك صافي بخلافك الكومباريزون
0: صح
2: وبخلافك خلينا نقولوا معناتها الشك اللي توا سورتو عايشينه جينيراسيون معينه اللي هي لا جينيراسيون سورتو مش زيد مي زيد شويه اما سورتو جينيراسيون الفا ولي جينيراسيون اللي اقل واللي هو ولا شك ايدنتيتير، معناها انا وليت نشك في روحي تلما نرى في حاجات قويه سور لي ريزو سوسيو ونكومباري في حياتي انا اللي هي حياه عاديه بالنسبه ليا قدام الشيء القوي اللي انا نرى فيه دو لا بار دي انفلونسور اللي انا نتبع فيهم والكراهب والفلوس وي وي وي شيء اللي خليني انا نشك اللي انا جي غاتي ما في حتى لو كان انا صغير مازلت مريت حتى شيء من الدنيا كومون جو في دير اللي انا جي غاتي ما في اما نحس اللي انا ما عادش عندي حياه في وقت اللي تنجم تكون حياتي غنيه فيها عائله فيها الهوايات نتاعي فيها قرايتي فيها شخصيتي فيها انا شكون هذاك الكل نجم نلغيه انا بمجرد اني نولي نشك في حياتي ونولي نكومباري في حياتي ونجم نوصل حتى نشك في روحي انا شكون على خاطر نولي نقيم قيمه نفسي بالنمبر دو لايك
0: صحيح
2: بالنمبر دو فولوور بالشكون حط لي كومونتير قداش من واحد حط لي كومونتير شبيني هبط تصويره وحد ما قال لي محليك مازينك وي وي وي وي وي دونك لهنا دخلنا في شك من نوع اخر اللي هو شك انا نراه اقوى واخطر خاصه كما قلت على لي جينيراسيون جدد
0: هو راه معناتها حتى جينيراسيون تاعنا زاد باش نبداو واضحين ولينا نشكو ريالمون كي

0: الجي باش ما نظهرش انا مختلف ولا باش نظهر متبع الناس ولا با للامانه اون سون فو كون انت معناتها فهمتني اوني با اوبليجي باش نتبعوا اكس ولا ايغريك ولا زيت باش ناخذوا اون فاليداسيون في وسط المجتمع صحيح اللي وليت اشكاليه كبيره معناتها الانسان يولي يعيش في مرحله الشك اللي ما يوفيش حتى لين يجيه كومنتير ولا اون رياكسيون ولا غيره من عند فلان ولا فلان اللي زعما سي لوي كي فا فاليدي سي بيرسون مي نو تو ديجا فاليدي ما تسحقش اون فاليداسيون معناتها لا سول فاليداسيون اللي تسحقها هي من روحك
1: من ذاتك
0: ومن ذاتك معناتها كون جاوك به مع روحك تو تكون جاوك به مع برشا حاجات اخرين
1: ان
0: توكا ميرسي بوكو سامحه طابله خصائص نفسيه سيتي ان سوجي مهم برشا اللي لازم نحكيو فيه ومولتي ديمونسيونيل بلوري ديسيبلينير بلوتو اذا كنا نجم سامعي بره هذه ميرسي صالح ميرسي اشويق ميرسي الحاج ميرسي لكم مسامعين اللي كنتم موجودين معنا كان فلاتوا اي حاجه يسوفي تدخلوا على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فيم تلقاو الانتيغاليتي نتاع الكونتوني بعد شويه موجز الاخبار مع ماي مالي سبور إكسبريس ريكاب سبور ستار كلوب نتقابلوا إن شاء الله الجمعة الجاية في نفس الرانديفو بون ويكاند
2: ديربي العاصمة ديربي حسم لقب البطولة الترجي الرياضي التونسي النادي الإفريقي نهار لحد 10 ميم على 4 متاع العشي موزايكا فام في قلب الحدث نقل مباشر تحليل فني كواليس وتصريحات بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فم
3: الأولى في تونس
4: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت فروزي قلك كيما لا انت
5: Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaïque FM.
6: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولا بيان في تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه
7: راديو موزايكا فام تونس الاخبار
8: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الديوانة التونسية تشرع في تنفيذ جملة من الإجراءات اللوجستية والبشرية مع اقتراب فترة عودة التونسيين المقيمين بالخارج بهدف تأمين الظروف الملائمة لعبور وتسريع الإجراءات للمنافذ الحدودية خاصة مع تزامن هذه الفترة مع انطلاق موسم الحج. والناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري يؤكد أن هذه الاستعدادات تشمل تعزيز مختلف المعابر الجوية والبحرية والبرية بالموارد البشرية إلى جانب دعم جاهزية الأعوان عبر التكوين المستمر فيما يتعلق بالقوانين والترتيبات وحسن تطبيقها فضلا عن توفير المعدات اللوجستية الضرورية نظرا لأهمية تلك الفترة وما يرافقها من ضغط كبير على المعابر. وجبري يوضح أن التوجه نحو رقمنة الخدمات الديوانية ساهم بشكل ملحوظ في تقليص أجل استكمال الإجراءات وخفض مدة الانتظار سواء للحصول على رخص الجولان أو معاينة البضائع وأشار في هذا السياق إلى تطبيقتي رخصتي وأمتعتي اللتين تندرجان ضمن مسار رقمنة الخدمات الديوانية مضيفا أن الديوان التونسية تسعى إلى تعميم الرقمنة انطلاقا من المحاضر الإلكترونية والصلح الإلكتروني إلى خدمات التصريح بالبضائع والعملة على أن تقع إضافة خدمة التأمين عن بعد قريبا وفق قوله. رئيسة الجمعية التونسية للإحاطة النفسية لمرضى السرطان الدكتورة سناء مصمودي تعتبر أن الصحة النفسية لمريضات السرطان مهمة خاصة وأن نسبة الشفاء من المرض ترتفع لكنها تترك مخلفات مثل حالات الخوف المرضي والاكتئاب التي يجب اكتشافها مبكرا ومتابعتها وذلك في إطار مؤتمر طبي حول سرطانات النساء وجودة الحياة ومسار الرعاية.
9: العلاج مرضى السرطان ما تبين أن يكون علاج شامل يعني الاختصاصات اللي هم اللي هو بالحالة البدنية الحمايه، ادويات كيما الكيماوي كيما الاشعه الجراحه. الصحه النفسيه مهمه برشا، الطب النفسي عنده دوره، واحنا اليوم اول ملتقى نتاع الجمعيات اللي مختلف الاختصاصات هذوما باش نحكيوا على جوده الحياه، خاطر توا معناتها بليزافونسي ثيرابوتيك المراه ولات تعيش.

0: شو نسبة المرض يبرأ كبيرة برشا. دونك ما عادش نحبوا احنا كافي باش تعيش هكا هاو، نحبوها تعيش بالقدا، خاطر نعرفوا لي الكونسير كي يجي ماهوش حاجة سهلة، ويأثر على النفسية، يأثر على العلاقات الزوجية، يأثر على العائلة، يأثر على الخدمة. دونك احنا حتى النفسية هي ماذا بينا تكون موجودة في العلاج هذايا باش نحميو المريض، ماذا بينا نحميوها، ما نخلطوش، ماذا بينا تكون من الأول باش ما نخلطوش لحالات متقدمة من حالات اكتئاب، حالات خوف مرضية. نحكيو زادة على مرحلة مهمة برشا اللي هي مرحلة بعد العلاج. دونك كي يوفى المرض المرأة وقتها باش يقولوا لها يوليو لي كونترول بعاد على بعضهم، وهوني برشا وحيد يسخيلوا معناتها مرأة براد دونك سافا، وهوني نسبة الاكتئاب والحالات الخوف مرضية زادة كبيرة كيما من الأول، معناتها ببخي النسبة بين 30 و40% نشوفوا اضطرابات نفسية، ماهيش حاجة سهلة.
1: المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بولاية زغوان تعلن عن التوجه نحو تنظيم معرض وطني للصناعة التقليدية في دورته الأولى خلال السنة المقبلة، يمتد على مدى 10 أيام بموقع معبد المياه، وذلك في إطار دعم الترويج للمنتوج التقليدي والحرفي بالجهات. والمندوبة الجهوية للصناعة التقليدية بزغوان بثينة اللوس تبين أن المعرض الوطني المرتقب سيتضمن ورشات حية وندوات وأيام تحسيسية، إلى جانب مشاركة أوسع للحرفيين من مختلف الجهات، بما يتيح مزيد التعريف بالصناعات التقليدية المحلية وخلق فضاء لتبادل الخبرات والتجارب بين الحرفيين. في متابعة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، تقرير أممي يكشف تصاعد موجات تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة مع توسيع الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاستيطان وهدم المنازل. والمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد نقلا عن تقارير مكتب لتنسيق الشؤون الإنسانية أن قرابة 40,000 شخص نزحوا في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ بداية العام الماضي وحتى اليوم جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. الأعلام الحربي لحزب الله اللبناني يبث مشاهد قال إنها توثق استهداف مقاتلي دبابة إسرائيلية من طراز مركافة في موقع نمر جمال جنوب لبنان بواسطة مسيرة انقضاضية. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. المزيد من الأخبار عبر موقعنا موزايكا فام بوان نت، والمشوار يتواصل مع مكي العني في سبور إكسبريس. دمتم على اطلاع.
2: الأولى في تونس.
3: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
2: أريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع البطولة والدفعة الثانية من الجولة قبل الأخيرة من البطولة بيانسور. مستقبل مارسا خسر ضد نادي صفاقسي 3-0 مقابل 0. هدف نور القروي دقيقة

0: 62 نقطة، المرتبة الثانية للترجي ب 60 نقطة، المرتبة الثالثة لنادي صفاقس 59 نقطة، المرتبة الرابعة للملعب التونسي 45 نقطة، المرتبة الخامسة للاتحاد الرياضي المنستيري 42 نقطة، المرتبة السادسة للنجم الساحلي 41 نقطة، المرتبة السابعة النجم المتلوي 39 نقطة، المرتبة الثامنة ترجي جرجيز 38 نقطة، المرتبة التاسعة الاتحاد بن قردان وشبيبة العمران 35 نقطة، المرتبة 11 المستقبل مرسى 34 نقطة، المرتبة 12 لنادي البنزرتي 33 نقطة، والمرتبة 13 للأولمبي البيجي 31 نقطة، المرتبة 14 شباب قروان 30 نقطة، الأولمبي البيجي وشباب قروان واحد منهم هو اللي بيش ينزل مع مستقبل سيمان اللي موجود في المرتبة 15 27 نقطة، ومستقبل جيبس موجود في المرتبة الأخيرة ب 18 نقطة. من أخبار الديربي غدوة بين الترجي والنادي الإفريقي الأربعة عشية، بالإضافة لطاقم التحكيم الأجنبي اللي من نمسا مشغلي الفار غدوة باش يكونوا أجانب. رسميا نهاية العلاقة التعاقدية ما بين اتحاد بن قردان والمدرب سفيان الحيدوسي. في كرة السلة حاليا تلعب نهائي كاس تونس أكابر ما بين النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المنستيري، حاليا 5:30 في الكارتون الرابع، تقدم للنادي الإفريقي 57-44. بالنسبة لنهائي السيدات نقولوا ألف مبروك للنادي صفاقسي، تتويج باللقب بعد الفوز على الجامعة النسائية بجمال 57-43، لقب هو الثامن لسيدات السيساس في كاس تونس. في كرة اليد نتائج ربع نهائي كاس تونس، بعث بني خيار خسر ضد النادي الافريقي 20-29، جامعة الحمامات ربحت سبورتينغ المكنين 28-27، مباراة الملعب التونسي نادي سقيت الزيت ما زالت موفتش في لحظاتها الأخيرة، والبارح الترجي كان ترشح على حساب النجم الساحلي مقابلة النصف النهائي تلعبوا نهار 23 ماي، والقرعة متاع الدور نصف النهائي نهار 14 ماي. نهائي كاس تونس للكرة الطائرة باش يجمع النجم الساحلي بالترجي الرياضي التونسي، الترجي ترشح اليوم على حساب النادي صفاقسي، والبارح النجم الساحلي ترشح على حساب مولدية بوسلم. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فامبونات، نخليكم مع فهمي في سامدي سبور.
1: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS، قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
2: أريدو طور عالمك.

0: فني التعليل فني برومي.
1: مرحبا بكم على موزايكا فام في ساندي سبور مع كلنا السبت من 1 لل 8. رحبوا بسمير السليم. مرحبا سمير.
2: مي وليد لاولاد وباقي المستمعين. مرحبا.
1: مرحبا وليد الهيشري.
3: مرحبا فهمي. مرحبا بسمير. مرحبا بكل المستمعين والمشاهدين.
1: مرحبا وليد. مراد بلكح اليوم في الاخراج وسيم الاخراج الرقمي والديجيتال. ومباشره نمشيو الملعب الكرم الموجود احمد عداله ماتش المرسى والسي اس اس. مرحبا بك.
4: خلصنا مع بعضنا محمد كوكي مدرب النادي الصفاقسي. نعم المكان اللي يتحقق وقادر يعمل مخير. شوف ريلاتيف مون اسم النادي الصفاقسي والتاريخ الكبير ما نعتبروش موسم استثنائي، لكن ريلاتيف مون للواقع نتاعنا للصعوبات اللي لقيناها للزاد البشري كما قلت اكثر من مره والناس كل تعرف على مستوى الكم معناش زاد بشري كبير. بالنسبه لي نعتبره نجم نقولوا قمنا بموسم ممتاز وان شاء الله نتوجوه معناتها في نهايه الموسم بالكاس اللي هو واحد من الاوبجيكتيف نتاعنا بالافكتيف الموجود ان شاء الله نقدروا معناتها نوصل بعيد ولما لا تتويج بالكاس ان شاء الله.
5: محمد اليوم محمد كوكي معنا مباشره في مزايكا فهم. اليوم ثم 5-6 غيابات اما لقيت برشا حلول واليوم وكأني احسن مباراه محمد صالح مهذبي دوز اسيست وهدف في بوست يمكن هكا بدلته شويه في البوزيشن نتاعو.
4: سي تعرف المدرب راه ديما يحاول يتاقلم مع زيد البشري اللي عنده واحنا زيد البشري نتاعنا الناس الكل تعرف معناش زيد بشري سريع يغيبوا لك 5 لاعبين معناتها 5 ابسونس دو تاي كما قلت. دونك حاولنا معناتها كسوا على مستوى طريقه اللعب ولا توظيف اللاعبين. محمد صالح المهذبي لاعب لعب عندي قبل ولعب عندي حتى في الاتحاد الليبي مباراه معناتها ربع نهائي كاس افريقيا ضد اورلاندو بيرادز ولعبته على اليمين وكان ممتاز. اليوم بالرغم انه راجع من اصابه معناتها بعد شهرين ولا 3 شهور معناتها ادى اللي عليه ونحاولوا ديما نلقاو الحلول كما قلت حسب

0: السستينابيليتي نتاع الملعبيه اللي ما قصروش كسوا اللي بدا ولا حتى اللاعبين صغار اللي عطينيهم فرصه.
1: نعرف اللي ما ثم حتى انترنور يصدم لاعبي على ملاعبي، اما كلمه حق تتقال اليوم يظهر لي ترابا محمد ترابلسي سيزون اكسبسيونيل عملها في السي اس اس انديبوندامون من الباساج افيد صغير وقت اللي تضرب، لكن اون سيزون اكسبسيونيل عمل.
0: شوف عديد الشبان ظهر لي من المكاسب معناتها نتاع عندي دراج شخصي سنان، وفما لاعبين اللي كانوا موجودين عندنا في الجزء البشري ممكن ما عملوش سيزون معناتها باهي عندنا، ولكن سنان ايزون اكسيلي كسوا ترابلسي ولا حبشيه ولا عمر بن علي اياد بالوافي اللي متغيب بكار اللي تعدى بالي اخرى ريان الدربالي كيف كيف والله اصبح من افضل الاظهره. دونك ما نحبش نتكلم على لاعب واحد، لكن ما يلزمناش نكبروهم برشا لمصلحتهم، لاعبين هذم يلزمهم ديما بيسير تير، مازال المشوار طويل وما نقولهم لاعب كبير كان كونتيل كونفيرم دو تروا و كات سيزون.
2: يعيشك بركه فهمي. نرجع لك كي دعنا تصريحات نحاولوا ناخذوا لون دي ماتش الحقيقه. خلينا ناخذ سي عامر دربال، معنا عامر دربال، خلينا ناخذ مدرب مستقبل مرسى عامر دربال مع بعضنا مباشره في موزايكا فام. عامر يظهر لي اليوم، مرحبا بك ساعه في موزايكا فام، يظهر لي اليوم انديبوندامون سكور اول حاجه الجارديان 16 سنه ولا 17 سنه اكتشاف الحقيقه ديسيزيون تري فورت، وثاني حاجه شفنا ان سبيكتاكل، شفنا لعبه محلوله ثم كوره شيخه اليوم الحقيقه.
3: شوف اول حاجه نقولوا احنا ليكيب تيب اونت بارونتيز مازلنا في لافولين تاع المانتيان، عملنا تروا ماتش في 12 يوم تري دور فيهم دو ماتش لعبناهم في تيران سانتيتيك، يعني مهما ما تكون القوه البدنيه والامكانيات حتى لا فورس مونتال معناها مش موجوده، دونك خيرنا كان فما تمشي واختيار اداري وفني باش نشاركوا كامل اللاعبين اللي في المجموعه. ومن حق الاداره باش تقيم اللاعبين نتاعها وتعرف شكون مش يقعد العام القادم وشكون مش يمشي. ما حبيناهاش الحقيقه الوزيرو، حبينا اومبوتي، لكن انا قلت لك فما دول اشمو مونتال وفما زاد عناصر كانت بعيده شويه على الكومبيتيسيون، رينا اربع لاعبيه تقريبا يعني من من من الاكابر با. شفنا كما كنت تحكي انت جارديان ممكن نتصور اصغر لاعب يعني في البطوله شارك ويعطيه الصحه.
1: اصغر جارديان، اصغر جارديان شارك حسب الارقام
3: 16 سنه و11 سنه و17 سنه بالضبط. ونحب نشكر بالمناسبه هذايا، وهذه من مكاسب يعني مستقبل الاداري بالمرسى، ان شاء الله جمهورنا ما يتغشوش علينا، لكن من حق الاداره ومن حقنا نحن كيفاش نقيموا يلزم نعطيه يعني الفرصه لكافه اللاعبين باش يلعبوا باش يكون تقييم صحيح ومنطقي.
1: كان نلخصوا سيزون زي بالنسبه لعمر دربال ساعه ما عنديش الشيفر في هكا باش ما نغلطش، اما ثم محمد كوكي ثم انت تقريبا ثم انترنور بدا يكمل السيزون الحق.
3: سامع عماد بن يونس،
1: عماد بن يونس فوالا
3: بعد الساحلي بعد محمد الساحلي، لكن هو بدا البطوله معناها.
1: تلخص انت السيزون في كلمه ليك انت.
3: انا كنلخص نلخص من العام الفارغ، خذيت المرسى في المرتبه الخامسه، كانت مهمه في ميسيون كوموندو ولا ميسيون امبوسيبل، طلعنا بها والحمد لله، رجعناها للرابطة المحترفه الاولى. يظهر لي المرسى بشهاده الناس الكل وما عادش نحب نحكي انا، قدمت موسم مميز فنيا هجومي مميز بلغه الكوره، نحن سامحوني فيها بارونتيز ما قدرنا حتى حد لا كبير ولا صغير. ارجعوا الماتشواتنا في رادس مع الترجي مع الكنوب في سوسه في المستير، عملنا موسم فيه الاديان نتاعنا، رجعنا الهيبه للمرسى ورجعناها لمكانها الطبيعي، حابين خير من هكا. فما ضيعنا هنا بوكو دي بوان وبوكو دي ماتش، لكن في الماتشوات الصحاح عرفنا كيفاش نلعب ومعناها وندفعوا ثلاث نقاط، يظهر لي 34 نقطه مشهم خايبين الفريق، تعدى برشا ازمات في العشر سنين التلانين، اليوم المرسى متموقعه والحمد لله قبل جولتين، هذا الاوبجيكتيف اللي فهمت عليه مع الهيئه المديره، نحب نشكر الهيئه السابقه على ثقتها اللي اعطتها لي العام الفارط، والهيئه هذيا اللي بكل صراحه وقفوا معايا حتى في لي مومون دي فيسيل يعني كافه الهيئه وعلى راسهم رئيس النادي، اليوم المرسى الحمد لله بالاديان نتاعها بالهيبه نتاعها موجوده في الناسيونال ا، وان شاء الله اخويا قادما نلقاها ان شاء الله في مشاركات افريقيه ولا نلقاها ان شاء الله ترجع.
1: وانت معاهم؟
3: والله هو ما معاهم مش معاهم، هذه رغبه متبادله، لكن ديما عندي كلمه انا مزيانه، ديما خير النهايات تكون اون بوتي.
1: يعطيك الصحه.
2: عامر البيت كان معنا مباشرة في موزايكا فيم شو تحاول كان سامع حد من السياسة سنة وخمس صالح المهاز بين أخوه نرجع لك فهم
4: بيعطيك صحة أحمد مباشرة من ملعب الكرم من ذاك نيدي فيخسي رباح ثلاثة بلاش مستقبل المارسا لتوال فيز واحد سفر على السيابي وفوز رجي جزيس عن جمهة لوي واحد سفر زادة كيف كيف قد نتابعه في ماتش الباسكيت الفينال الكوب بين النادي الفريق الاتحاد المنستيري نعم نطلع على المباراة دي مع عبد الوهاب بالحاج ناخذ فكرة من عندك على السكور قبل دقائق من نهاية المباراة عبد الوهاب
5: مرحبا بك كامل مرحبا بجميع المستمعين على راديو موسيقى فهم من قاعد متعدد الصفات برابط دونك نهائي كرة السلة بين النادي الفريقي والاتحاد الرياضي المنستيري في شوط المباراة في شوطها الرابعة مازال تقريبا دقيقة و 34 ثانية والنادي الفريقي متقدم 64 نقطة مقابل 48 تسابق وتلاحق الحقيقة أما بعد الشوط الرابع خلال النادي الإفريقي السكور وتقدم على الاتحاد الرياضي المنستيري مباراة فهمي كان تبقى مباراة هذه نهائي كرة السيدات كرة السلة بين النادي الفاخسي والجمعية النسائية بجمال وكان التسجيل لفايدة النادي الفاخسي 57 نقطة مقابل 43 تويكا فهمي دقيقة و 33 ثانية تفصلنا على نهاية المباراة كما قلت النتيجة 64 مقابل 48 لصالح النادي الإفريقي
4: صح عبد الوهاب نرجعوا لكم على نهاية المباراة مازلت كما قلت دقيقة و دقيقتين على نهاية المباراة هذه زاد كيف كيف من بعد إذا كان أحمد طلب الخط ذكر وليد وسمير معنا اليوم في السامدي سبور سمير فوز السي اس اس اليوم كنت أسمع في التصريحات اليوم السي اس اس راه حسابين مازال معني بالمركز الثاني راه ينجم معناه ينافس ومازال فريق معناه ينجم يقدم جرامبي في التابلو
6: وي علاش ليه بيان سور بيان سور نادي الرياضي الصفاقسي مازال يطمح وهذا حق مشروع بطبيعة الحال أنه يكون في المرتبة الثانية على شلاه ويكون معناها يشارك في رابطة الأبطال هذا حق مشروع نادي الرياضي الصفاقسي صراحة نعتبره أنه موسم ناجح جدا في ظل البداية المتعثرة في ظل الرصيد البشري كما قال محمد الكوكي في ظل المشاكل المادية لكن رغم هذا كل تطور كبير للنادي الرياضي الصفاقسي بالنسبة للماتش متاع اليوم زوز أهداف مختلفة بين فريق خرج مطرح المستقبل الرياضي بالمرسى فريق اطمئن على ضمان البقاء وهو الهدف رقم واحد بالنسبة للجناوية وبين فريق مازال عنده الطموح وهذا شفناه داير في فوق الميدان من خلال المردود اثنين حتى في ظل الغيابات متاع النادي الرياضي الصفاقسي اللي محمد كوكي قال خمسة غيابات لكن أنه حافظ على الدفاع ميزته الخبرة إذا كان نتكلم على دحمان في اللاكس مونديكو حمزة المثلوثي زوز ملعبية ما شاء الله في الكارير على اليسار معلول وعلى اليمين ريان الدربالي وهذا كل ملعبية متعودين ولعبية عندهم خبرة إذن الدفاع متاع النادي الرياضي الصفاقسي كان دفاع حصين ودفاع متعود على مثل هذه المباريات على عكس في المقابل على عكس المستقبل الرياضي بالمرسى اللي شرك حارس مرمى صغير في السن وواضح عليه الارتباك لكن حارس عنده إمكانيات ولكن قام بأخطاء فادحة قبل منها أهداف خاصة في الهدف الأول اللي شفناه متردد نوعا ما كرة كانت سهلة ولكن حارس متاع مستقبل
4: أحمد السلطاني 17 عام
6: أحمد السلطاني تقريبا 17 عام ثم خط الدفاع اللي حكينا عليه متاع السياسيس
4: خلينا في خط الدفاع اللي فيه ظلي محمد صالح المأذي مع عدالة عشكر معك ولا
7: معايا شكون من خط الدفاع ما مش محمد صالح معايا معايا عقيد عبد السلام عقيد اللي كان يشارك في كاس العالم الجسد لاكسيال اللي بدا يقف في طون جو يقول هذا هو نقطة قوة سياسيس صغار قاعدين يطلعوا برشا في النادي الرياضي
8: حاجة الحمد لله على التروبا نشكر ستاف تكنيك الجوار اللي عطاوني الكونفونس اليوم أول ماتش لي أول مرة ندخل مع السيارة إن شاء الله واحد يخدم على روحه ديما يخمم البعيد ديما يخمم باش يصلح روحه إن شاء الله ديما تراوني نعطي كل شيء للسياسات وإن شاء الله ربي معنا وربي معنا إن شاء الله
9: نقطة التحول في السيزون اللي كانت هي تقريب بارتيسيباسيون في الكوب دي موند أما زادة كي تلعب مع ملعبية كيما حمزة المثلوثي وعلي معلول بجنبك تبدل فيك برشا حاجات
8: بالطبيعة تلعب مع عباد ما شاء الله عليهم عاملين كارير كبيرة يعطيك كونفيونس كما دحمان كما علي حمزة مونديكو برشا عباد نتعلم منهم، وإن شاء الله كما قلت لك إن شاء الله ربي معايا، وإن شاء الله ديما واحد يطمح ديما الخير معنا ديما يقدم القدام إن شاء الله.
7: مش حاشين بالكل يتكلم بشيء انتظار اليوم دي ماتش ان شاء الله محمد صالح
4: مش مشكلة. احنا نمشيو لراس نرجع لك سمير نكملوا هكا مراوحه بين الباسكيت وماتش السي اس اس والمرسى عبد الوهاب نهايه المباراه وفوز النادي الافريقي.
5: اهلا بك سامي، مرحبا مرحبا بجميع المستمعين على راديو موزايكا فام. انتهت المباراه منذ لحظات بتتويج النادي الافريقي بالكاس بعد فوزه ب 67 مقابل 50 في مباراه كانت الحقيقه في اشواطها ثلاثه الأولى تسابق وتلاحق في منذ الشوط الرابع النادي الإفريقي الصفية ويكرم شحال وندخل فاهمين تسعة فماش تصريحات أموان يحضروا فورية
4: تكسح عبد الهادي دونك الأخبار وألف مبروك للنادي الإفريقي الفوز بالكاس اليوم. الاتحاد المنسيري يكتفي بلقب البطولة قسمة خيام بين الفريقين الاثنين اللي كانوا متألقين الموسم هذا، دونك ألف مبروك للنادي الإفريقي. تابعت معنا في المباشر، شكرا عبد الوهاب. سمير قلت لي نحكيه على خط الدفاع ومحمد صلاح المذهبي اليوم لعب كلواري مين موجود دفاع، دونك وصل للفكرة
6: كلواري مين قدام ريان ديربيلي مع محمد الترابلسي مع حسن مدو مع متيابا في الميتيرا
4: عند قصرك مرة
6: خمسة لولوية للمباشر
4: في أما
6: سبيل
4: أحمد مرحبا بيك من جديد.
7: مرحبا بيك مرحبا بيك فهمي من جديد. خلينا نكملوا مع محمد صالح مدو بعد خليكم تحلوا على راحتكم من اسمه محمد صالح مدو جاي من بعيد رجع للكوب دافريك جموع بور لو مومون عنده مشاركه افريقيه في مسابقه كاس الكونفدراليه مازال الجواب اللي ظهر لي في الشامبيونز ليغ. في رايك انت في النجم يوصل للسي اس اس عام سنين؟
10: لا صحيح معناتها الحقيقه كما العباد الكل شاف حتى لو كان عملنا كما نقولوا ديبار ما كانش باهي برشا، ما الحق نتاع ربي سورتو في الفيستير معناتها مع الليدر اللي موجودين الكل ولي جوار جون الحقيقة ديما كانت عنا كونفيونس مع طول الستاف تكنيك كيف كيف والإدارة فكرنا على رواحنا عرفنا اللي نحن نجمو نعمل أوبجيكتيف بي صحيح بتاثر معناتها لعبات فول اللي سي سي اس معناها القدر متاحة أنها تلعب على بلاصة خير من البارتيسيباسيون أفريكان، مي لعبات الكل تعرف كيفاش كانت السيتواسيون دونك الحمد لله توا قاعدين ديما معناها كيما نقولوا نرجعوا في الإشعاع متاع سي اس اس وقاعدين نخدموا على رواحنا ورانا نحن زاد نحبوا معناها نلعبوا على الشامبيونات ونعملوا ان شاء الله بارتيسيباسيون افريكان باهي ان شاء الله.
7: جوستومون محمد صالح اللي يشوف السي اس اس في اول سيزون شوفها توا الحقيقه باركور يتسمى باهي برشا بارابور لبدايه السيزون.
10: والله صحيح معناتها كيما تو قلت لك الحقيقه ملي بدينا سيزون عارفين اللي نحن عندنا افكتيف باهي، مي كان فما فرق في الجاهزيه البدنيه نتاع الجوارات ما خلطناش على بعضنا برشا. لطون اللي لقينا الاوتوماتيزم ولقينا الجو نتاع الفيستير نتاعنا اللي الحقيقه هي من نقاط القوه نتاعنا معناتها كسوا اداره فنيه ولا ملاعبيه ولا حتى جمهور زاد معناتها عاوننا برشا الحمد لله معناها لقينا اللحمه الباهيه وعملنا فان سيزون باهيه برشا وان شاء الله نكملوها ان شاء الله.
7: مشكور كيف كيف شي لو بلان بيرسونيل زاد انت ماتش اكسبسيونيل
4: يعطيك الصحه احمد. هذا التصريح كي تلقاهم بعد على الباج سبور باي موزايك يعطيك الصحه احمد شكرا لك. نمشي للرادس عبد الوهاب تصريح بعد المباراه نذكر فوز النادي الافريقي بكاس تونس على الاتحاد المنسيري في الباسكت. عبد الوهاب هذا جو مرات انت في المباشر عبد الوهاب
5: فهمي باش نحاولوا ناخذوا سامي بالصادي لحظات فضلك ناخذوا نطلب الخط الجديد خاطر قاعد يتكلم قويك ياخذ في تصريحات للتلفزه لحظات وناخذوا معنا سامي بالصادي
4: باهي عبد الوهاب باهي مش مشكل عبد الوهاب تطلب الخط هكا احنا موجودين وسهل بيتنا والبلاتوف سمير ووليد حتى نكملوا نواكبوا الفرحه الحقيقه للنادي الافريقي الجمهور اللي حاضر في القاعه كيف كيف قاعدين باسكيت سوتواني كانت في البال في المغرب الحقيقه
6: حتى المعنويات باهين معناها المشاركه في المغرب كانت معنويا باهيه
4: بالضبط اليوم راه معناها تسمى فاز بفارق على الاتحاد الرياضي المنستيري
6: اللي هو من افضل والافضل فريق في البطوله التونسيه
4: عمل فينال مع جي اس كا نكملوا الفكره عشان ما نقصش عليك سمير نكملوا الفكره
6: باهي نمشيو باهي نكملوا الفكره نقص ديما الاولويه المباشر احنا عندنا ساعتين كاملين
4: هكا
6: ولا احنا عندنا
4: نحكيوا على الفكره اللي قلتوا الدفاع نتاع السي اس اس
6: بين خبره دفاع السي اس اس وبين قله خبره دفاع ولا فريق المستقبل الرياضي بالمرس
4: باهي هذول اللي متتكلم انت يكونوا حاضرين يا عبد الوهاب باهي
5: باهي صحيح سي بون
4: معاك في المباشر يا عبد الوهاب انت في المباشر عبد الوهاب
11: الو اهلا فهمي من جديد معنا السيد سامي بن قاضي رئيس فرع نائب رئيس ومكلف بشؤون السله. سامي اليوم يظل لي تتويج مهم ياسر بعد العوده والنتائج الايجابيه في البال في المغرب، يظل لي تتويج اليوم للنادي الافريقي مهم جدا.
12: الحمد لله توجنا اليوم مشكله مش في التيتر معناه اللي الشك اللي تخلف الجمعيه بعد خسرنا شامبيون. كنا تعدينا فترة كبيرة صعيبة صعيبة صعيبة على غالب هذاك اللي كتب أسنان. حب نقول ونذكر اللي التوى أربعة تيتروات اللي لعبنا عليهم أسنان اللي هما سوبر كوب في آخر ديسمبر، ولعبنا تورنوا دبي، منتخب الوطني مشى 20 مرة عمره ما تورنوا دبي، وهزينا اليوم كوب. دونك خذينا ترا تيتر سور كاتر الحمد لله، كنا نجم نعملوا مخير، خيبنا جمهور هلا غالب الإصابة متاع ليترونجي استنيناه باش يرجع، صاروا مشاكل، لعبنا في رمضة لعبات صايمة. على كل حال الحمد لله
11: يظل معناه حتى التتويج هذا اليوم يعطي أكثر راحة وظروف أفضل باش تمشيو رواندا.
12: إي شوف راهو رواندا لعبات معناها ما نحبش تكبر الأحلام، تكبر الأحلام ورواندا ورواندا راهو معناها الحمد لله عنا أولاد باهيين نحنا وظروف هوموجين، أما شوف كو معنى العباد يزو انفستي معنى لاعبين 100 و 200 ألف دولار شيء كبير معنى مش يمشينا فور ان بريمير بارتيسيباسيون. خلطنا كارت فينال كمان الأولانين في الجروب سي ديجا ان با باهي، دونك نمشي ونلعبوا حظوظنا وان شاء الله نحاولوا نعملوا ماكسيموم.
4: مشكور عبد الهيب، يعطيك الصحة، شكرا ليك والف مبروك مرة أخرى للنادي الإفريقي. نعاود نذكر اللي فاز على الاتحاد الرياضي المنستيري في نهائي الكاس، كما قلنا في نهائي الكاس. نرجع سمير نحكيو على ماتش المرسى والسي اس اس، نذكر السي اس اس فاز 3 بلاش اليوم في الكرم.
6: وي مع الرصيد البشري نتاع المستقبل الرياضي بالمرسى اللي هو الرصيد البشري نعرفوه محدود، غياب العرفاوي في الدفاع متاع مستقبل رياضي بمارسا، الشوط الأولاني 5 دقائق لعب هدف للسي اس اس، ثم تجي فرص للسي اس اس. أول فرصة المستقبل رياضي بمارسا تقريبا في دقيقة 36 وتألق مونديكوفي في اللحظة يخرجها. هذا كلها معطيات خلت السي اس اس يلقى أكثر راحة بالخبرة اللي موجودة. السي اس اس ربح 3 بوان اليوم تاع الماتش، ولكن كذلك مستقبل رياضي بمارسا ربح 2 بوان، ربح ملاعبية صغار اللي كان نتكلموا على عزيز وعمر الترايدي، نتكلموا على القاسمي، نتكلموا على سفيان مستيري، نتكلموا على مسلم محمد هادي مسلم، أحمد السلطاني حارس المرمى. هذا كل عناصر جديدة بطبيعة الحال المستقبل يحب يشوف لمراجعة الرصيد البشري. نعتبر أنه المستقبل رغم الهزيمة كما قال ثقيلة نوعا ما، ولكن بالنسبة للمستقبل هذه المرسى التحذير بدأ للموسم القادم. في المقابل النادي الرياضي الصفاقسي في حاجة إلى انتصار أولا الساعة لتجديد الملاحقة على المركز الثاني، وقدم اليوم ماتش ممتاز، والقروي كذلك كان ممتاز على مستوى خط الهجوم. محمد طرابلسي رجع اللي نعرفوه في بداية الموسم في مردود غزير جدا، معلول كالعادة على اليسار كوراته الكلها ذهب. نتكلموا على خبرة كبيرة على المستوى الدفاعي، إذا النادي الرياضي الصفاقسي إذا كانوا في المرتبة هذه مش من الفراغ، جاء من عمل المدرب، ورغم النقص على مستوى الرصيد البشري خاصة في الوسط وفي الهجوم. شفنا ماتش كورة ما فيش حسابات برشا، شفنا زوز فرق يلعبوا ما غير معناها حسابات كبيرة ياسر ولا ضغوطات كبيرة ياسر، بالعكس، ولكن شفنا ماتش متاع كورة. الانتصار كان للأجدر ألا وهو النادي الرياضي الصفاقسي، لكن في المقابل الجناوية قدمت موسم محترم وناجح ووصلت إلى الأهداف متاعها.
4: وليد كفشريت اليوم الفوز على السي اس اس، رتوان فريق قل لك انا ضمنت مشاركه افريقيه معناها بين كاب تشامبيونز ليغ، هذاك موضوع ثاني، اما الفريق قعد لاخر لحظه معناها انه يحافظ على نفس النسق نتاعو. ما عرفتش كيفاش ريت وانت اليوم هذا المرسى
13: سي ليجيتيم طونك مازال عنده لا بوسيبيليتي باش يكمل الثاني. نادي صفاقسي فريق كبير، دونك حتى المسؤولين الاطار الفني واللاعبين اللي جور كادر معلول وغيره حمزه سيرتينمون باش يكون الديسكور لولاد نلعبوا ماتشونا سيريو، ناخذوا الماتشو سيريو، لازمنا نربحوا، راهو عندنا دي شانس باش نكملوا ثاني. وهذا اش تقول الكره معناتها حسابيا نادي صفاقسي مازال كونسيرني، ولو انه معناها صعيبه شويه الامور، لكن كونتابلومون مازال عنده لا بوسيبيليتي باش يشارك. هذاك علاش شفنا اليوم نادي صفاقسي اكثر اون في، شفنا نادي صفاقسي مركز اكثر، حتى كيف خلى مساحات وفما وضعيات جات للمستقبل المرسى معناها على اثر دي كونتر خرجوا معناها دو كونترا مع مونديكو مره وتروا كونتر دو، ما حسنوش التعامل مع الوضعيات سورتو في الشوط الاول، كيف عملوا الهجومات المعاكسة. نادي صفاقسي سجل معناها الهدف الأول, أخطاء في التمركز مع الغيابات كما قال سمير معناها العرفاوي والفريق يعني فيه لاعبين شبان ودي كونتراكتي, خلنا نحكيه بكل صراحة. نادي صفاقسي
14: حتى الأجانب متاعه في دوزيامي تون دخلهم
13: بالضبط. معناها شوف الليكيب كي تبدأ معناها داخلة ديجا متهنية معناها سيء ما عادش فما أنجو, حجم اثنين ياتك السكور يا تعمل ماتش كبير وتربح انت بسكور اللي هو سوني بالوكا, خاطر اليوم فريق انفاس اسمه نادي صفاقسي اللي زاد يحب ينتصر وحاجته بنقاط المباراة, وهذاك هو اللي صار. معناها حتى كيف غير الخطة معناها اليوم محمد الكوكي لعب بالأربعة ثلاثة ثلاثة, لعب معلول رجع اللاتيرال جوش, لعب المهذبي قدم مقابلة محترمة, ترابلسي كيف كيف, مونديكو إيقالة لويمام في محور الدفاع, واللاعب هذا بصراحه لاعب اكزامبل معناه اكزامبل من احسن الاجانب, كان مش في التوب 3 نتاع احسن لي زيترونجي اللي في البطوله سيزون كامله يلعب موجود, معناه تقريبا شارك في المباريات الكل الا مقابله او مع
14: تاع الكوب اللي يحرموه منها خاطر بحكم القانون والاجانب,
13: معناه لاعب ممتاز وقدم اضافه كبيره للدفاع نتاع نادي رادي صفاقسي والمنظومه الدفاعيه ككل. بور كونكلور معناها مستقبل مرسى ما يخجلش من نتيجه المباراه, ابريتو الفريق عمل اللي عليه وراه صعيبه في نهايه موسم الملاعبي كيف يتهنى وسيء ما عادش عنده انجو ما بتنجمش تطلب منه زاده باش يعمل معناها ايفور كبير والا تقول له يلزمنا نربحوا, ما يسمعكش بالكداف.
14: وهذا وليد ينطبق على عدد من الفرق اللي نشوفوا فيهم تو في المالطون جيهم بعد
13: اللي منعوا
14: اللي منعوا العمران, نجيو للسي ابي نجيو للبنقردان, هذا
13: بكل
14: ما تنجمش تلوم عليهم, ما تنجمش تلوم عليهم
13: توتافي.
15: شبان المرسى وليد ايش قولك شبان المرسى؟
13: شوف انا نفرح بطبيعه الحال, مرسى جمعيتي وجمعيتي الام ونحبها خير من هكايا مع تصحيح تو اليوم قعدت في الرابطه الاولى والمرسى عملت معناها موسم محترم كما كان يحكي عامر معناها لعبت سون كومبلكس وبندية مع منافسين حتى أقوى في الإمكانيات ولعب بالبرة ولعب بالهجوم وما خافش وكذا, هذا كله يتحسب وزاد كيف كيف لهيئة المديرة معناها خدمة مليح في حسن التصرف السنة معناها مع الملاعبية ما سمعناش مشاكل في الفلوس وكذا وملاعبية مش خالصة ومدرب قعد معناها زوز مواسم من الرابطة الثانية طلع وكمل الرابطة الأولى, هذه كله حاجات إيجابية. بالنسبة للشبان أكيد مستقبل المرسى معناها فريق طلع برشا ملاعبية, وقبيلة نسمع في خونا المذيع في الوطنية يتكلم على الجوار اللي لعبوا في المرسى, نساني أنا شوية لخطر أنا ما طلعتش معناها من ليكول للسينيور ما رجعت لعبت معناها شوية في الأكابر, أنا ولد المرسى نساني قال يوسف وش بد برشا ملاعبية زياد الهمامي وغيره صبري جاب الله وأنا نساني مسالش معناها مش رني اللوم عليه, أما أنا نحب نذكره كوني معناها أنا من ولد المرسى,
14: ولد المرسى
13: أنا طلعت في المستقبل هذه بالمرسى أول مواسمي في الليكول وفي البوسان
15: بعد مشيت لتوالي وبعد مشيت
13: بعد لتوالي دونك نحب نشوف اليوم مستقبل المرسى في وضعيه باهيه, نحب نشوفه معناها يلعب على ادوار معناتها خير معناها علاش لا معناها الطموح باهي, حاجات هذوما معناتها صعاب شويه معناها ماهمش رياليزابل اكور تيرم, لكن تنجم معناها في المستقبل القريب ولا تعمل استراتيجيه باهيه وتخدم مع الشبان كما قلت لي انت وتحاول معناها تجيب دي سبونسور وتحاول معناها الفريق الدعم وبدي زيترونجي اخرين وبلاعبين اخرين زاد من الرابطه الاولى, تتطلب فلوس لحكايه وامكانيات ان شاء الله يلقاو معناها التمويلات ويلقاو ناس اللي تجي وتعاون معناها الفريق خاطر في حاجه اليوم لي معناتها شويه امكانيات باش مردوده يكون خير ونتائجه تكون افضل.
14: فما فهمي ملاحظه للمرسى وملاحظه للسي اس اس بالنسبه للمستقبل هذه المرسى, يزم الناس تذكر للمستقبل راهو ثلاثة سنوات لأربع سنوات الأخيرة كان يعاني ويقاسي, معناها تعب ياسر المستقبل يذي بالمرسى والنتائج متاعه ونزوله وكذا, معناها وصل في وضعيات صعيبة ياسر, أنه المستقبل يذي بالمرسى اليوم يضمن البقاء متاعه هذه حاجة ممتازة برشا, واثنين بالنسبة للمستقبل يذي بالمرسى يربح الشبان يلعب فيهم قاعد يغزل المستقبل, وثلاثة رئيس النادي صرح قبل الماتش قال بعد آخر ماتش باش يكون الملاعبية كل خالصين, وهذا عنصر مهم باش الملاعبية تولي عندها الرغبة حتى ملاعبي أخرين يقول لك هذا فريق مخلص وهذا فريق يعطي حقوق الناس وهذا فريق وهذا رأي رسائل إيجابية بالنسبة لمستقبل هذه المرسة ونجاح إداري يجب أن نقوله. فما عنصر مهم للسي اس اس على الموتيفاسيون، احنا كلامنا على المرسة ما فيهاش موتيفاسيون صحيح وفيها السيزون بالنسبة لهم هم يحضروا في العام الجاي نون سولمون بالنسبة للسي اس اس المرتبة الثانية اللي هو هدف ومن حقهم مشروع الأكثر من هذا. السي اس اس راهو عنده مترشح في مسابقة الكاس ومسابقة الكاس تخلي كل اللاعبين موتيفي باش يوريو للمدرب اني عندي بلاستي وعندي كذا ونحب نشارك في المسابقه نتاع كاس ولي ملاح وضوض السي اس اس كبيره في المسابقه هذه. وهذا كلها تخليك الفرق بين فريق خرج من البطوله وبدا يحتفل ومستقبل هذه المرسى وبين فريق السيزون نتاعو توا الزبده نتاع الموسم نتاع السي اس اس هي توا.
15: وثم نقطه اخرى اللي هي قليل من القوانين تلقى مدربين اثنين تقابلوا اليوم اللي هما معناها ما تنحاوش عمر النحاش ومحمد كوكي واسر معناها الزوز.
13: ماذا بينا نشوفوا معناها الحكاية ذي في أكثر من فريق في تونس. صحيح فما ديزونترينور حتى كي يبدأوا عندهم كفاءة وعندهم مشروع يخدم ما تمشيش معاه النتيجة مع الضغط متاع الجماهير يتنحى وبود معناها 3-4 ماتش 5 ماتش ينجم يتنحى لخاطر بريسيون تبدأ كبيرة والفرق تفرق زادا ما فما ديزيكيب فيهم أقل ضغط اللي نجم معناتها بريزيدون ولا ريسبونسابل ينجم يتو سوتيان وينجم يحميك ويدعمك ويعطيك الثقه. لكن في فرق اخرى كي ما تمشيش النتائج تتنحى. اليوم نادي صفاقسي اكيد ومستقبل مرسى حافظوا على المدربين والمدربين خدموا وجابوا نتيجه. محمد الكوكي نعرف والناس الكل معناها العمل اللي قام به وطول الفريق تطور معاه محكينا معناها على الزاد البشري وعلى توظيف اللاعبين والخطه اللي اعتمدها اللي تتماشى مع طبيعة الملاعبية اللي موجودين رجوع معلول وإسانسيالمو معناتها أكثر ملاعبي اليوم معناتها الإضافة متاعه كبيرة خصوصا في الملعب ولا خارج الملعب. حمزة المثلوثي كيف كيف سورتو في الفترة هذه الأخيرة من الأول ما كانش حاضر لكن سيكولوجيك موجود مهم. أما المدرب أكيد معناها بالنسبة لعامر ولا المحمد عملوا سيزون بلين كما قلك معناها جوار يعمل سيزون بلين حتى المدربين راو كي يعمل سيزون معناها كاملة ب 26 مباراة أو 30 مباراة يكون موجود يعني في المقابلات الكل وبالفترات الكل خاطر نجم تتعدى بدي باساج افيد راهو تنجم تخسر وتنجم تتمر بكريز دو ريزولتا. أما لو فات اللي تقعد وتخدم وتصلح ويخليوك ويدافعوا عليك هذه حاجة إيجابية أكيد.
15: ورار أنه المرسى معناها تستحوذ على المدربين نتاعها هذه ممكن على الأقل درس في البطولة نتاعنا. نحكيوا على ماتش آخر تلعب في سوسة اعتبر شبه شكلي بين ليتوال والسيابي وفيها بفوز النجم الساحلي.
16: سامتي سبور كل نهار سبت من 6 إلى 8 متاع الليل فامي برهومي.
15: كما قلنا النجم الرياضي الساحلي فاز بنتيجة 1-0 على النادي الرياضي البنزرتي البونتو اللي سجلوا ياسين الشعبيني في الدقيقة 18. تصريح بعد المباراة لمحمد علي نفخة مدرب ليتوال، شنو حكي على الفوز هذا اللي جاء بعد دو ديفات للنجم الساحلي؟
17: اليوم مباراة ضد النادي البنزرتي ما كانش سهلة. اليوم النادي البنزرتي معناها شفنا الروندمون تاعو كيفاش تحسن. بالنسبة لينا احنا كانت أهم حاجة اليوم ناخذوا 3 بوينت على الماتش. مالغري اللي فما في وسط اللعبة فما كالكو سيكونس تعداو به، فما ناس اللي بدات تاخذ في بلايصها فما اللي جاي من بعيد. حاولوا نخدموا بالموجود اللي عندنا، عمرنا ما تخبينا لا وراء الغيابات لا وراء الإصابات لحد شيء. اللي موجود نخدموا به، نحاولوا نوفروا أحسن حاجة عندنا وإن شاء الله ربي يوفق. هذا هو معنا احنا ليش مو ديسكوت نحكي في معنى العبية دي من نحاولوا نخرجوا احسن حاجة فيهم. ساعات المخاخ تبدر زينة وما تجيوش، نحاولوا نكونوا معهم نحفزوا مش نخرجوا احسن حاجة فيهم وماش وضعية سالمة. اليوم من نجمش الواحد يحكي كل شيء، فما برشة ظروف صعبة ونتعامل بالموجود كما قلت.
15: ذي محمد علي نفخة بلال مسعود مدرب مساعد لشهاب الليلي شنو حكي بعد المباراة؟
18: شفنا المقابلة اليوم إذا كان نعطيها تيتر المقابلة متاع اليوم سك بالنسبة لنا احنا ديما نحكي على جمعيتنا إذا كانش نعطيها تيتر المقابلة إهدار الفرص. أنا مش أي فريق يلعب ضد نجم الرياضي الساحلي ونعرف صعوبة أولمبي سوسة معناه ويخلق ديزوكاز. كنا نحكيه على ديزوكاز رو نحكيه على ديزوكاز نيت معناه ديزوكاز معناه اللي تيت تيت مطالبين باش نعالج النقطة هذه اللي صارت لنا مقابلة المرسى وتعودت لنا اليوم قاعدين نخلقوا في فرص واضحين للتسجيل. معناها ما نعرفش عن بروبليم دو كونسونتراسيون عن بروبليم دو كونسونتراسيون معناها دو كريتيزاسيون. ان شاء الله مطالبين باش نعدلوا. مازال عندنا اوبجيكتيف الكاس تو البطوله تحدد المصير تحدد المصير. معناها مطالبين عندنا اوبجيكتيف نحاولوا نخلطوا له معناها فيزيك الباهي نخلطوا له اون كونفيونس. عندنا جروب باهي عندنا جروب ينجم يمشي لبعيد في مقابله الكاس. نصلحوا رواحنا كيما عملنا سيكل طويل في 9 مات سون ديفيت. مالوروزمون اليوم جينا باش نلعبوا على الانتصار وهذا مالوروزمون اللي ما صارش. وكي نقولوا جينا باش نلعبوا على الانتصار الميدان ورا اللي جينا باش نلعبوا على الانتصار حجم الفرص اللي خلقناها يورا اللي جينا باش نلعبوا على الانتصار. مالوروزمون كيما قلت لك صارت حتى الهدف اللي قبلناه ما نشكوش في الحارس نتاعنا اللي نجم يغلط ان جون غارديان اللي عنده مستقبل كبير وجاب لنا برشا مقابلات مش على غلطه باش الناس كل تغلط. الفوتبول موجود للاغلاط سينو ما فهمش الاهداف. مطالب باش يصلح روحه والمقابلات الجايه ان شاء الله. اهم حاجه سيكو في الكاس ندخل المقابلات الكاس اللي هي ان كومبيتيسيون في 10 جور ولا في 15 جور. مطالبين باش ندخلوا ان كونفيونس وبليزاتو نتاعنا الكل.
15: النادي البنزرتي 3 هزيمة على التوالي زادك في مقابل ليطوال أول فيكتوار بعد زوز هزيم. النجم اليوم سمير يربح هو ماتش شكلي لكن ثم صورة النجم عشان كيفاش تعلق على الانتصار هذا ولونه ثم البونتو غلطة من الحارس مخطوف اللي كان بونتو جاك معناه خلينا نقول
14: أي المهم بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي هو إيقاف النزيف متاع الهزيم. راهو نتكلموا على ليطوال المباريات الأخيرة راهو قاعد يخسر في بنتائج كبيرة. راهو 4 الكوب و3 متاع جرزيس وغيرها من المباريات. فهذا كله اليوم ليطوال وقف على الأقل وقف النزيف وحقق الانتصار. الانتصار ما هوش يجيب حاجة كبيرة ولكن معنويا بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي اللي في حاجة إلى انتصار. نعرف صعوبات ليطوال وصعوبات نفخة وصعوبات الملاعبية. بن عمر في الملوتيران كيما العادة موجود مع قبو عنصر الخبرة. ليطوال كيما حكينا ما قبلش هدف هذه حاجة مهمة وحقق الثلاثة انتصار. بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي هذا هو الهدف رقم واحد. لكن بالنسبة للسيابي يجب يردوا بالهم. سيابي بعد سيري ممتاز جدا توا ثالث مباراة ما غير انتصار. بلال بن مسعود تكلم على الكاس وهو هدف بالنسبة للسيابي. فريق مختص في الكاس هذا وعنده الإمكانيات على شلاب باش ينافس بقوة. إذا كان تتراجع على مستوى البطولة هذا راه يأثر. وبالتالي نادي رياضي البنزرتي رغم أنه حجم اللعب ممتاز في المباريات الكل، رغم أنه اليوم كذلك ضاع عدد كبير من الفرص، رغم الهدف اللي قبله من الهفوة معناها من الحارس، هذا كله متفاهمين فيه، ولكن النادي الرياضي البنزرتي مطالب بمراجعات خاصة على مستوى التجسيم القدام. المباريات الأخيرة يخلق في فرص ولكن ما هوش قاعد يسجل في أهداف وهي معضلة. راهو خاطر نسمع برشا يقولوا مادام الفريق يخلق في فرص هو في صحة جيدة. لا ماهوش في صحة جيدة، يخلق في فرص وما يسجلش يعني فما إشكال، فما مشكل متاع تركيز قدم المرمى. نتمنى أنه نادي الرياضي البنزرتي وشهاب ليلي وستاف وقية اللاعبين يكونوا مركزين. لكن بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي مهم جدا الانتصار وثلاث نقاط.
15: ليطوال السادس 41 نقطة، سيابي مركز 12 33 نقطة. ماتش آخر نحكيه عليه ماتش جرزيس ونجم تلوي فوز جرزيس 1-0 بعد شوية. سامتي سبور كلها رسبت بالستة الثمانية التعليل فامي برهومي. كما قلنا انتصار ترجي جرزيس بونتو هدي جرتيلا من الدقيقة الرابعة. تصريحات من بعد المباراة منصف مشارك مدرب جرزيس شنو حكي بعد المباراة.
19: الحمد لله انتصار مهم قدام فريق محترم جدا نجم تلوي معناتها نتائج الفرح ذلك. اليوم اللاعبين قاموا بالمقابلة كبيرة كان الناس كلها كونسونتري من احنا كيما حكيت معناتها الربح يجيب الربح معناتها نجي قاعدين في نصف تصاعدي. اليوم حتى اللاعبين اللي لعبوا معناتها دخلوا جد معناتها برهنوا لي كونه كيما حكيت المرة اللي فاتت عندي 26 لاعب قادرين انهم يلعبوا هذا شفناه على ارض الواقع. ما علينا تو الحمد لله معناتها الشكر كبير للاعب للإدارة وللإطار الفني وشكر كبير لجمهورنا اللي ساندنا اليوم بالرغم أن المقابلة فيها شريان كبير لكن الحمد لله أننا نكملوا معناتها في ترتيب إشارة بالترجي الرياضي الجرجيسي.
15: ومن جانب النجم المتلاوي المدرب عماد بن يونس
20: الدرجة لسه مش من الموسم هذا مع الموسم قاعد يقدم كورة باهية مع حتى الكلاسمون تاعو باش يلعب على نقولوا تخسر شوية في الآخر ما يستحقش مع فريق ممتاز عمل لهم تام دو ماتش باهية استغلها بهدف وجاتهم فرصة لازمين ما عملناش تام دو ماتش باهية بعدين صلحنا كملنا الشوط الأول خير من اللي بديناه الشوط الثاني الحقيقة خلينا بزينين من الأمور وجابنا فرص ما سجلناش مبروك للدرجة الجرجيسي معناتها يستحق الانتصار تاعو واحنا معناتها كنا نعملوا بخير كلمة في ليزاربيتر اللي جا معناتها ديما احنا نشجعوا اللي جا واحد نقولوا كبداية ما تسالش الحكم معناتها ما بدلش أي حاجة في نتيجة المقابلة ولا ما كان مستواه معناتها محترم فنيا أما باش نقولوا جيران في الماتش معناتها كسوة في الوقت الضايع ولا في تضييع الوقت ولا كان تسهل أكثر من اللازم أما فنيا قدم مقابلة محترمة.
15: عماد بن يونس في ميكرو مراسلنا في جرجيس عز الدين مسلم. بالنسبة لجرجيس مركز الثامن 38 نقطة والمتلوي سابع ب 39 نقطة. في كلمة وليد على اعتبار موسم ناجح بالنسبة للفريقين الاثنين.
13: متلوي أكثر متلوي بصراحة معناها مش الموسم الأول هذا ويعمل نتائج باهية مع عماد بن يونس اللي معناها على ذكر المدربين اللي يقعدوا يخدموا عماد زادة من الناس اللي الهيئة المديرة متاع نجم متلوي أعطت فيه الثقة
15: وكارت
13: بلونش ويخدم ومرتاح والناس تحبه وتقدره وذي حاجة زادة إيجابية وذي من الحاجات اللي تخليك تعمل نتائج رأو الاستمرارية هي اللي تعمل نتائج الاستقرار هو اللي يعمل نتائج أما إذا يحطوا انترينور 3-4 ماتشوات ونحي ويجيب واحد آخر فما ناس لو تحط 4-5 مدربين أنا استقرار وأنا نتائج وأنا معناتها كونتينيوتي تحكي عليها ما تنجمش فهمت المتلوي دونك معناتها في إجابة على سؤالك موسم معناتها محترم ونفس الشيء معناتها ينطبق على المتلوي وفرق أخرى زادة اللي تفتقد شوية ممكن الإمكانيات تخليها تجيب لاعبين معناها بجودة خير وإلا مش عارف معناها مقارنة بالفرق الكبرى الفرق هذية كي تعمل نتائج باهية وتوصل سانكيام وسيزيام إكسبلوا كبير برش لافتقادهم معناها الإمكانيات المادية باش ياخذوا لاعبية ويحاولوا معناها في المركات ومتاع الصيف ومتاع الشتاء يدعموا الفريق ما يلقاوش لابوسيبيليتي يتعاملوا بالموجود دونك معناها تحية لهم ونشكرهم على المجهود ونشكرهم على معناتها كل اللي يخلق من الضعف قوة وحتى فنيا معناها اليوم متلوي من أحسن الفرق اللي تلعب كورة وذي معناها قلت وأنا حتى في الفازالي مرة لعبت ماتش مع الملعب التونسي وحتى كان انهزمت لكن قعدت 30 مينوت تستحوذ على الكورة وتلعب وتحس فريق معناتها مليان تحس فريق عنده أفكار وفريق معناها الحقيقة من أحسن الفرق السنة في البطولة نجم المتلوي اللي معناها وجوده في المرتبة ذيك مش صدفة. بالنسبة لجرزيس الاستفاقة جات معناها بعد الموضوع اللي صار متاع بوجلبان وتوجه معناتها
15: خروج الملاعبية اللي خرجوا
13: وخروج الملاعبية والأجانب وكذا لكن توا عنده 4-5 ماتش من المقابلة متاع الكأس ومعناتها وصولا إلى المقابلة متاع اليوم نتائج وتحسنت ومعناها وكمل السيزون معناها هو متفرهد
15: مازال يلعب على الكوبا
14: اي هذيك هو عامل مهم بالنسبه للمتلوي فما نقاط تشابه نتاع زوز فرق بين زوز فرق ساعه قرب لبعضهم في الكلاسمون 39-38 نقطه فقط بيناتهم ولكن فما حاجات من نقاط كذلك لنقاط التقاء او تشابه بين زوز فرق المشاكل الماليه او الصعوبات الماليه كذلك فريق باش ينجم يكمل الموسم لابد عليه من أنه يفرط في بعض اللاعبين زوز فرق هذه المشاكل المالية تقريبا عند معظم فرق البطولة التونسية الفرق شنو فهمي الفرق أنه فريق حافظ على المدرب متاعه رغم الصعوبات المالية وفريق يغير في المدربين هذاك الفرق اللي حسيناه في فترة حساسة من موسم أنه رغم المشاكل المالية رغم معناها الصعوبات رغم هذا كله المتلوي شاد صحيح ما طاحش برشا في الروندمان ولا في النتائج وبين فريق دخل في دوامة الشك وبدأ يغير في المدربين ويغير في الخطة ويغير كل مدرب والأفكار متاعه إلى أن جاء مشارك فتحسن أداء فريق الترجي الرياضي الجرزيسي وهذه نقطة تحسب إلى المدرب وتحسب كذلك إلى الإدارة كلمة السر موارد مالية مستقرة حاولوا كيفاش ثم كلمة السر استقرار فني خاصة وذاك اللي ميز فريق المتلوي جرزيس أنا أعتبر أنه موسمه مقبول كان بالإمكان أفضل مما كان، ولكن قياسا بالصعوبات الكبيرة اللي مر بها الفريق، ما نتكلمش فلوس هنا، نتكلم فنيا وتغيرات إطار فني ولاعبين وكذا خلى الفريق يتراجع. لكن في فترة حساسة من الموسم، فترة الحاسمة، عاد ترجي الجزيسي والنتائج نتاعو الأخيرة توري أنه فريق محترم.
15: بالضبط. بعد شوي نحكي على تداعيات البارح، ضربة الجزيرة منحت للشبيبة خلفت برشا كلمات وتعليقات من الأولمبي البيجي والاتحاد الرياضي المنستيري. البارح كان فوز الشبيبة 1-0 على الاتحاد الرياضي المنستيري بضرب جزاء جات في الدقيقة 90+7. خرج بلاغ بارح في الليل احتجاجي من جانب الأولمبي البيجي، ومعناه وكان انتقد منح ضربة الجزاء ذي، وفريق الأولمبي البيجي يقول أنه معناها مش طالب اليوم بمعاقبة حكام الساحة والحكام الفار ولا بنشر التسجيلات، وقال كان تحبونا معناها أن نبطلوا من البطولة تون نبطلوا في على اعتبار الماتش الأخير اللي يلعبوا ضد النادي الإفريقي، وحصل روحه الفريق كونه مستهدف وأنه امتعاض بالنسبة للجماهير متاع الأولمبي البيجي، ممكن مش متعودين بالخطابة ذي في فريق الأولمبي البيجي. بيجي الاتحاد المنستيري اليوم ينشر بلاغ عبر صفحته الرسمية يعلن فيها رسميا سحب ثقته بالإدارة الوطنية للتحكيم، يقول لك بعد ما تمت معاين ضربة الجزاء اللي تمنح لفريق شبيبة القراوين ضد الاتحاد الرياضي المنستيري، وتقول كونه معناها باش تقدم شكاية جزائية ضد طاقم تحكيم المباراة هذه لما وصفته بأخطاء مؤثرة ومتكررة حرمت الفريق في أكثر مناسبة من حق المشروع بالمنافسة على المراتب الأولى خلال الموسم هذا. وليد، هل تعو البوم من عرش متعلق على الكلمات اللي جاوا في الزوز بلاغات، وهل هي الاستهلاك يعني توصل مواقف رسمية؟ ما نش عارف شنو تجي متعلق على الكلمات دي.
13: والله فاهم، يشوف أنا قريت البلاغ متاع الأولمبي البيجي والبلاغ متاع الاتحاد المنستيري ولا حتى يعني أي فريق آخر كيف معناته يهبط بلاغ وقت اللي يحس روحه تظلم ولا يحب يطالب حقه على مقابلة عديت حس روحه هو فيها معناها
15: مستهدف،
13: وهذا معناها حق مشروع تبقى. فما يعني احنا عنا رأي في الموضوع، والوضعية معناها الحالية توا اللي تاع الشامبيونا واحنا في فانت سيزون ومشاكل كثرت، يعني مشاكل كثرت وفما اخطاء صارت صحيح مؤثرة على نتيجة المباريات، لكن كل صراحة شفت اللوم توا مع احترامنا الكبير الفرق الكل اللي تنشط في البطولة، الرابطة الأولى والثانية والثالثة وحتى رابط الهويت معناه، ومنتمنى وحتى حد ومنحب وحتى حد ينزل يا سيدي، ماذا بين الكل يقعدوا موجودين، أما قانون اللعبة فما شكون يتيح فما شكون يهز لقب فما كذا، ذيك قانون كرة القدم. اليوم كي تخلط انت لافون ديرنير جورني مع دي كونكورون ديريكت وتصير معناتها الحاجات اللي كيما نذا، يا ريت اللوم ما عادش عنده حتى فايدة، على خاطر انت ديجا ضيعت معناها نقاط وضيعت معناتها مباريات في الموسم. صحيح فما ديفوا تشوف حاجات بعينيك للي تنطق معناها تقول اسو بوا، يعني ما نحبش راني نحكي تو على الكرة البينالتي نتاع شبيبة القيروان والا الماتش اللي تلعب بيجا والعمران، خلينا تو نحكيه في معناها في المطلق، فهمت؟ مش ما ندخلوش في التفاصيل نتاع الفريق هذا كيفاش لعب والاخر كيفاش كذا والكومبورتمون والبينالتي وكذا والاخر مس وما مسوش، لا علينا. اليوم باش يصير وعادي، ومش كان السنه صار في السيزون الكل معناها مثل هذه الوضعيات والاخطاء، واحد صارت ما صارت في السيزون الكل، فما دي بينالتي تزفروا غالطين وفما فريق خذا فافور على مع حساب فريق اخر وكذا. تبقى يعني قلت لك اذا كان معناتها بالحق اليوم احنا ماناش قادرين باش معناتها ننظموا مباريات ونحطوا حكام اللي بالحق معناها يحاولوا يمينيميزيو على الاخر الاخطاء، على خاطر فما ناس تيح معناتها راهو تيح خايب برشا، راهو فريق يكون معناتها في باله باش يقعد في الرابطه الاولى يلقى روحه في الديفيزيون 2 وبرا عاده كيفاش تحضر وقداش باش تقعد باش تعاود ترجع. يا خويا بكل صراحه نحكيه على الميثاق الرياضي ونحكيه على التنافس الشريف ونحكيه احنا مازلنا انا نقولها وبكل صراحه ومعناه كنت لاعب ونعرف ما زلنا بعاد كل البعد باش نحكيه على ولا باش نلومه شبيه ذاك العبه كيكا. لا لا اخويا احنا مانيش البريمير ليج ومانيش البوندس ليغا ومانيش الليغا, معناه احنا مازال عندنا مشاكل كبيره برشا, واحنا لي زانستونس تاعنا الهيكل الرياضي تاعنا بكل صراحه مازلت مخترقه بما فيهم معناتها السلك التحكيمي. شنو اخي بسامحني اخي بكشي في بالك اللي اليوم معناها فماش ناس تاثر على مسؤولين في الرابطه ومسؤولين في الجامعه ومسؤول معناتها والاداره الوطنيه للتحكيم, فما مازلت ناس تاثر وفما مازلت عباد معناتها اللي يخافوا منها بين قوسين وكذا. مالا شنو تقول لي انت اليوم فار ودرشني وكذا ومن بعد جي تعمل لقطات؟ ما قلتك مانيش باش ندخل في التفاصيل, اما خويا معناها راهو دي فوا تقول
15: تحكي على موسم كامل بهم على تقصد موسم كامل
13: موسم كامل سيدي اي باش ما نقولوش الجولات الاخرى اللي هو معناتها جولات حساسه ذوما وفيهم مصير نوادي ناس تنزل وناس كذا. بكل صراحه راهو فما حاجات كي تشوفهم انت بالعين دوخ تقول معناها خلال درجه يعني معناها الناس تتفرج وتشوف كسوا في تونس ولا البرة من تونس راي عبيد تلاحظ وعبيد راي تعرف ش معناتها بينالتي صحيحة وورجو وتعرف فريق اسكو يلعب بالرسمي بقلب ورب ولا مسيب تي نعرف واحنا ملاعبية ونعرف
15: فما دارز مثبتات المشكل وليد ما نجموش نتهم ولا نشيرو له إلا ما يجي في
13: إثباتات.
15: لا لا بالعكس معناها للتوضيح
13: اللي يسمع فيه بريت اللي يلوم بالنسبة لي أنا ما عادش عنده حتى فايدة كما قلت قبيلة. ما عادش نجم تلوم فريق تقول شبيه اليوم لعبه كيكا ولا شبيه سكر ولا كذا ولا خويا بينالتي تتزفر نجم تكون انت مظلوم اوكي معناه ونجمو احنا نجيو معاك لكن خويا هاي تزفرت ضدك ولا فهمتني شنو باش تعمل من بعد؟
0: حتى شيء
13: هاي الناس قالك باش تمشي للتاس خرج رئيس سليمان قالك مش انا بركه زوز ثلاثه فرق اخرين برا ارجع توا لافير نتاع الشاب وارجع لافير نتاع الاخرى والاخرى
15: اللي عنده وشوف حق ياخذوا
13: صحيت وقع السيزون علقه وكذا توا معناتها هذا توا معقول هذا
0: 16 الفريق في الرابطه المحترفه الاولى حتى فريق ما هو راضي على التحكيم وكل فريق يجبد لك بالتواريخ وبالصور وبالاثباتات الاخطاء اللي صارت على الفريق نتاعه ما هكا ولا
13: وي.
0: ما نتكلموش على الرابطة الثانية والثالثة والهوات هذوك ما تحكيش. إذن فما مشكل متى تحكيم اللي سمعة البطولة التونسية صراحة ولاو يتندروا بها ما نقولش على مستوى العالم حتى على مستوى العربي وهذا اللي أسفني أنا بكل صراحة ومتأسف إلى درجة كبيرة ولات البطولات اللي بحذانا ولو يتندروا باللي قاعد يصير في البطولة التونسية وهذا شيء مؤسف ذي نقطة راي حساسة برشا وهنا أنا ننزه الناس الكل ولكن فما حاجات نشوفوا بهم في بعينينا نشوفوا فيهم مشكل التحكيم عنده سنوات باش تنجم تتخلص من المشكل هذا يحب لك سنوات ما تنجمش هي ميكانيزم هي سلسلة هي منظومة كاملة تشتغل لمدة سنوات وهذا الرأي العام الرياضي الكل يعرفه ونشوفوه في التلفزة ونشوفوا المردود متاع اللاعبين ومتاع الحكام ومتاع الأخطاء نشوفوا فيهم واللي يحتاج توقي مليون باج احتجت ولا المستير ولا غيرها تقول لك أنا على الأقل أضعف الإيمان أني نحتاج ما عندهمش إمكانية أخرى ما عندهمش امكانيه اخرى ما تشوفه
15: اما سمير علاش لولا بيجي يحتاج على على على ماتش مش هو في طرف
0: لانه هو كونسيرني هو طرف بالعكس هو طرف لولا بيجي طرف مباشر تعطيه وهنا مانيش نمشي للقروان انا القروان زادت ظلمت في بعض المباريات فهمت توا قصدي شنو معناها حاجه تاسف صراحه تاسف ياسر وذاك علاش احنا توا في الدربين تاع غدوه حتى حكم اجنبي وفار اجنبي وباقي بالعسه وبنشوفوا كذا لانه احنا ما عادش عندنا ثقه في حكامنا بكل اسف رغم عندنا الامكانيات وعندنا من حكام نزهاء وعندنا وعندنا وعندنا ولكن مالوريزمو الظروف العامه اللي عايشينها 20 سنه ولا اكثر خلاتنا دائما ما نغزو الماتش نهار الاحد واحنا نغزو للتعيين بتاع نهار الخميس شكون مش عينونا لانه نعرفوا وراو الشيء ذا من بدايه الموسم فما ناس تخدم على روحها من بداية الموسم مش ملتوى تتحل العينين في الجولة الأخيرة يقول لك أنا أخويا أنا أخو باي من الأول وهذا واقع وموجود. أنا أقول لك لما داير أني متألم وبكل أسف. إذن الأولمبي البيجي من حقه أنه يشتكي سيابي قروان مستير هذا كل من حقهم, لكن في المحصلة في النهاية النتيجة فوق الميدان قولوا هذا بكل أسف وبكل مرارة سانسرمون بكل مرارة وبكل أسف.
15: بمازال الحديث على البطولة باش نحكيه بعد شوية على الديربي أكيد في الساعة الثانية جاينا معكم إن شاء الله بعد شوية بعد الأخبار.
3: تيهاك زيه وعمل جو
21: اي قل لي مبروك ما وزدوني في الشهرية.
3: صحة صحة ترى وريني قدش وليت.
21: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني شوفي للا وصلي عني بي
3: تي هاي هي بيدها الشهرية تي ما تبدل شي ما تقوليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب
22: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك بأوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغرسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغرسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك اوفر فالابل جسكو 10 جوان اوبتيلاب دلل عينيك.
16: راديو موزايكا فام تونس الاخبار.
23: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. بلدية منوبة تمهل أصحاب السيارات الرابضة لفترة طويلة في الطرقات والأنهج خصوصا السيارات المهجورة أو المعروضة للبيع 7 أيام لرفع سياراتهم وإخلاء الفضاءات منبهة إلى أنه سيتم حجزها وتحميل مالكها تكاليف الرفع والنقل مع معاليم الإيداع والخطايا البلدية عند الاقتطاع في صورة عدم الاستجابة للقرار خلال المهلة المحددة التي تنطلق من تاريخ صدور الأعلان بتاريخ 8 مايو الجاري وفق كاتب عام البلدية المكلف بتسيير فتح درواز. ودرواز يضيف أن بعض السيارات المهجورة وخاصة منها الموجودة قرب جامع منوبة المعمور وقبالة أرض طبوجية بمنوبة باتت شأنها شأن السيارات المعروضة للبيع تخل بجمالية الطرقات والفضاءات وتشوه المظهر العام وتعطل حركة المرور وتشكل خطرا على سلامة مستعمل الطريق وهو ما دفع البلدية إلى اتخاذ هذا القرار. رئيس منظمة كونكت أسلان بن رجب يعتبر أن المنظمة ترتكز على الاقتصاد الثقافي والإبداعي في الجهات مع دعمه من خلال إدماج الذكاء الاقتصادي داعيا إلى ضرورة توفير وسائل تمويل مختلفة تعتمد فيها البنوك الجانب اللامادي كضمان وربط تدريس بسوق ومتطلباته والمحافظة على الملكية الفكرية في الجانب الإنساني لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.
24: الاقتصاد الإبداعي والثقافي وعلاقته بالذكاء الاصطناعي خلينا نعتبروه مجال جديد لازمنا عليه. الاقتصاد الثقافي والإبداعي هو اقتصاد ساعة ركزوا عليها كثير في كونكت خاصة من جوانب الإبداعية في الجهات في علاقة بالصناعة التقليدية في علاقة بالإبداع في علاقة بالسينما في علاقة بالجيمينج. قناعتنا أنه الإبداع ما يقفش فقط في الفن والإبداع وإنما نجموا نحولوه إلى جانب اقتصادي. مقتنعين راه الذكاء الاصطناعي ماهوش قطاع, الذكاء الاصطناعي هي شيء أفقي يشمل القطاعات الكل دون أي استثناء. التساؤلات الأولى هل سيقع القضاء على هؤلاء الشباب المبدعين بالذكاء الاصطناعي؟ الجواب يكون نعم ولا نعم, خاطر القطاعات اللي فيهم لتاش ليتعاودوا بطريقه ميكانيكيه طبعا سيقع القضاء عليهم, فقط يلزمنا نحاولوا نلقاو وسائل تمويل مختلفه تخلي البنوك والممولين ياخذوا كضمانات الجانب اللامادي. النقطه الاولى. النقطه الثانيه هي نحاولوا نربطوا التدريس بالسوق, والنقطه الثالثه الملكيه الفكريه يلزمنا نعرفوا كيفاش نحافظوا عليها لما يكون فما جانب انساني.
23: في متابعة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط CNBC تنقل عن رؤساء شركات نفط وغاز كبرى قولهم أن نظام الطاقة العالمي سيتغير بشكل كبير نتيجة الحرب مع إيران, مضيفة أن الاضطراب بسبب إغلاق مضيق هرمز كشف هشاشة نظام الطاقة العالمي. حاملة الطائرات البريطانية تتجه إلى الشرق الأوسط في مهمة محتملة عبر مضيق هرمز حسب ما نقلته صحيفة تايمز عن مصدر دفاعي في لندن. نهاية الموعد الإخباري قدمته لكم أميمة عليا. الأخبار متواصلة على مدار ساعة عبر موقعنا مزايكا فامبونات, والمشوار يتواصل مع فهم البرهومي ومراد ووسيم وكامل فريق سامدي سبور. دمتم على اطلاع.
16: الأولى في تونس.

ديربي العاصمة، ديربي حسم لقب البطولة، الترجي الرياضي التونسي، النادي الافريقي، نهار الأحد 10 مايو مع الأربعة متاع العشية، موزايكا فام في قلب الحدث، نقل مباشر، تحليل فني، كواليس وتصريحات، بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام.

0: الأولى في تونس. سامدي سبور كل نهار سبت من 6 إلى 8 متاع الليل. فاني برهومي
1: مرحبا بكم من جديد على موزايكا فين في سامدي سبور. مازال معكم حتى للثمانية. الحديث بعد شوي باش يكون على الدربي غدوة. الترجي يستقبل النادي الإفريقي في الجولة 29 من البطولة، لمباراة مهمة للفريقين الاثنين اللي عثرت نجم توضح الوضعية بالنسبة للقب البطل، ولا يتأجل الحسم للجولة القادمة الجولة 30 من البطولة. باش نحكي بعد شوي على تشكيلات المنتظرة في الزوز فرق، أيضا الاختيارات على ذمة المدربين الاثنين. نذكر موجود معنا وليد الهيشري، سمير السليمي بعد شوي يكون الحديث، لكن البداية تكون باخر تطورات في موضوع المدرب سفيان الحيدوسي وانسحابه من اتحاد بن قردان قبل المباراة. ربما تنجم تكون مهمة جدا في تحديد لقب البطولة ضد الترجي التونسي في الجولة الأخيرة. بعد شوي كل التفاصيل. واللي رسميا نذكر أن سفيان الحيدوسي يغادر اتحاد بن قردان، ومش يكون هو مدرب الفريق في المباراة الأخيرة اللي باش تكون نهار الخميس بين اتحاد بن قردان والترجي التونسي. برشا تأويلات، برشا كلمات. إدارة اتحاد بن قردان نشرت بلاغ توضح فيه النقطة هذه، تأكد كونه كان الهدف الأساسي من تعاقد مع الإطار الفني بقيادة سفيان الحيدوسي هو ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى، وهذا هو اللي تم من خلال الماتش اللي تلعب في القيروان وقت رسميا ضمن اتحاد بن قردان البقاء نتاعه، وزاد العب كان درب الفريق في ماتش الملعب التونسي. وتقول كونه المدرب سفيان الحيدوسي عنده التزامات خاصة وعائلية تستوجب عليه أنه كونه يغادر، وأنه نتأكد العلاقة الطيبة بين الاثنين. وهنا يقول أنه تم معي في المقابل أنه أبدأ رفضه التام لمحاولات بعض الأطراف الزجب النادي في صراعات جانبية العلاقة له بها، وأي محاولة استغلال اسم الاتحاد هذا من قديم في مناسبات ليكون فيها الفريق طرفا مباشر. هنا الحديث على كونه الأجواء توترت شوية قبل المباراة اللي تنجم كما قلنا تكون عندها تأثير ونعرفوا نتيجة المباراة هذه اليوم. كيفاش تقرأ سمير انسحاب سفيان؟ سفيان يقول لك أنا يا أخوي عملت المانتيان تاعي، ما عنديش لزوم باش نبقى في الفريق أبار بعض الالتزامات العائلية، وان بلوس حس اللي ثم ضغوطات خارجية مش اللي هو أما كلامات وتنسيون طلعت زايدة، يقول لك أنا عملت المانتيان مش قادنا في بن قردان.
2: إيش مدخلني في الدعزق يا ذوم؟ ما هكا ولا بصراحة نعرف وضع متاع الكرة متاعنا، وسفيان الحيدوسي خبير في الأمور هذه ويعرف الكرة ويعرف البطولة التونسية وكواليسها وخباياها والمتخبي والمستور وكل شيء يعرفه. فبالتالي جاء الهدف أنه يعمل المانتيا، يعمل المانتيا يقول لك ما دخليش في المشاكل هذو ما نبعد خير، يتسبب بأسباب عائلية أو أسباب كذا، وأنه العلاقة طيبة أنه هذا كله نعرفه. ولكن فما وضعية أنه اتحاد بن قردان ضمن البقاء متاعه، ماتش الملعب التونسي الأخير واضح أنه رغم أن النتيجة كانت باهية تسمى والمردود، ولكن واضح هو يراني في الفريق ويعرف أنه ما عاش فما موتيفاسيون، ما عاش فما أكل انضباط متاعه، وسامحوني في الكلمة ولكن هذه الكلمة التارم الصحيح، أكل سيريو متاع وقت اللي فريق مازال مهدد، فريق اطمان على بقاء متاعه. وبالتالي نعرفوا العقلية متاع التوانسة متاع الفرق التونسية اللي خرجت من الكورسة ما عاش عندها أهداف لا الفوق لا اللوطة، وبالتالي اتمانت على وبالتالي تولي تلعب. مش كان راو الكلمة ذاك البن قردان لمعظم الفرق اللي منعت فما فرق منعت ولكن ما زال عندها مسابقة الكاس، وبالتالي تقول لك نحضر كما لوكا بتاع المتلوي ولا جرزيس ولا غيره. ولكن وضعية بن قردان حتى باش يجيوا للانترينمون، حتى باش يعطيوك مردود في التيران في التمارين مش في المباريات، تلقى صعوبة. وبالتالي سفيان يقول لك أنا يا أخويا جيت في هدف أنه نمنع الفريق، وقد كان ومنعت الفريق وضمن البقاء متاعه، وبالتالي مش دخلني أنا في زوز مباريات الأخيرة. ولا خليني نقول أكثر صراحة، المباراة الأخيرة ما نعرفوش على نتيجة ديربي غدوة، مش تكون مباراة تكون حاسمة في بن قردان بين الترجي وبن قردان وبين النادي الإفريقي والأولمبي الباشي. يقول لك أنا يا أخي نبعد على المشاكل ونبعد على الواحد باعتبار أني عندي نقائص، باعتبار أني الملعبية مش موتيفية، باعتبار كذا، باعتبار أنه كذلك شعبية النادي الإفريقي والترجي موجودة حتى في بنقردين، وناس نعرف أنا وعشت غاديكا ونعرف أنه فما برشة جماهير من النادي الإفريقي وبرشة جماهير من الترجي التونسي، فما ضغوطات على الملعبية وعلى الناس، كل هذا كله أنا نفسر انسحاب أو ابتعاد سفيان بالكلمة هي نوعا ما رزينة ولكن منطقي، هو ما هوش منطقي أنك تكمل السيزون منطقي ثم تمشي على روحك، لكن ما زالوا جولتين وتبعد ما هوش منطقي، لكن قياسا بالظروف اللي حكيت عليها أنا طوى وحققت البقاء متاعي، يقول لك أنا من محبة نبعد على الدعازق هذا مع المشاكل هذا مع الضغوطات هذوما، أنا متأكد أنه فما ضغوطات على الملاعبية وعلى المدرب وعلى الناس الكل، يقولك نبعد. إذن هذاك وضع الكورة متاعنا في تونس لا أكثر ولا أقل.
1: هل حسن انفعل بالحدوثي بالنسبة ليك وليد تفادي لأي إشكال وضغط وتأويلات، لأنه هو بعد كل مباراة يفوز بها ولا حتى في الفوز الأخير اللي عمله على شباب القروان تم اتهام اتحاد بنقردين بخدمة فريق معين، وأنه خدم ولا حتى التعادل الأخير ضد الملعب التونسي تم اتهام الفريق كونه خدم فريق خدمة فريق آخر، كيف نفس الاتهامات مهما كانت النتيجة وأهمية ماتش بنقردين وترجي تونسي باش تتوجه له الاتهامات للمدرب وللملعبية، ونعرف اللي كنت تحكي فيه وليد نظرية المؤامرة ونظرية معناها عدم الثقة بين الجماهير وكل شيء معناها أصبح مباح في تونس.
3: وضعي صعيبة بصراحة، معناها سورتو اللي في الموسم هذا جات حاجة استثنائية، حتى قبيلة نحكي أنا وسمير على الموسم اللي معناها جات فيه وضعية مماثلة ما نتفكرش معناها إلا في هكا موسم النادي الإفريقي كان متأخر على الترجي ورجع وانتصر عليه واحد تقريبا الموسم الشهير متاع 13 النقطة، لكن وضعية هذية لفون ديرنير جورني معناها اللي يربح فيهم والنادي الإفريقي هو معناه التعادل يخدمه الترجي رياضي يزمو يفوز ومازالت جولة أخرى وفما منافسين معنيين بتيوح ومنافسين يعني خرجوا من المطرح صعيبة. والله إيش نقول لك، أنا بسألتني أنت باش نجاوبك نقول لك عنده الحق، خاطر المدرب راه عنده عائلة، المدرب راه وقت اللي يتعلق الأمر كي بزوز أقطاب، معناتها نحكيه على ترجي ونادي الإفريقي زوز عندهم جماهير كبيرة وكل فريق يحاول من جهته معناه باش يسلط ضغط، معناه ضغط على المنافس اللي باش تلعب اخر جورني وضغط على المنافس اللي باش تلعب له قبل الدربي، وهذا معناه عادي بويسكو معناه جماهير كبيره وقاعده جماهيريه كبيره وفي المناطق الكل في تونس معناه في الولايات الكل فما احباء ترجي ونادي الفريق والمدربين اللي يتحطوا في مثل هذه الوضعيات. وسفيان بصراحه مدرب عنده خبرة كبيرة، هو صديق الوالد دايور معنا نقدم له تحية، وشوف راهو فما ناس تونتيسيبي معناه ومن حقها على خاطر راهو وضعية صعيبة ياسر اليوم، والله كان جاي بنقردين مازال معناتها كونسيرني بالتيوح وكذا باش تستحفظ على المدرب وكذا وتهزهم في ستاج ايون كور زادا، فيما بالك اليوم معناه فريق بعد ويلعب اخر جوله مع الترجي وشوف الريزلتا نتاع الدربي غدوه شنيه باش تكون، يعني انا معاه وكونه معناها الحقيقه ابعد احتراما في شخصه ومعناها وباش يسكر باب الاقاويل وما يدخلش تحت المتاهات هذيا اللي من بعد اسافوار شنو نجم يصير. دونك الفريق هو مانع والفريق باش يلعب الماتش نتاعو الفو ميو يخليه يعني تحت قياده الهيئه المديره ويبعد، معناها خاطر الهيئة المديرة أبريتو هي يعني تنجم معناتها تتحكم في مثل هذه الوضعيات أكثر معناها من المدرب في حد ذاته.
1: هو الموضوع أنه معناها فريق اتحاد بنقردين ثابت الوكيل باش يلعب على الميثاق الرياضي وهذا المبدأ، والهيئة تو باش تحط مدرب اللي باش يكمل المباراة هذه، وواحد ما نعرفوش الماتش هذا نتاع بنقردين وترجي أهميته بالنسبة للترجي
3: كل يتعدى بالمقابلة بتاع غدوة
1: ماتش الدربي، وهذا هو حابين نفسروا شنو صار بالنسبة لسفيان الحيدوسي. الحقيقة الخبر خرج من البارح وتأكد رسميا أنه الحيدوسي يغادر اتحاد بنقردين تفاديا لكل التأويلات والقيل والقال، يقول لك أنا عملت الميسيون متاعي عملت المانتيان متاعي، بقائي أصبح زايد بالنسبة لهم في بنقردين، دونك الفريق منع والفريق في يد الهيئة المديرة عليها تقرر تكون تحط مدرب وهو
3: أنا عندي اقتراح
1: بالنسبة لي.
3: عندي اقتراح معناها بويسكو توا معناها سليمان مالورزمو معناها نزلوا للرابطة الأولى معناها نتمنى لهم إن شاء الله عودة سريعة. جابس نفس الشيء معناها نتمنى لهم زادة عودة سريعة. أنا الاقتراح متاعي ماتش بين الترجي ونادي الإفريقي يتلعب في ملعب فينال ما فماش بعد وجورني أخرى. فهمني نادي صفاقسي صحيح حسابيا مازال يلعب على المرتبة الثانية لكن صعيب, أما ماتش ما بين بيجا والقروان وماتش ما بين الترجي ونادي الإفريقي خلنا نفصلوها مرة واحدة.
2: صحيتك
3: ولا العظيم
4: فصيتها كيك
3: مو مازال واحد باش يتيح بلاصة للتيوح وبلاصة للتيتر. هاي اخوي حطوا دو ماتش وخلي الناس كل تتسكوزة وتمشي كل واحد صيف على روعه, واللي باش يتيح تو نعرفوه ثالث واللي باش يهز خلي
4: في الاخر لعبة في الاخر يكون
3: تقدر نعرف يفدلك فاهم.
4: واللي صحيح زاد وليد زاد ما زاد راهو اللي يحب يمنع راهو ثم برشا أمثلة باهين في البطولة كيما العمران كيما المتلاوي يخدموا خويا على روحهم.
3: صحيح وراو بيني وبينك راو فما بطولات أتعس منا راو بون فما ناسك اللي تلعب ماتش يلعب قدامنا دول معناتها الأتراك مثلا عندهم زادة راو برشا أمور في الحكاية هذه وبلدان أخرى معناها في في في الأوروب دوليست وكذا فما ناس راو يصير فيها كي ماتشوات تتسيب والفريق يبدأ مش كونسيرني كي ما يبداش يعني يلعب بجدية وكذا يصير راو مش حكر علينا احنا, اما احنا معناها بصراحة ما تخلصنا قدرنا لها وشوف وقتاش باش نتخلصوا منه الموضوع هذا معناها الله اعلم.
4: سمير نحكيو كلمة على سليمان اللي بعد سبع سنين راو تغادر الرابطة الاولى. راو سليمان الفريق هذا قعد من اللي طلع ما هبطش
2: ما هبطش ورانا كرة مزيانة الحقيقة. سبع سنوات كانت ممتازة جدا, فريق بأقل ما يمكن من الإمكانيات لكن بدراية ممتازة مع تعاقب الإدارات المختلفة والرؤساء المختلفين, لكن ديما سليمان كانت النكهة متاع البطولة التونسية. السنة من حظ سليمان أنه يتيح قبل جولتين أنه سليمان فاز أكثر من جابس فريق الوحيد دونك الكلاسمون نقوله صحيح جابس هو ربح اكثر من جابس فقط في البطوله, فبالتالي ترتيبه منطقي. لكن الغريب في الامر فهمي انه خسر اقل من جيسكا, جيسكا خسرت 17, خسر اقل من البيجا, خسر اقل من المرسى, خسر بريس كيما العمره اللي احنا نشكروا فيها, وهذا من الفرق الكل قبلهم في الترتيب. علاش؟ لانه سليمان تعادل 9. لو كان سليمان في 9 تعادلات عملت 5 هزايم و4 انتصار تلقاها في ترتيبها ريمان عمن بكري. فهمت قيمة الانتصار ومشكلة التعادلات 9. من مفارقات كذلك أنه 7 مباريات الأخيرة تحسنت النتائج في شهر مارس. يربح وليد سليمان تربح جرزيس اللي هي معناها فريق تتعادل مع السي اس اس, تربح جابس, تربح بنقردين, تتعادل مع الكلوب وتربح العمران, خسارة وحيدة فقط مع السيابي. سليمان علاش قلت لك تطور كبير ياسر راو لعب 7 مباريات الاخرانيين سجل فيهم 6 وقبل كان 3 7 مباريات الأخيرة. عدد النقاط اللي تحصل عليهم سليمان في 21 ماتش اللي قبل 7 هذوم 21 ماتش تحصل على 10 نقاط, وفي 7 مباريات الأخيرة تحصل على عدد أكثر من 21 مباراة في 7 مباريات. شوف التطور الكبير اللي صار لسليمان. مالوروزمون هذا الاستفاقة أو التطور اللي شفناه بعينينا بصراحة في 7
4: من جاء مينغارا
2: من جاء مينغارا من شهر مارس ورد التالي, التطور هذايا جاء متأخر حسب رأينا. لأنه لو كان تحسب البطولة كان بدأت البطولة بسبعة مباريات تذومة, سليمان مش تلقاها في طليعة الترتيب في طليعة الترتيب. تطور كبير ياسر رغم أنه الفريق في بداية الموسم كان حسب رأينا الإفكتيف تاعه خير بسويل قدام وديارا لرجال الإسبرانس وغيره كان خير الإفكتيف, ولكن النتائج ما تبعتش وتوى الإفكتيف أقل, لكن تطور أداء الفريق بدرجة كبيرة ياسر. وهنا لابد أن نتكلم على بعض اللاعبين اللي تألقوا تألق كبير ياسر في نهاية الموسم. 3-4 لاعبين منهم منوبي الحداد وغيره من الملاعبية, الكاس مجهد كان ممتاز جدا.
4: بوعصيده
2: بوعصيده قدم اضافه الكاسح في الميليو تيرا معز بن شريفيه في الحراسه الخبره فريق معناه فيق في اخر مي. بكل اسف سليبان هذا التالق وهذه الاستفاقه كانت متاخره, ولكن اللي اعطيته توا من ارقام ومن بيانات تاكد انه سليمان كان رقم صعب في 7-8 مباريات الاخيره.
4: قصة سليمان زاد درس للأندية باش يعرفوا راهو معناها راهو يزمك راهو تحضر موسم يكون قبل ومش فارق تغيير المدربين. وللأسف في غادر الرابطة الأولى, إن شاء الله عودة سريعة لمستقبل سليمان. بعد شوية يكون الحديث على مباراة الدربي غدوة بين الترجي والنادي الإفريقي. كيو على التشكيلات المنتظرة من خلال الاختيارات الموجودة على ذمة المدربين الاثنين. نبدأ بالترجي الرياضي التونسي. التشكيلة اللي والاختيارات خلينا نقوله الممكنة مش تخرج وتبعد على الاختيارات دي. بالنسبة للترجي التونسي مميش بشي كامل في حراسة المرمى, على الجهة اليمين منتظر بن علي, على الجهة اليسار

0: شهاب جبالي. إذا كان شهاب جبالي يمشي على الكلوار موش باش يلعب صانع العاب، دونك يولي ممكن امكانيه تريد انه يدخل حسام اتقاء. هنا هو الاشكال بالنسبه للمدرب، الاختيارات على ملعبيه الارقى، وكما قلنا ده هو راس الحربه. وليد، لو تشوف الاختيارات هذه وتشوف الاشكال، معناها هات نبداو من الدفاع، شنو تعليقك؟ معناها هذه كان بالنسبه للمدرب مش باش يغير برشا على هذه، هو تركيب الدفاع الترجي على الاقل.
1: اي بيان سور، ما عندوش شو اخر، لابسونس تاع جلاسي ورجوع مريح من البليسور يخلي لاكس سنترال يكون تقريبا معناها هذاك هو، فما بوتيتر جاهزيه. ممكن جلاسي كان يشارك عدد مقابلات، مريح لاعب خبره، لكن ينقص الريتم دي ماتش. هنا كيفاش مش تكون العملية؟ معناها أكيد هو حذر نفسه، وشفناه حتى كي كان بليسي ورجع في كأس العالم وقتها مع فلامينغو كذا، كان فما التخوف معناها من المردود ولا الإصابة اسكو تأثر عليه. هو لعب معناتها عنده أسيد إكسبرينس، أما ساعات راو جوار كي يبدأ نقص ريتم دي معناتها دو ماتش يتقلق شوية، معناها ذي معطى مهم برش. لكن أنا قلت لك عامل خبرة ممكن ينجم يكون في صالحه، سينو تو جاي بون بلاستو موجودة. بن علي بحكم اللي توا فما الموضوع الأجانب، إبراهيم كيتا شفناه ما شاركش حتى مقابلة العمران، ومعنات المقابلة ذي كيف كيف، بن حميدة في المكان متاعه، أقبلو كيف كيف، رفيع الحقيقة إليهم فورم معناه في المقابلة الأخرى لعب كأساسي وقدم مردود محترم. بالنسبة للهجوم، إذا كان مش لعب ديارة على اليسار يلزموا على اليمين يلقى حل آخر، معناها في بلاست يا ساس يا أبو علي، خاطر يوليو تروا زيترونجي بلوس ديارة على الجهة اليسرى. وإذا كان
0: جستمو هنا باش تلقى مشكلة متاع الزيترونجي، يعني الزيترونجي عندك تو قايم تجمش تنحيه أقبلو ودانو ذوما ثلاثة ما تنجمش.
1: والكلوار اليمين، الكلوار اليمين لعب يعني الحقيقة كوناتي ماتش العمران اللي معناتها غلطة نعتبرها، معناها الريجستر هذاك ما ينجمش يكون موجود فيه. بالنسبة للمدرب يقول لك أنا عندي معناها ساس وبو علي حاضرين باش نختار واحد فيهم، بوتيتر ديارا باش يخليه على بنك الاحتياط اكيد مع دياكيتي، نتصور كوناتي ممكن يكون خارج معناها حتى القائمه في المباراه هذه، بحكم اللي ديارا ينجم يستعمله كحل على الجهه اليسار،
0: عنده دياكيتي ينجم يكون
1: حل، عنده دياكيتي حل في بلاص دانو. دونك منطقيا باش تكون معناها التشكيله هذه، نتصور انا الجهه اليسار ممكن يفكر في ضو زيادة، معناها لاعب الحقيقة معناها جوار متاع معناها بيركوتوم لاعبي الحقيقة بالوبيه، معناها أنا شفته حتى كي دخل في مقابلة نادي البنزرتي في مقابلة تخلع على الكلوار يمشي وتحسه عنده ثقة في روحه ويحاول يبروفوك ويعمل يدريبل ويسنتر. الحميدي لاعب معناها شاب قدم معناها مستويات باهية، لكن حتى ضو نجم يكون حل بالنسبة للمدرب على الجهة اليسار. ودان هو معناه نتصور مع مادام اعطاه فيه الثقه معناه في المباريات الكل، مش باش يجي في الديربي في الديربي وينحيه ويبدا بمهاجم اخر، نتصور معناها خلينا نقولوا بوتيتر اون ديرنيير شانس قبل ما توفى السيزون بالنسبه لدانو بور سيكسبريمي، يقول لك انا معناها رجعته وعطيت فيه الثقه باش نجي نحيه في الديربي خليه يكمل يلعب لعل معناه يقدم مستوى معناه محترم. دونك انا نتصور اللي المدرب معناها تقريبا التشكيله هذه مع على اليسار راني قلت لك رحميذي او ضو ساس او بوعاليا، وتحت لاتاكون معناها الاكثريه باش يكون الجبالي معناها مشتقى.
0: معناها انت ماذا بيك جبالي يكون صانع العاب اكثر من
1: كان باش يلعب اون 4 2 3 1 اما رفيعه باش يكون معناها في بوزيسيون مون كيما ماتش العمران صعيب، الماتش في رادز نتصور باش يكون اكثر معناها ليبر وباش يطلع وباش تكون 4-1-4-1 نتصور معناها الأقرب للترجي أقبلو قدامه رفاعة وقدامه جبالي وثلاثة مهاجمين معناها أون كات أن كات أن.
0: سمير، رأيك في الاختيارات المنتظرة والمحتملة والأقرب؟ ويبدو أنه بومال إشكال متاعه في الكولوار، ما عادش عطيني تعليقك سمير كترى التركيبة هذه.
2: شوف باش نتكلم بالمنطق واللوجيك متاع الكورة وباش نتكلم على خصائص الدربي، خصائص الدربي تتغير فيه كل المعطيات، وملاعب اللي يكون ماهوش في الروندمون نتاعو العادي نجم في الدربي يعمل هكا عادي تروح كبير، والعكس صحيح، ينجم ملاعب يعدي لك تراح كبيره ياسر في الدربي ما تلقاش، وذايا عن تجربه وعن درايه ومعرفه، والناس الكل تعرف الشيء هذا لانه ماتش الدربي عنده الخصوصيات نتاعو. نجيو توا للتشكيله المحتمله للترجي الرياضي التونسي. في المنطق

0: وفي الفرق الكبرى مليح بوقت اللي ماتش واثنين وثلاثة ما يعطيكش الروندمون اش تعمل له؟
1: مفروض تنحي معناها
0: من المفروض تنحي لهنا في التشكيلة هذه. كان جي نحسب عدد اللاعبين اللي قاعدين ما همش عاطين الروندمون، فما على الأقل أربعة خمسة لاعبين باش ما نقولوش أكثر
1: اللي هما سمعهم
0: اللي هم نبدأوا بدانو هكا ولا دانو قاعد يقدم في مباريات ويضيع في فرص سهلة، فما معناها غضب على مردود دانو. الملوترا الاثنين رفيعة وقبلو تنجيهم، لكن اللاعب الثالث كسوة تقا ولا جبالي طول الجمع همش عاديو في الروندمون، موجود في التشكيل الأساسية. لي دو لاتيروم تاع لسبيرانس اللي هي نقطة قوة الترجي في الأعوام الكل نعرفوها ما همش في الطوب متاحهم، كسوة بن علي ولا بن حميد، ما هكا منطق ولا المفروض نقولوا نغيروه؟ ولكن احنا نتكلموا على علاش قلتك ديربي وفيه حسابات وفيه جزئيات لابد المدرب
2: يقرأ لها. فما الإصابات والأجانب زادة سنة
0: صحيح، فما الإصابات وفما أجانب. نتكلم توا بصفة عامة،
2: أنت تحكي على غياب الفورمة على بعض اللاعبين،
0: الأربع ماتشوات الأخرانيين بن حميدة ما هوش يعطي في روندمون نحيه، لكن كي نجي نشوف البنك ما نلقاش الدوبلير نتاعو نولي خلي بن حميدة، بن علي كيف كيف، نجي نلوج على دانو كيف كيف، نجي نلوج على تقا كيف كيف، هذو كل لاعبين ما همش في المردود الطبيعي نتاعهم. هذا نتكلم بصفة عامة، ولكن نعذر بوميل أنه يحاول يلقى حلول. إضافة إلى الأسماء تنرجع لهم، فما منافس قدامك وعنده نقاط قوة ونقاط ضعف.
1: تنحكي وعليه
0: أيوة، يلزم يأخذ أن كونسيدراسيون نقاط قوة المنافس، لأنه وقت اللي تحط انت ساس وبعالية على الكلوار، واحد منهم يلعب على الكلوار اليمين
1: والأقرب بعالية،
0: والأقرب بعالية هل معالية يقدر يقوم بأدوار دفاعية مع السهيلي 90 دقيقة كاملة؟ نشك. وبالتالي ربما بومال عنده حلول بديلة بتقاء أو جبالي أو رفيعة
1: في التغطية،
0: في التغطية باش يخلي إمكانية معالية فري حاضر للحالة الهجومية، وهذه كلها جزئيات تدخل راه. والترجي هذه تونسي مطالب بالانتصار اذا كان الافريقي عنده امكانيه التعادل او الانتصار، فالترجي مطالب بالانتصار، اذا الترجي مؤكد انه سيلعب بطريقه هجوميه لانه يحاول امام الجماهير نتاعو فرضيه الانتصار يلزم يلعب القدام، وهنا امكانيه انه بوعالية او صاص في المكان ذاك تفرض معناها أدوار دفاعية، لربما بومال يفكر في حاجات أخرى. الملاعبية اللي في فورما حاليا أقبلوا، وأنا ننتظر في محاصرة فردية لأقبلوا. الملاعبي اللي رجع توه وبدأ يشد في الثنية متاعه رفيع، ننتظر كذلك أنه مش تكون عليه مراقبة. هذا نتكلم وإحنا قبل الماتش راه ما نعرفش غدوة شو مش يصير، لكن هي قراءة
2: مركز دوزون معناه يراقبوهم
0: صحيح،
2: ما يخليهمش يراو اللعب ويتحركوا
0: صحيح، باعتبار أنه الترجي باش يهاجم وباش يحاول بن علي وبن حميدة أنهم يتقدموا. هذا الكلها ربما عند في ذكر في تفكير بومال أنه هذا التوازن ذي لابد أن يلقاه، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظة اللي قالها وليد، ولكن ما عندوش حل فيها اللي هو مريح بحكم السن، بحكم الغياب المطول على الكومبيتيسيون، يلعب فترة محددة صغيرة بالكل الماتش اللي فات مع العمران، ثم يلقى روحه في معمعة الدربي. ومعمعة الدربي وانت تواجه أفضل مهاجم في البطولة التونسية، وربما شوات مش يبعد على توغاي ويلعب على مريح. هذه كلها راي قراءات جزئيات لابد على بومال أنه يقرأ الحساب. ينجم شوات يخلي توغا يبعد عليه ويمشي مباشرة، كل ما الكرة تكون عند الترجي يمشي مباشرة على مريح. وهذه النقاط
2: أنت توقعتاتي في نقطة القوة والحل في نفس الوقت.
0: هذا هو
2: يعني معناه بالنسبة لي
0: صحيح وليد، علاش أنا معناه فيها كلها قراءات. خبرة مرياح مؤكد يعرف روحه ما هوش كومبيتيتيف وموش 100% موش كذا، الخبرة مش يجبد مك المخزون متاع الخبرة، وملاعب عنده كرة في ساقيه مش يجبد من الشيء ذاك، لكن النادي الإفريقي كذلك يعرف الشيء ذاك، وبالتالي هي معناها ماتش بين زوز مدربين وبين زوز قراءات. الترجي التونسي صحيح ما عنده

0: شي حلول كبيره ياسر. انا ربما دانو كما قال وليد توا باش يعطيه حل اخر ويعطيه فرص شانس اخرى في ماتش كيما هذا. ولكن اذا كان ناخذوا الاحصائيات الاخيره نتاع دانو وبعض اللاعبين الاخرين ما نجموش يكونوا في التشكيله الاساسيه. لكن هذيك هي الكوره. ونرجع الكلمه الاولى اللي قلتها انه في الدربي ربما الكلام هذا نتاعي كله يطيح في الماء، ودانو يكون متالق ورفيع يكون متالق وربما تكون معطيات اخرى. هذا كلها نقراه في سيناريو نحن قبل الماتش.
1: الحميدي نجم يحظى بمشاركه كاساسي للاعب هذا تقريبا الملاعب اللي بروفيله نتاع انجور دو كولوار على اليسار سمير
0: في المركز هذاك حاليا توا هو أبرز لاعب وأقرب لاعب باش يكون أساسي حسب رأيي. من بعد تقول لي الخبرة ومن بعد تقول لي الضغوطات ومن بعد تقول لي الجمهور وربما نقرأ حسابات لذومة أوكي. ولكن إذا كان بالمردود اللي قاعد يقدم فيه وخاصة ملاعب فيزيكمان حاضر عنده الفولونتي الشاب عنده اللياقة بدنية ينجم مع الزعلون ينجم يقوم بأدوار دفاعية. انا بالنسبه لي أنا مع الكره اللي في ساقيه والبيرسوناليتي اللي عنده اقرب واحد هو. لكن تدخل معطيات اخرى ربما المدرب ومالي يقول لك يا خويا جوار ناقص اكسبيريونس يلزمني نشوف كيفاش نلقى حلول بديله ربما تكون. لكن انا شخصيا الحميدي هو اللاعب
1: الاقرب
0: الاقرب حسب رايي الشخصي.
1: هو مدين من معناها دو بريفيرونس بالنسبه للمدرب يكون ملاعبي غاديكا تونسي افضل، ولا باش يدخل ورقه عبد الرحمن كوناتي دونك اوبليجي عليه باش
2: يخرج نحس على
0: نصاصوز ما نجموش يلعب وعبد الرحمن كوناتي وقت اللي تبدا حشك بالتعادل كيما عمل معظم المدربين في الشامبيونز ليغ وقت اللي يحب يسكر يحط كوناتي على اليسار ماهر كانزاري باش يسكر به على اليسار خاطر ملاعب يسكر مليح. لكن ما في النواحي الهجوميه الحميدي هو
2: بالضبط. والجبالي ما نجمش يكون غادي، الجبالي مستحيل.
1: والعبرة وعند بوميل غادي كما مشاش
2: العب وما مشاش على خاطر طبيعته معناها لاعب جوشي ويحب يكون على ساقه باش يدخل ويتركز ويعطي لي باس. هو موش ملاعب نتاع سلالوم ويمشي ويسنتر الا في ممكن حالات معينه، اما موشي جور معناتها دو كولوار على الجهه اليسار. جبالي ملاعب نتاع ميليو تيران ينجم يكون تحت لاتاكون على الجهه اليمنى على ريغور معناتها باش يدخل على ساقه، اما على اليسار معناتها انا بالنسبه ليا هو دوفون لوبليغاسيون بحكم معناتها عدد الاجانب باش يلعب كيما قلت لك انا علاش ضو معناها بوسيبيليتي نتاع تشريك ضو حتى كموش تيتولير ينجم يفكر فيه معناها يكون حل معناها من الحلول اللي في الشوط الثاني ينجم يحطه هو على الجهه اللي صار ويخرج الحميدي، والا ينجم معناتها يخرج هو باش يبدا يبساس يا ابو عاليه جينيرالمون باش يبدا واحد ويكمل واحد. اما على الكولوار اللي صار اكيد معناها الحميدي لكان باش يبدا بوتيتر ضو باش يكون عنده معناها لا بوسيبيليتي خاطر ريت على اليمين كي باش يلعب معناتها دو زيترونجي تو جاي هو تيتولير معناها جوار انديسبونسابل. اوكبيلو نفس الشيء، دانو باش يخرجه هو باش يدخل لاعب اجنبي وباش يقعد لان دي دو سور تيران يا ابو عاليه يا يا يا ساس. هذوما اربع اجانب باش يكونوا معناها موجودين في الملعب. دونك امكانيه اشراك ديارا هنا تولي تصعب
1: صحيبة
2: فهمت يس. دونك هذاك علاش قلت لك ضو ينجم يكون عنده حظوظ باش يشارك مكان الحميدي. اذا كان الحميدي يبدا ضو ينجم يدخل زياده على الكولوار
0: اللي حضروا ماتش العمران كان تذكر بدا يسخن قريب باش يدخل تسجلت البيلانتي نتاع الاسبيرانس دونك ولا غير ودخل تقا. لكن ضو كان هو في لانه لاعب في المساحات الضيقة
2: بالضبط
0: ينجم يلقى لك الحلول.
2: أنا شفت وملاحظة
0: أخيرة للترجي الرياضي التونسي اللي أنا مش متعود بها هو الاعتماد بصفة مبالغ بها على اللعب الطويل الجو ديريكت
1: اللي هو ترجي يخرج بالكرة من اللوتر
0: ترجي متعودين به يخرج الكرة من اليمين لليسار يعمل السير نومبر يغير في الريتم يدخل في اللاكس يدخل كذا والكرة قصيرة وتتحرك ثم يبدل الريتم في الموتي التيرام تاع ليكيب ادفيرس. هذا كل ما شفناش في المباراة الأخيرة ترجي ولا يعمل في الكرات الطويلة على دانو ثم يلاوش الكرة الثانية من على اختيار من عند المدرب ولا مفهمش حلول.
2: هذا وضع معناتها الملعب طبيعة الملعب ممكن. تخلي ممكن معناها الفريق حتى اللي متعود يشك ما تشد الكرة ولا يدرج بالكرة يلقى صعوبات لهنا توا في المقابلة متاع غدوة رادس معناها بلوز اكستراوردينير معناها بالنسبه للفريقين.
0: لا ما نحكيش كان على عمران، راه ماتش
2: فما مقابلات اخرى
0: سي سي سي.

0: عمل جو عمل يتسمى عمل فوليوم دو جو محترم
1: اي لا مع سي اس اس عمل فوليوم دو جو لكن الاعتماد على الكرات هذوما مانيش متعودين بهم في التاريخ.
2: نشوفوا فوزي بنزرتي شنو وضعيته بارابور بوميل. بالنسبه لفوزي بنزرتي مهيب شامخ في حراسه المرمى، تركيبه الدفاعيه نفسها بن عبده وشريفي في اللاكس، الزعلوني على اليمين، على اليسار السيلي، في وسط الميدان زمزمي وخان معهم الشريمي. سيحافظ تقريبا على نفس التركيبه نتاع وسط الميدان اللي لعبت المباراه الاخيره في الملعب التونسي. يمكن الجديد كونه باش يتغير ملاعبي في الرواق الخضراوي اللي كان غايب حكم ثلاثه انذارات يرجع. الخضراوي احتمال كبير يكون هو على الملعب على الرواق اليسار في البوست اللي تعرف بها، والحرزي يكون هو جوار دو كولوار على اليمين ورأس الحربة في رأس شوات. وإلا ثم إمكانية بلال آية مالك مش سور في بلاصة الخضراوي، والخضراوي يمشي على اليمين ميل أقرب نفوز بنزرت باش يحط الحرزي على اليمين ولا الخضراوي على اليسار. يعني براتيكمون نفس الإشكال اللي عند بوميل مي أقل شوية، هذا اللي رناه في النادي الإفريقي. وليد كيفاش راه وضعيه النادي الافريقي واختيارات فوزي بنزرتي؟ نعم فوزي ما بدلش برشا.
0: لو اعتبرنا مقابله الملعب التونسي موديل،
2: فما كما احنا اعتمدنا موديل ماتش العمران الاخراني والتغييرات لو ذاك علاش مشينا راه
0: النادي الافريقي عمل مقابله محترمه بالديسبوزيتيف هذايا تقريبا، معناها ابار الخضراوي اللي ما كانش حاضر، لكن بوست بار بوست معناها باش تحافظ على نفس الشيما. فما دي جوار اللي الحقيقة عملوا مجهود كبير كيما الشريمي، معناها اللي الناس قاعدة تستنى في ماتش كيما اللي عملوا مع الملعب التونسي. معناها صحيح من ناحية يعني التحركات وال قطع المسافات وقطع الكرات وكذا قاعد يجري ويتحرك، لكن النجاح متاعه على مستوى الهجومي معناها بالطريقة ذيك أول مرة ملي جاء للنادي الإفريقي ينجح في التحولات الهجومية وفي البريسينج مع تحس يفوزي خدم معاه برشا، معناها الملاعب هذايا وعطاه تعليمات باش يطلع ويضغط قص برشا كور، ومش قص كور بركة كمل من بعد شفناه معناها كان أمبليكي في الهدف، معناها اللي سجله السهيلي كان موجود في السيرفاس، الكرة اللي سجلها والهدف تلغى زاد كيف كيف عمل مجهود وقطع الكرة وكملوا، معناها تحسوا ان جوار اللي خلط في في في في وضعية وفي وقت بالنسبة لي هو معناها كمل مع المستوى البدني موجود على المستوى معناتها كيف كيف الفني ووصوله معناها كلاعب وسط ميدان معناتها يخلط التيار الاخر سورتو في الماتش الاخر. معناها علاش قلت لك انا الروبير تاع الماتش الاخراني ايت مالك زادها معناتها لاعب على مستوى الهجومي مهم نجم يعطي حلول. بالنسبه لي الخان معناها الى ماركي دي بوان، زمزمي من اول موسم فهمنا وكانوا معناها باش يكون هو قدام الديفونس معناها افير كلاسي، وقاعد الحقيقه يعمل في موسم محترم حتى وكان البوست مش متعود به برشا، لكن يسي ابيتوي معناها باش يلعب غاديكا بويسكو النادي الافريقي معناها في البوزيسيونمون هذاك في البوست هذاك ملقاش معناها لاعب اللي نجم يكون معناها في مكان الزمزمي، اما هو قاعد يقوم بالدور نتاعو. السهيلي يتعدى بفتره باهيه، زعلوني كيف كيف لك سنترال زاده معناها الشريمي بلوتو شريفي وبن عبده قاعدين يقدموا في مستوى باهي، وعدم قبول الاهداف هذايا معناها احسن معناها مثال. سينو بالنسبة للهجوم شوات معناها هو هدف الفريق، سينو على اليمين وعلى اليسار نتصور يبدأ بالخضراوي ويخلي ايت مالك معناها كحل، بويسكو هو لاعب مهاري ولاعب يعني ينجم معناها يعمل فيت سوربريز، وعلى حسب نتيجة المباراة زاد يلزم ديما الانترينور يخلي راو معناها بعض الحلول على بنك الاحتياط، ما يبداش يعني بالأسلحة متاعه الكل من الأول، على خاطر كي يبدأ بملاعبية كلهم تكنيك معناها يبدأ بالحرزي ويبدأ بالخضراوي وايت مالك وشوات والناس الكل يقعد له بمسماري معناها في الشوط الثاني بوتيتر وكور دي جو، وذاك هو معناها النادي الافريقي فما دي جوار موجودين نعرفوا الطبيعة متاعهم نعرفوا الامكانيات الفنية اللي عندهم والبدنية، ونتصور انا هو سي فوزي اكثر اكيد معناها يعرف دوبري معناها ليتات فورم والملاعبية متاعه، اما نتوقع اللي باش يبدأ بالخضراوي على الجهة اليسار وقيت مالك يكون معناتها حل. بويسكو الشريمي عمل مقابلة كبيرة الماتش اللي فات، نتوقع هو اللي بش يبدأ في البوزيسيون اللي تحت لاتاكون باش يحاول يطلب منه باش يضغط ويعمل نفس ليفور ونفس يعني تقريبا لي موفمون اللي عملهم في ماتش الملعب التونسي باش يطلب منه يحاول يضغط ممكن على اوكبيلو. وانت قبيله حكيت على المركاج وحكيت على الملاعبيه اللي باش يتراقبوا. نتصور الشريمي هو اللي باش يكون عنده يعني التعليمات, هو اللي باش يكون في البريسينغ على اوكبيلو, وبالطبيعة خان باش يكون على بوتيت الرفيعة يعني في محاصرة مباشرة وفي ان كونترام. شوفوا معناتها في وسط الميدان معناتها ديويل كبير ما بين الملاعبية ذوما.
2: سمير تعليقك على الاختيارات الممكنة, ديما نقولوا الممكنة راهو معناها الممكنة من خلال بعض المعطيات ومن خلال آخر مباريات والأقرب وأيضا من خلال الغيابات اللي باش تكون موجودة. نذكر الفريق يغيب عليه أسامة بوقرة اللي عنده 3 مباريات.
1: اي النادي الافريقي تقريبا 90% واضحه التشكيله الاساسيه والاستقرار نتاع الاسماء نتاع اللاعبين. نظن انه الخضراوي والحرزي يكونوا مع شوط صراحه, والميليتيرا نتاع العاده والدفاع نتاع العاده وحارس مرمى نتاع العاده, فماش مفاجات كبيره. دونك الخضراوي يكون على اليسار والحرزي يكون على اليمين مع حريه التنقل, وهذه نقطة مهمة برش.
2: شمعنى حرية التنقل اللي تقصد بها؟
1: نقصد بها
2: برميتاسيون في البوست نتاع الاثنين ولا
1: أكثر من هذا. تحركات الزعلوني تخلي الحرزي معظم الوقت كل كرة عند النادي الافريقي هو اللي ياخذ كرة على اليمين كان ظهير ايمن, لأنه فما حرية ولاحظوها الناس كل ما يشي علم هي الزعلوني كل ما يتاخذ النادي الافريقي الكرة في حالة الهجوم الزعلوني يدخل من لوتيرا السهيلي من الغادي يهاجم على الخط والزعلوني يهاجم العمق, واللي يعوض الزعلوني في الكرة وفي الحالة الهجومية هو الحرزي. هذاك علاش قلتك الحرزي مش يكون على اليمين, هذه نقطة مهمة. نقطة ثانية, وراون ديما نتكلموا في فرضيات لكن على قياسا على الشيء اللي شفناه, النادي الإفريقي بالثلاثي متاع وسط الملعب اللي هو خان شريمي زمزمي نقص برشا من الكرات الطويلة على شوط, كي تخل خاصة خان وشريم. وقت اللي كان النادي الافريقي يلعب أسماء أخرى النادي الافريقي ديريكتومون كان يلوج على شوط ثم يلعب على الكرات الثانية. توا في المباريات الأخيرة كي قال فورميول متاع التريو متاع الملوتيرا النادي الافريقي ما يلقاش زمزمي في الدفاع في الرولونس يلقى خان, ما يلقاش خان يلقى الشريمي, ويبعد الزمزمي وتولي العملية تبادل الأدوار في الملوتيرا, وهذه نقطة مهمة برش. اثنين, الثلاثي متاع الملوتيرا مع خضراوي والحرزي أعطاه قوة, ونحكيه على أفضل خط دفاع في البطولة التونسية النادي الافريقي 9 أهداف, والناس تتكلم على تألق مهيب وتألق الدفاع, وهذا كلام صحيح, لكن خاصة النادي الافريقي بالثلاثي هذايا مع ثلاثي ميليتيرا مع الخضراوي اللي يخدم خدمة كبيرة دفاعيا والحرزي, النادي الافريقي ما توجعوش برشا في الدفاع وتكون كرات تقريبا ميتة او سهلة, وهذا نقطة مهمة برشا. في الرولونس النادي الافريقي يلقى صعوبة في الرولونس كي تخرج الكرة من المهيب وتمشي بالعبدة, اذا كانت جي عند الشريمي تولي فيها مشكل, هذايا نحكي لك قبل الميليتيرا هذايا. بعد ولا ياخو عليه الزمزمي وياخ عليه سيرتو سيدو خان, لانه الشريمي عنده مشكل في الرولونس الصحيحه اللي تكسر ليليني وتوصل للخضراوي وتوصل للحرزي وتوصل للشوات, يولي يطول في الكوره الشريمي, راهو مدافع ممتاز ولكن عنده مشكل في الرولونس.
2: الشريفي
1: صحيح, توفيق الشريفي عنده مشكل في الرولونس رغم قوته البدنيه وتمركزه الصحيح
0: في
1: الدويل باهي, لكن عنده مشكل في الرولونس, وهذه قرا له حساب ربما فوزي بنزرتي. وانا اكبر حاجه للنادي الافريقي اللي فرحان لها هو انه قا توليفه الملوتيرا, توليفه هذه نتاع الملوتيرا انا عجبتني برشا, ممتازه جدا ومتكامله. النادي الافريقي حاليا في الفتره هذه ولا عنده اكثر من نقاط قوه, وراو نتكلموا في العموم على المباريات اللي داها. النادي الافريقي اللي اختار يجي من السهيلي اللي يعمل في أسيست ويمركي في بونتويت, لاختار يجي من الزعلوني اللي فاجأ الناس الكل, والمباراة الأخيرة بتاع الملعب التونسي وحتى قبلها الزعلوني كان هو لافون سنتر, أرير درواي يكون أفون سنتر، وحتى في الرجوع متاعو رجع في عقله، لأنه متمان على الجليسمون يولي توفيق بن عبدة السهيلي قدمها من الزمزمي، عندنا أربعة ما نخافوش،
2: فما كوفرتور،
1: فما كوفرتور، وبالتالي هذه الديناميكية هذه اللي مؤكد خدمها فوزي بن زرتي والعمل اللي متاعو هو، خلت النادي الإفريقي يعرف قوة هجومية مش كانت تتلخص في شوات فقط، لا، فما قوة أخرى تتلخص في الليدولاتيرو، تتلخص في الحرزي، تتلخص في الخضراوي في المباراة الأخيرة، وهذه كل هذا كلها راو نتكلموا على المستوى النظري. حاجة أخرى مهمة ولا تساؤل بالنسبة لي أنا، النادي الإفريقي يلعب قدام الترجي، قدام جمهور الإسبرانس، وعنده فرضية التعادل اللي هي تعتبر نتيجة إيجابية بالنسبة للنادي الإفريقي باش يحافظ على الليكار متاع البوان. هل فوزي بن زرتي مش يلعب بطريقة هجومية كما هو العادة، أو أنه مش يلعب بطريقة متحفظة ويعطي المجال للتراجي ثم يلعب الكونتر؟ هذه كلها أسئلة، مع العلم أنه النادي الإفريقي كل ما يلعب بالكونتر يخسر شوات، لأنه شوات ملاعبي متاع ستاسيون، ما هوشي لاعب متاع كونتر ولا متاع ترانزيسيون، وهذه كلها معطيات أكيد أنه فوزي بن زرتي قرا الحساب. نقطة أخيرة باش نختم، النادي الإفريقي ولا قوي في الكرة الثابتة، رغم أنه يعمل اختار وما فماش ربما تجسيم صحيح، ولكن كي تشوف النادي الإفريقي في الكرة الثابتة خاصة الهجومية ترى أنه قاعد ينوع في الكرة الثابتة، كسوة ركنيات ولا مخالفات. السؤال الكبير كما قلت، يبقى النادي الإفريقي باش يلعب بأسلوب هجومي كما معتاد، أو أنه باش يتحفظ؟
2: سؤال نطرحه الوليد، كيفاش تتصور أنت تاريخة اللعب غدوة؟ بوميل يديما يحبذ كونه شفناه في الماتشات الكبار ضد سان داونز والاهلي يوخر التالي ويحب يلعب الهجمه المعاكسه، هل تتصور خذا منه مدروس مش هذيك على تاريخ لعب الترجي؟ الترجي يطلع يهاجم، هل تتوقع الترجي باش تلقاو بكر هجومي اكثر كما رينا ماتش سي اس اس، ولا باش يرجع للافكار نتاعو كونه يكون متحفظ يلعب حذر ويلعب على الهجمه المعاكسه، ولا فوزي عنده التفكير نتاعو يقول لك انا من نص ساعه من من من فهم دو جون ماركي من عشر، اسكو ترى نفس الفكره باش يكون موجود وليد، ولا ثم تحفظات المدربين الاثنين باش تكون؟
0: أنا نعرف سي فوزي كيفاش يفكر، ونعرف معناتها ستيل دو جو اللي حبذه، ونعرف اللي هو معناه يحب الضغط العالي ويحب يعني يلعب الهجوم. تبقى زادا فما وضعيات تخليك بوتيتر تكون بريدون، وسورتو معناها اللي النادي الإفريقي الماتش نول يخدمه، معناها هذايا معناتها معطى مهم من جهته الترجي مطالب بالفوز، الترجي حتى نتيجة أخرى معناها ما ترضيه. الترجي التونسي يلعب قدام جمهور، والترجي الرياضي التونسي معناها يلزمه ثلاثة نقاط باش معناها يكمل فير لو تيتر، سينو إذا يوفى ماتش نول معناها تقريبا الأمور تحسمت لصالح النادي الإفريقي بنسبة كبيرة. فما مقابلة صحيحة فيصلية، والأولمبي البيجي طرف زادة وكذا، لكن نحكيه معناها المنطق، ونحكيه معناها كبورسنتاج معناها باش حتى مع الناس اللي تسمع فينا، واحد صحيح الكرة عمرها ما تكون على المسحيح، صحيح معناتها فما ناس تتربح ماتش امبورتون بعد تتعثر في ماتش يعني ضد منافس يعني اضعف منه برشا، هذه كرة فهمت. تبقى انا احنا تو نحكيو على الديربي، الديربي بالنسبه ليا الترجي الرياضي التونسي باش يحاول يطلع، وباش يحاول معناها يحط النادي الافريقي اون ديفيكولتي، يحاول معناها يسجل كما حكيت لك، معناها مطالب هو بتسجيل الأهداف ومطالب بالفوز. من جهته زاد فما معناتها فريق اللي الحقيقة سودي، فريق يباس بارون بون بيريود، فريق فيه هداف البطولة، فريق فيه ملاعبية اون فورم كما السهيلي معناها لاتيرال اللي بخصال معناها هجومية قاعد يطلع قاعد يخلط وقاعد يسجل في الأهداف. شريمي زاد مقابلة الأخرى خلط الفورمة اللي الترجي هذي التونسي واللاعبين وسط الميدان زي ما هم يقرأوا حساب مثل هذه اللاعبين، معناتها هذم اللاعبين اللي مردودهم تطور وكذا اسورفي فوالا، فما دي جوار اسورفي. الترجي هذي التونسي زاد كيف كيف معناها فريق زاد راهو عنده ملاعبية محترمين، ملاعبية اللي ينجم يكون جوار معناها كما قال سمير قبيلة ما هوش في فورما جملة يجي في ديربي خو يعمل لك ماتش كبير، والعكس بالعكس فهمتوا، من الجهتين راهو ريت الديربي من الجهتين، فما دي جوار يلعبوا ماتش حياتهم في ديربي، فما ملاعبي عمره ما مركي يقعد ناس كل تحكي عليه معناها سنوات وسنوات، هذاك هو الديربي وخصوصيات الديربي. دونك بور كونكلور انا نتوقع اللي باش يعمل كلكو سيكونس فوزي بويسكو معناها ما نجمش ما يبريسيش معناها في اللجان في اللجان نتاعو سي فوزي تحية ليا ما تعرف نقدروا ياسر ومدربني ونتصور معناها باش يعمل كلكو سيكونس اما ماهوش باش يجازف كيما جازف عام ناول في المقابل الديربي اللي انهزم فيها النادي الافريقي وكانوا ملاعبيه وقتها طلعوا ديزونيو معناتها نتفكر ادم الطاوس وقت عمل سبرينت ودخل الوسط وترجي سجل وكذا
2: مع بيتونيه سو...
1: مع بيتونيه ديك
2: مش مع بيتونيه
0: اي نعرف مع بيتونيه اما
2: ديربي عامنيو ديربي عامنيو
0: فما ديربي فما ديربي ظهر لي سي فوزي زادا كان موجود على راس النادي الافريقي ونهزم النادي الافريقي في رادس ظهر لي سي فوزي موجود ما نعرفش
1: المعلومه قديمه
0: مش قديمه برشا لا علينا انا نتوقع نتوقع اللي باش يكون بريدون من مرات القلائل داير خاطر فما المعطى وكونه معناها الماتش نول كان جاء النادي الافريقي يلزمه يربح والترجي الرياضي يعني يعمل تعادل ممكن نقول لك يجازف وكذا لكن نتصور التصرف نتاع السيد فوزي بنزرتي باش يكون معناها اتوديي في المقابله ذي وباش يطلب من اللاعبين ممكن في اوقات معينه يضغطوا لكن في اوقات اخرى ممكن يطيح شويه البلوك ويلعب على الهجمات المعاكسه على ذكر شوات كي كان قبل اصغر شويه في العمر لعبت ضد وانا مع وانا الاتحاد المونستيري كان ملاعبي في الكونتري قلق برشا بار كونتر تو بحكم معناها ممكن لعمر بحكم اللي عمل ماز ده مسكولير وكذا واحد ما عادش ينجم بوتيتر كلي سبرينت وكذا لكن قبل كان يجري وكان سبرينتور معناها لاج دو 22 احكي لك لعبت ضد خويا باللي كونتر ما حتى حد ما نجمه
2: دونك ينجم سريع راهو يجري بالكره
0: يجري ويقلق وتنجم راهو في البروفوندور زاد يكون حل معناها مش بالضروره كان في الاتاك بلاسي انا من رايي شوات مع الحرزي مع معناها الخضراوي زاد في اللي كونتر ينجم معناها النادي الافريقي اذا كان الترجي يطلع ويخلي مساحات ملاعبيه ذوما ينجموا زاد يعملوا مشاكل
2: الترجي عنده دانو يعملوا لي برشا زاد في اختراق دفاع النادي الافريقي
0: بيان سور دانو معناها ملاعبي فيزيكمون قادر باش يربح لي ديويل معناها وشفناه معناها ملاعب يحب الاسباس باش يدخل معناها في ديويل مع شريمي مع بن عبده ولا هنا بطبيعه الحال اللي باش يكون حاضر واللي باش يعرف كيفاش يتعامل في الوضعيات الهجومية والدفاعية هو اللي باش يكون يعني الفايز في نهاية الأمر
2: قدوة إن شاء الله بداية من الأربعة للدربي التقطي على موزيك إن شاء الله بداية من مدي ساعتين حتى للثمانية متاع الليل هكا نوصل لنهاية ساندي سبور نشكرك سمير سليم في صحة الحضور والدي شرديك صحة عايشك. شكرا مراد بلاك حل كيف كيف وسيم بعد شوية جيكم مراد في الأخبار نقول لكم في لما باي باي ساندي سبور كل هرسبت من ستة لثمانية متاع الليل فاني برهومي
3: ديربي العاصمة ديربي حسم لقب البطولة الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي نهار الأحد 10 مايو مع الأربعة متاع العشية موزايكا فام في قلب الحدث نقل مباشر تحليل فني كواليس وتصريحات بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام
4: الأولى في تونس راديو موزايكا فام تونس الأخبار
5: مستمعي موزايكا فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار حريق اندلع مساء اليوم السبت في جرار بحري غير مستعمل كان راسيا بالجهة الشمالية للميناء التجاري بسوسة دون أن يسفر عن تسجيل خسائر بشرية أو أضرار بمنشآت الميناء وفق ما أكده مصدر المطلع لموزيكا والمصدر ذاته يضيف أن وحدات الحماية المدنية تدخلت في الإبان وتمكنت من السيطرة على الحريق وأخماده مشيرا إلى أن مصالح الميناء كانت قد شرعت لاستكمال الإجراءات المتعلقة ببيع المركب وأكد على أن أسباب اندلاع الحريق ما تزال غير معروفة إلى حد الآن الدكتورة شيراز نصر رئيسة الجمعية التونسية لمعالجة الأورام بالأشعة تقول في تصريح للزميل السيد الهمامي خلال ندوة بالعاصمة إن الجمعيات المعنية بعلاج السرطان قررت لأول مرة التجمع للتعاون حول ضرورة المتابعة النفسية لمريضات السرطان بعد معاينة التأثيرات النفسية والاجتماعية للمرض حتى بعد الشفاء مضيفة أن تركيز عيادة نفسية لتحسين جودة الحياة للمريضات ستنطلق في معهد صالح عزيز لكنها ستعمم على كل ولايات الجمهورية الصحية.
6: احنا ماذا بينا نوصلوا اللي احنا نعمله عيادات في وسط معناتها الأماكن هذه المختصة للعلاج اللي هي تختص بما بعد العلاج، وبدينا بمعهد صالح عزيز باش يتصير ان شاء الله ثم عيادة باش تكفلوا بها دونك الأطباء الكل اللي باش نعطيهم مواعيد، موعد باش نشوفوا الكونترول نتاع المرض بيدو وموعد ما بعد العلاج شنو تستحق المراه، شنو المشاكل، شنو ثم زاد لي زيفي سيكوندير كيما نقولوا نتاع العلاج. كل علاج باش يعطي تاثيرات على البدن، التاثيرات هذيك اذا كان ما تسالش المراه، اذا كان ما تقعدش معاها وتعطيها من وقتك معناتها عياده خاصه، ما نخلطوش باش نعاونوها، ما نخلطوش باش نحيطوا بها. دونك الفكره الاساسيه هي كيفاش نخليوها بارتو في تونس كامله، وعلاش ليه حتى تروح لبلاد في منطقه بعيده تلقى شكون يتلهى بها، تلقى شكون يرعاها، تلقى شكون يسمعها، باش هي تنجم تواصل مع روحها مع عائلتها مع الخدمه نتاعها والمجتمع الخارجي الكل.
5: تتواصل لليوم الثاني على التوالي فعاليات العيادات الطبية المتنقلة متعددة الاختصاصات التي ينظمها المستشفى الجوي بقبلي تحت إشراف الإدارة الجوية للصحة. والمدير الجوي للصحة جوهر المكني يوضح أن القافلة أمنت أمس الجمعة 13 عيادة طبية لفائدة مرضى القصور الكلوي، تم على إثرها إجراء 7 عمليات وصلات شريانية وريدية مع توجيه 6 مرضى للقيام بمزيد من الفحوصات. بينما أمنت اليوم السبت عيادات في أمراض الكلى من قبل 4 أطباء اختصاص جامعيين واستشفائيين، إضافة إلى عيادات في اختصاص طب وجراحة الأطفال الذي تفتقده الجهة، علاوة قيام فريق مختص في جراحة القلب بمستشفى الرابطة بعمليات وصلات شريانية وريدية لـ8 مرضى من ولايتي قبلي وتوزرة. في أخبار العالم، الاحتلال الإسرائيلي يوسع عمليات نسف بيوت اللبنانيين في الجنوب وصولا إلى نهر الزهراني الذي يبتعد عن الحدود بنحو 45 كيلومترا، وما يعكس انتقاله من الردع والاحتواء إلى الأبعاد بهدف إعادة هندسة ما يصل إلى 13% من مساحة لبنان. ففي وقت سابق اليوم السبت نشر جيش الاحتلال مقطع فيديو يظهر قيامه بتنفيذ عمليات نسف واسعة في بلدة البياضة جنوب نهر الليطاني، وشملت هذه العمليات منازل وطرقات مدنية. وزير الداخلية الإسباني يقول أن ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيرلندا وهولندا أكدت أنها سترسل طائرات لإجلاء رعاياها من على متن السفينة السياحية المتجهة لإسبانيا والتي تشهد تفشيا لفيروس هانتا. وأضاف وزير الداخلية الإسباني أن الاتحاد الأوروبي سيرسل طائرتين أخريين لنقل باقي المواطنين الأوروبيين. وأوضح أن الولايات المتحدة وبريطانيا أكدتا أيضا أنه يجري ترتيب لإرسال طائرات ووضع خطط الطوارئ للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين لم تتمكن بلدانهم من إرسال طائرات لنقلهم. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يوسف جيدي وصالح الشرقي في ستار كلوب مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
4: الأولى في تونس. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزيك.

الجديدة. ثمانية وستة دقائق على موزايك فيه. مرحبا بكم, هذه ستار كلوب من توا حتى العشرة متاع ليل, معاكم في ساعتين من زمان ان ريكاب متاع جمعة كاملة, شنو اللي صار في السوشيال ميديا عند المشاهير. وباش نبداو الحقيقة بحاجة دارت بالكدا الأيامات هذيا, كي نحكيو على انستغرام نحكيو على برشا فولورز نقصوا, راهو نحكيو على ملايين نقصوا مثلا عند كريستيانو رونالدو. تو نحكيو عليها الحكاية ونشوفوا شكون المشاهير الكبار اللي ضروا بالحكاية هذيا, تو

هنا شاكيرا المفاجأة. تو نحكيو بأكثر تفاصيل شنو حكيت الغنية هذية، وكي نحكيو على تابي روج لازمنا نحكيو على الأفلام الجدد دي سورتو The Odyssey اللي هو فيلم جديد متاع كريستوفر نولان اللي بيشخرج في جويلية 2026، تريلر جديد هبط وأكثر تفاصيل زادوا ظهروا. دونك تنحكيو لكم من بعد على الفيلم هذية شنو حكيته وشنو يستنى فينا في جويلية. واحد الحقيقة نتصوره من نجاحات جدد متاع كريستوفر نولان من عام العام. تو أكيد نشوفه شنو يظهر جديد، والقصة في حد ذاتها هي قصة تاريخية ولكن فيها أكيد شوية فيكسيون، هذيك لاتوش متاع كريستوفر نولان كي نحكيو زاد على صحيح وغالط. الكلها كروية بامتياز اليوم. هاي نحكيو على جوزي مورينيو اللي هل يا ترى يرجع بالحق للريال. نحكيو نشوف حكاية تشواميني فالفيردي بالنسبة لريال مدريد. اخي بالحق فالفيردي دخلت بتارخة تشواميني عطاه بونية، شنو الحكاية، شنو اللي صاير في الريال، شنو اللي صاير في الميرينجي، حتى نكتشفوا حاسيلهم بعد اكيد. وبالنسبة كهو اليوم ويكاند لا بونومور الموزيكا، بعد شوية نعطيكم لي بون بلون فكرة على وين تنجموا تمشيو تسهروا وتتفرهدوا بالنسبة الليلة كالعادة في ستار كلوب. ونبداو بالموزيكا. سلام برشا على كامل الفريق اللي معانا الليله، صالح في الاخراج، هيديا في ديجيتال، وائل في ستاندار، ايكيب كامله معاكم من توا حتى العشرة متاع الليل. انتم تسمعوا في موزايك اف ام، انجوي ذا بيست ميوزك. نبداو بيربل ديسكو ماشين هاني بوي.

كراش بيتبو دي جي جارس فولين ان لاف على موزايك اف ام توصلنا حتى ل 8 و19 دقيقه انتم تسمعوا في ستار كلوب حتى لل 10 نتاع الليل بعد شويه بروجرام السهريات اعطيكم فكره على وين تنجموا تمشيو تتفرهدوا مع اصحابكم احبابكم او كسمعني من توا تريقلوا البروجرام قبل ما بعد عرفت كل واحد يمشي ويرقل امور ويقول لك ما نجمش وكذا خليو علينا نحن البروجرامات ما زاد الاخبار في ستار نيوز ستار نيوز كل عادة نبدأ ستار نيوز مختلف الأخبار اللي عملوا جستمان ظهروا في موندو المشاهير وبش نبدأ هنا بالتابيغوش ولكن في مهرجان كان اللي قررت إدارة المهرجان ذي السنة تحتفل بمرور ربع قرن على انطلاق سلسلة الأفلام المعروفة Fast and Furious السلسلة اللي بدأت في 2001 وتحولت الظاهرة عالمية بش يتم تكريمها في الدورة الحالية ببرنامج خاص يشمل عرض لقطات حصرية ومسيرة السيري هذه الكل اللي جمعت بين الأكشن السرعة والعلاقات العائلية الاحتفالية ذي بشتشهد حضور عدد من نجوم الفيلم اللي بيشمشيوا على الريد كاربت في لحظة تاريخية تجمع بين سينما اللاغ والفيتيس إدارة المهرجان وضحت اللي تكريم السلسلة هذه يجي كاعتراف بأثر بالأثر الكبير اللي خليته في صناعة أفلام الأكشن في هوليوود وفي قلوب الملايين من الفان في العالم الكل ستار نيوز خبر ثاني رجعنا للأوريونتال رجعنا للقلب المشاهير العرب وهنا نتفكروا كل شنو اللي صار السيلاوي برشا جدل صار على تصريحات كان قام بهم وبعد هبط هو فيديوهات وحكي على الفيد متاع واتساب متاعه وكل شيء قال لي نحتجزوني خطفوني عائلتي وكلام برشا برشا تقال الحقيقة ووقتها خلينا حتى الأمور تركح باش نجمو نحكي ونعطيه أكثر تفاصيل على الموضوع هذية وفي الأردن تو البوز صاير وراء الحالة الصحية للفنان حسام سيلاوي الشيء اللي خلى المحامية متاعه تخرج في بيان رسمي باش توضح الحقيقة المحامية أكدت لحالة سيلاوي الصحية توا مستقرة وقاعد يتماثل الشفاء بعد وعكة صحية وكان خرج بعد من المستشفى وطمنت الجمهور اللي هو تحت الرعاية الطبية اللازمة وما فماش خطر على حياته المحامية حذرت بقوة من الفيديوهات والمعلومات المفبركة اللي قاعدة تدور في السوشيال ميديا وأكدت لي أي خبر ما يخرجش بصفة رسمية هو مجرد إشاعة هدفها إثارة البلبلة وشدت اللي هما باش تبعوا قانونيا اي طرف ينشر في اخبار كاذبه تخص صحه سيلاوي والستيت اوف مايند نتاعو الحقيقه خاطر كمام هنا طلبت من الفان انهم ياخذوا المعلومه كان من المصادر الموثوقه باش يحترموا خصوصيه الفنان في الفتره الصعيبه نيوز نخدم بخبر يفرح الحقيقة على فضل شاكر فضل شاكر اللي هنا بعد نحكيو عليه أكيد فضل شاكر ولكن الخبر اللي باش نخدم به اليوم هو هاني شاكر هاني شاكر اللي غادر العالم هذية هاني شاكر أمير الغناء العربي وشفنا برشا الأوماج اللي عملوه مختلف الفنانين هاني شاكر ما خليش بصمة كان في العالم العربي لكن في العالم الكل بالغناء متاعه بالضحكة متاعه بتفدليك متاعه أي على خطر هاني شاكر كانت عنده علاقة ياسر محليها مع الفنانين ومع تونس زادة كيف كيف على خطر كان وين يجي هنا لتونس يعبر على حبه للجمهور التونسي ثم زادة اللقطة نعرفها اللي ريتوها هو ولطيفة كان يحكيه بالتونسي ويفدلك وكل شيء هاني شاكر الحقيقة كان أكثر من مجرد فنان كان إنسان بأتم معنى الكلمة إنسان وفنان كبير وهنا بعد أكيد الوعكة الصحية اللي تعرض لها وبعد ما كان موجود في فرنسا يتلقى في العلاج للأسف غادر للحياة ولكن هنا العزاء متاعه كان فيه برشا فنانين موجودين من مختلف العالم اسم كبيرة في الوسط الفني المصري والعربي اللي تشبثوا بالعلاقة متاعهم الكبيرة بهاني شاكر ووقفوا معاه في كل الظروف صور والفيديوهات من العزاء ورات تأثر كبير من أكيد هنا العائلة متاع هاني شاكر خلينا نقوله والفنانين هذوما اللي وقفوا وساندوا بعضهم على خاطر ماهيش لحظة كانت سهلة ولكن زادة حتى التشديد الإعلامي اللي صار على العزاء هذية كان كبير برش على خاطر هنا لاحترام خصوصية الحدث هذية حدث كبير ولحظات صعيبة برشا وأكيد نتمنى الصبر والسلوين لعائلة الفقيد هاني شاكر ستار نيوز ستار كلوب الموسيقى ما زالت متواصلة على موزايك فام بعد شوية أكيد نحكي لكم على The Odyssey فيلم كريستوفر نولان اللي بيخرج في جويلية 2026 نحكي زيد على الكورة ريال مدريد نحكي زيد على تشامبيونز ليج هل بالحق عودة حكيمي باش تكون موجودة في الفينال على خاطر نستنى وفيه بعد الإصابة تو أكيد نكتشفوا الصحيح من الغالط نخليكم توت سويت مع سان لوفون اللي كان موجود في مهرجان قرطاج الدولي الدورة اللي فاتت هذه Exile

بوسي وننسى اللي كان على موزايك فام غنية جاية من نفس المسلسل وننسى اللي كان رمضان 2026 توصلنا حتى 8:34 دقيقة. انتم تسمعوا في ستار كلوب حتى 10 متاع ليل البوز اللي صار جمعة كاملة نلقاوه في البوزوميتر.

قاعدين تتفكروا في برشا حاجات مزيانة من الكوب دي موند هكا ولا ليه؟ ماتشوات كبار، البرازيل في البرايم متاعها، فرنسا، زيدان، نيمار، برشا برشا الحقيقة. والكوب دي موند استنسنا بها نحنا، فيها برشا جو، فيها برشا فرجة وسورتو ليموشن. بعد خيبة الأمل اللي بعد نحكيو عليها في حكاية الغنية، رجعت لنا اليوم ملكة كأس العالم شاكيرا اللي أعلنت رسميا عودتها لأجواء المونديال 2026. شاكيرا اللي عودتنا ديما باغاني كيما واكا واكا، محضرة سنة غنية جديدة اسمها داي داي. المرة هذه باش تكون كولابوراسيون تجمعها بنجم الأفرو بيت بيرنا بوي. الغنية باش تكون هي النشيد الرسمي للمونديال اللي باش يتنظم بين أمريكا، كندا والمكسيك، والهدف منها هو مزج إيقاعات البوب لاتينو مع الروح الإفريقية العصرية. والجماهير في العالم الكل حقيقة تفاعلت بقوة مع الخبر، خاصة أن الغنية باش تخرج الجمعة الجاية، وشاكيرا تعتبر هي الكليم تاع النجاح بالنسبة لكأس العالم. الناس الكل يستناو باش يشوفوا كيفاش باش تكون الفايب نتاع داي داي في ملاعب المونديال 2026، واحنا هاو باش نسمعوكم سنيك بيك من الغنية هذه.

بزومتر. زين مواصلين بالاخبار اكيد. وهني زلزال في انستغرام. اي زلزال في انستغرام باتم معنى الكلمه. نحكيو على حسابات كبيره, حسابات هني نحكيو على دي كونت انستغرام فيهم مئات الملايين متاع المشتركين. ليله سوداء في انستغرام بعد ما قررت تعمل حمله تطهير واسعه وحذفت ملايين الحسابات الوهميه اللي ماهيش اكتيف. ضربه هني وجعت برشا مشاهير, لقاو روحهم خاسرين مش 100 ولا 200 ولا 300, لا لا لا, نحكي وهنا على ملايين المتابعين في ليلة وضحاها. النجم العالمي كريستيانو رونالدو وملكة الرياليتي تي في كايلي جينر كانوا من أبرز المتضررين, وينقص الفولورز متاعهم بصفة ملحوظة في ظرف ساعات قليلة. ساعات الحقيقة كانت كفيلة باش أنه ينقصوا عدد الفولورز هذوما, وسورتو أنه مثلا كريستيانو نحكي على أكثر من 10 ملايين فولور نقصوا, كايلي جينر أكثر من 8 ملايين, وال الليستة ما زلت متواصلة. حتى زيدا نجوم العرب كليهم الانستغرام. القائمة ضمت أسامي ثقيلة كيما نانسي عجرم, تامر حسني, إليسا, اللي هما زيدا تأثروا بحذف الحسابات غير النشطة. إدارة انستغرام وضحت اللي الخطوة هدفها تحسين مصداقية المنصة, أما البوز توا كله يدور وراء الأرقام الجديدة اللي باش تعكس الحجم الحقيقي للشعبية الرقمية. الكل نجم بعيد على الحسابات الفيك. وباش نختموا داير بخبر فضل شاكر, خبر يفرح برشا, يفرح برشا الناس اللي تتبع في فضل شاكر. انه الحقيقة عنا مديدة وين القضية هذية قاعدة تدور, والقضية هذية تحت انظار القضاء, وين قرر هو بيدو فضل شاكر انه يسلم نفسه للقضاء ويقول لك خلي القضاء يخو مجراه, واذا كان عملت حاجة خليه نتحاسب عليها. اكيد القضية هذية كانت ملف لبنان بامتياز, وهنا جلسة مثيرة في قصر العدل البوز اللي خلى الاخبار الكل دور تحكي على هنا حصول فضل الشاكر على البراءة في بعض القضايا العالقة به, خاصة مع ظهور تفاصيل جديدة في الكواليس نجم تغير مسار الملف القضائي متاعه بالكامل. هنا البراءة لفضل شاكر في بعض أكيد القضايا اللي متعلقة به, والجلسة كانت حاسمة وشهدت حضور قانوني مكثف, والحديث الكل توع للخطوات الجاية اللي مزيلوا بالنسبة للقضايا اللي مزيلوا عالقين به. رغم اللي الملف فيه برشا تعقيدات, إلا أنه البراءة دجا اللي جات فيه ملف لولاني بدأت تقوى, والفانز متاع فضل شاكر يستنوا في أي خبر يرجع فنانهم المفضل للساحة الفنية من الباب الكبير. والوضعية تو في مرحلة الانتظار القانوني, وأي قرار باش يخرج في الأيامات الجاية باش يكون عنده تأثير كبير على مستقبل الملك الرومانسية في الساحة العربية. أخبار الحقيقة تفرح برشا, سورتو أنه هنا العودة متاع فضل شاكر إن شاء الله إن شاء الله نلقاه على قريب. هنا محمد فضل شاكر ولده باش يكون موجود في تونس على قريب في سهرة فنية كبيرة برشا, و فرحة الحقيقة جينا من المونديال كي نلقاو عودة شاكيرا, كي نلقاو اسمعني سورتو بعد هنا مزلنا باش نحكيو على خيبة الأمل متاع المونديال, ولكن شاكيرا هنا العودة متاحها أكد اللي فيفا قاعدة تسمع, قاعدة تسمع بالكدي في الليفان, وتشوف شنو بالضبط الناس تحب, على خاطر هنا نعرفوا الفايب متاع الكوب دي موند لازم يكون فيها برشا برشا برشا برشا روح وبرشا جرينتا في العالم الكل. اسمعني بنص المهم مش كان نحكيو على الأمريك لاتين, اما اللي ستار هنا يستنى والجمهور يستنى, وسورتو انه حاجة من المؤكد انه بشكون مزيانة برشا غنية داي داي تخرج الجمعة الجاية, تو نستنيوها وتو نعود ونرجعو لها اكيد. ولكن بزوميتخ بالنسبة لليلة كملناه, فلا البزوميتخ وفي وهوكا كل مرة نعطيكم فكرة على الاخبار هذية اللي الاخبار ما نفلتوهاش, ما لازمناش نفلتوها, ولكن جستمون ديما تلقاو عنا اجدد الاخبار. Bezomètre.

0: دعاء الحيوي بدادي على مزيكا فيم. توصلنا ل 58 دقيقة. بعد شوية تلقاو في الأخبار مراد دريدي، أما مازلنا نحكيو مزيكا. المونديال حاضر، حكاية الغنية.
1: حكاية غنية، حكاية غنية الليلة كروية بنتياز. المونديال على قريب، واللي يقول كوب دي موند يقول زادة فايب وموزيكا تقعد محفورة في ذكرتنا لسنين. الليلة باش نرجع بالوقت لأشهر الألحان اللي هزت استادات، وباش نبدأ ب 2014 في البرازيل. We are one.

الغنية هذه جمعت بيت بول مع النجمة جينيفر لوبيز والبرازيلية كلاوديا، ورغم اللي البرازيل بلاد السامبا، أما بيت بول عرف كيفاش يخرج غنية فيها برشا طاقة وخليت العالم الكل يغني أولي أولا في ريو دي جينيرو.

أما إذا نحكيه على الجولدن إيج الأغاني المونديال، لازم نرجع بيكم العام 2010 في جنوب أفريقيا، النسخة اللي خلت العالم الكل ما ينسهش وقت اللي خرجت أغنية ويفين فلاج للصومالي الكندي كنان.

في نفس النسخة شاكيرا خلت التاريخ يقف بغنية واكا واكا ومعها فرقة فريشلي جراوند. أغنية هذه داير للتو تتسمى الأنجح في تاريخ كأس العالم بالدونس الشهيرة متاحها والكلمات اللي تلم الناس الكل. وشاكيرا وقتها هي ولات ملكة المونديال من غير منازعة. وبطبيعة الحال التونسي ديما حاضر بالجرين تمتعه في المواعيد الكبيرة. ولازمنا نذكر الحقيقة الغنية اللي ولات النشيد الرسمي للنسور في أي محفل دولي، وهي أغنية تخرج الجرين تاليفيك السينما هاف.

صحيح الغنية دي خرجت عام 2012 تزامنا مع كأس افريقيا، اما من وقتها قعدت هي النشيد اللي شعل التيرانات ويحرك الحماس في قلوب التوانسة في كل مشاركة في كأس العالم. كي نحكيو على اخر نسخة من كأس العالم اللي عشناها في قطر 2022، الموسيقى العربية فرضت روحها بستيل عالمي في غنية أرحى

الغنية هذه جمعت النجم العالمي جيمز مع الرابر البورتوريكي أوزونا. أرحبوا باللغة القطرية معناها يا مرحبا، وكانت هي المساج اللي وجدته قطر للعالم. توا عاد نجيو المونديال 2026، مقصودة رايتي حفريتم على خاطر هذه

0: مونديال 2026 في أمريكا كندا والمكسيك. خرجت الغنية الرسمية لايتر للفنان الأمريكي جيلي رول. أما المرة هذه الغنية هذية أثارت استياء كبير للجمهور الكرة في العالم. غنية ما فيهش فرحة، ما فيهش فايب، وما فيهش الانرجي اللي نستناوها كل أربع سنين الكأس العالم. تيليمي تقولش عليها ببيسيتي البيك أب تراك اللي استنسنا نسمعه في أمريكا.
1: Almost every truck has a tailgate. Open, close. Let's add on to that.
0: أما على خاطر حكاية الغنية ديما نختموها بغنية باش يخليكم تعيشوا اللحظة مع غنية تربطت بالكدي زادة بالمونديال، وهي كولابوراسيون بينات ماجيك سيستيم وشوقي. هذه ماجيك ان ذا اير، تسمعها توت سويت على موزايك اف ام.

0: بوبليسيتي. نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتي موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
1: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
3: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
4: But the bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
5: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: مع الياس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند.
6: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
7: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مع اقتراب فترة عودة التونسيين المقيمين بالخارج، شرعت الديوانة التونسية في تنفيذ جملة من الاستعدادات اللوجستية والبشرية بهدف تأمين الظروف الملائمة للعبور وتسريع الإجراءات بالمنافذ الحدودية، خاصة مع تزامن هذه الفترة مع انطلاق موسم الحج. وأكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري في تصريح لوكالة توس خلنباء أن هذه الاستعدادات تشمل تعزيز مختلف المعابر الجوية والبحرية والبرية بالموارد البشرية، إلى جانب دعم جاهزية الأعوان عبر التكوين المستمر فيما يتعلق بالقوانين والترتيبات وحسن تطبيقها، فضلا عن توفير المعدات اللوجستية الضرورية نظرا لأهمية تلك الفترة وما يرافقها من ضغط كبير في المعابر. وأوضح العميد شكري جبري أن التوجه نحو رقمنة الخدمات الديوانية ساهم بشكل ملحوظ في تقليص أجال استكمال الإجراءات وخفض مدة الانتظار، سواء للحصول على رخص الجولان أو معاينة البضائع وفق قوله. وأضاف أن المنظومة المعلوماتية الجديدة ديوانة سند 2 ستدخل حيز الاستغلال أواخر سنة 2026، وستتضمن فضاءات خاصة بالمتعاملين الاقتصاديين وأخرى بالمسافرين، بما يمهد لتحقيق رقمنة كاملة بنسبة 100% لمختلف الخدمات الديوانية. منطقة المواجن بمعتمدية فرنانا التابعة لولاية جندوبة تشهد اليوم السبت تنفيذ عملية بيضاء تطبيقية لمحاكاة تدخل لإخماد حريق غبي، وذلك في إطار تفعيل المخططين الجهوي والخصوصي الأخضر لتفادي الحرائق. وجرت العملية بحضور أعضاء اللجنة الجهوية واللجان المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها، وبمشاركة من جمعية المتطوعين في خدمة الحماية المدنية. وشملت العملية تطبيق الخطط الميدانية للسيطرة على الحرائق وأخمادها وكيفية حماية متساكني المناطق الغبية وتأهيل الهياكل المشاركة بتسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة. انتخبت مؤسسة التلفزة التونسية بالإجماع نائبا لرئيس المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسط من خلال الرئيس المدير العام للمؤسسة شكري بنصير، وذلك

0: خلال أشغال الدورة 33 للمؤتمر السنوي للمنظمة المنعقد من 7 إلى 9 من مايو الجاري بتونس العاصمة. واعتبرت المؤسسة في بلاغ أصدرته اليوم السبت أن هذا الانتخاب يمثل تأكيدا للمكانة التي باتت تحتلها تونس على الساحة الإعلامية الإقليمية والدولية، خاصة وأن الدورة الحالية تتزامن مع الاحتفال بالذكرى 30 لتأسيس المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسطة، إلى جانب الذكرى 60 لانبعاث مؤسسة التلفزة التونسية باعتبارها من بين المؤسسات المؤسسة لهذا الفضاء الإعلامي المتوسطية. في أخبار العالم، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يقوم اليوم السبت بزيارة هي الثانية له إلى دمشق منذ سقوط بشار الأسد مطلع عام 2024، وقال أنه بحث مع الرئيس أحمد الشرع كل ما من شأنه تحقيق مصالح البلدين. وكان لفتا حديث سلام عن عدم قبول حكومته بأن يكون لبنان مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وهو مفهوم على أنه إشارة لحزب الله الذي يرفض التفاوض مع إسرائيل، ويقول أنه لن يلتزم بما سيصدر عنه من نتائج. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يسر جديدي وصالح الشرقي في ستار كلوب، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.

جو التونسي ديما موجود على موزايك FM في جمعة كاملة. الحقيقة هذا هو الجو اللي نحبوه واللي نتفرهدوا عليه. طريقة سلامة ليكم سيسر ويحكم واحدة واحدة في الكياس. مو تقصفة تو مناسب شنا نخرج ونتفرهدوا تو بعد نعطيكم لي بون بلان، لكن قبل نمشيو لعالم السينما في تابي روج.

الحديث الكل على تريلر جديد الفيلم The Odyssey للمخرج العبقري كريستوفر نولان. نولان بعد ما سكر لعبة بفيلم أوبنهايمر قرر المرة هذه يرجعنا لليونان القديمة ويقدم لنا رؤية بصرية الملحمة أسطورية. جتمعوا خاطر هنا الفيلم مقرر باش يخرج في القاعات العالمية تحديدا على شاشات الآي ماكس نهار 17 جويلية 2026، وهو الموعد اللي تعودنا به في أضخم إنتاجات نولان. القصة المرة هذه تحكي على رحلة أوديسيوس الطويلة والمليئة بالمخاطر، وهو يحاول يرجع لبلاده إيتاكا بعد نهاية حرب ترويدا. النجم مات ديمون هو اللي بيجي جسد دور البطولة في شخصية أوديسيوس في ثالث تعاون ليه مع نولان بعد إنترستيلر وأوبنهايمر. والفيلم بيجي يصور صراع داني اللي هو أوديسيوس الحقيقة مع الأمواج، الوحوش الأسطورية، وأهمها السيكلوبس اللي يظهر في التريلر بشكل مرعب، في رحلة دامت 10 سنين باش يرجع لعائلته. كي نحكيو على الكاستينج، نولان جمع كتيبة من نجوم اللي يدوخوا أساميهم الحقيقة، وين باش نشوفوا آن هاثاواي اللي موجودة في فيلم The Devil Wears Prada في دور زوجته الوفية، وتوم هولاند في دور ابنه، أكيد نحكيو على ابن أوديسيوس هنا، وزيدهم زندايا اللي باش تكون دور الآلهة أثينا، وروبرت باتنسون اللي باش يلعب دور أنثينيوس الخصم اللي حاول ياخو بلاصة أوديسيوس في غيابه. نولان حب يبث المرة هذه يثبت جستمون اللي هو ملك التحديات التقنية، ونصور الفيلم الكل بدي كاميرا اي ماكس 70 ملم، وبميزانية ضخمة وصلت 250 مليون دولار، وهو اغلى فيلم في مسيرته. المخرج اللي ابهرنا بروائع كيما انسبشن، ذا دارك نايت، انترستيلر، يحب المرة هذه يخرج الاسطورة من صفحات الكتب بالشاشات السينما باكثر واقعية ممكنة. البوز دول كله ورا تريلر اللي عمل جدل كبير بسبب الحوارات العصرية، أما الأكيد أنه نهار 17 جويلية 2026 باش نكونوا قدام تجربة سينمائية ملحمية باش تقعد للتاريخ. تابي روج جاونا والموزيكا مازالت متواصلة، ولي محبي الراي خليكم مع لو كونسيبت ليجندير 1 2 3 سولي شابة.

لا بون هومور واحسن موسيقى تلقاو على موزايك كافي من عند روني سايكلي رود بوي. انتم اكيد تسمعوا في ستار كلوب حتى العشرة متاع الليل. طريقة سلام عليكم سيسر روحكم من توا لمدوا اصحابنا حبيبنا اكاو اسمعني كلموهم من توا لازم نعرف روحنا وين ماشيين شنو البروغرام متاع سهرية في لي بون بلان. بون بلان لي بون بلان كالعادة نعطيكم فكرة على بروغرام السهريات بالنسبة لليلة وباش نبداو بذا بريدج وين نلقاو مهدي باكوش وي ام وفرقة الباشا للدبكة السورية. في الملو السهرية شيك شاك شوك. في لي دون ساتيدي فيفا مع بدر وبنكا. السهرية 100% روك في روك الرولا مع هاي جين لايف باند. في الكونتوار فرنش كيس مع مومو جونيور. في البوبوت نلقاو نوتر دي جي ريزيدون مارو و دي جي باو. في الحبيبي داون تاون السهرية إلكترو هاوس مع بلغيدا. المحبي الراي الليلة في الآينة راي ديسكو. في الأوبرا حمامات نلقاو نوتر دي جي ريزيدون وايز. في المارتي كلوب نلقاو أوبلاتين أودي أنيسة ويسا غسين عزايز كوكو مهدي مغراوي ومقراني. في سبلنديد وريجنسي السهرية كاراوكي مع ياسين وأوبلاتين أزي جاك. في المودز السهرية Arabian Madness Night. نمشي ورسوسة وين تسمع فينا على 90.1 FM في الجولف برو الليلة حبيبي نايتس. في ستيبس السهرية الفويغو مع فيري سوفي وناتسونز. ونختمو بجربة وين تسمع فينا على 89.2 FM في الفيغا الليلة نلقاو ميلا دي جي سات. بون بلان ستار كلوب. ستار كلوب كل هرسل بثمانية للعشرة تعليل. لا بون هومور مازالت متواصلة على موزايك كافيم. الموزيكا الهاوس من عند بول وولفورد in my head.

0: جديد جان جون برودكسيون ميك بيت. نسلم عليكم برشا برشا الاولاد. تلقاو اكيد الانترفيو دايف ديب في البرودكسيون تاع جان جون وازر ميك بيت تاع لي ريزو سوسيو تاعنا موزايك اف ام. يكفي اجراح توصلنا حتى لل 9:51 دقيقه. احنا مازلنا مواصلين معاكم في ستار كلوب, لكن توت سويت خلينا نمشيو نعملوا طلع صحيح من الغلط. فري او فو؟
1: فري او فو؟ صحيح ولا غلط؟

0: نلفوا الليلة كروية بامتياز وباش نبداو بخبر رومور كنا حكينا عليها الجمعة اللي فاتت. هل جوزي مورينيو في طريق العودة لريال مدريد وفي مفاوضات متقدمة مع الإدارة؟ يبان الخبر هذايا صحيح، والبوس في مدريد واصل القمة نتاعو بعد ما أكدت التقارير من فوتبول إسبانيا إنه المفاوضات بين إدارة فلورنتينو بيريز وجوزي مورينيو وصلت المرحلة متقدمة ياسر. سبيشال وان يبدو إنه قريب برشا من العودة لقلعة سانتياغو برنابيو باش يبدأ عهد جديد مع الميرينجي. العودة هذه جت في وقت حساس برشا، خاصة مع التغييرات اللي صايرة في الإطار الفني للفريق والعرك اللي قاعد صاير وسليكيب. لازم نذكروا اللي مدرب ريال مدريد حاليا هو ألفارو أربيلوا اللي خذ المشعل وقاعد يقود في المجموعة. أما دخول مورينيو على الخط في مفاوضات متقدمة يوري للإدارة تحب ترجع الكاريزما والخبرة الكبيرة متاع البرتغالي للمنافس على الألقاب الموسم الجاي. برا ثاني هزنا للتشامبيونز ليج، وهل باش يغيب اشرف حكيمي على الفينال بسبب الاصابه؟ اما الخبر هذايا الحمد لله غلط، على خاطر الجماهير المغربيه والباريسيه نجم تتنفس السعادة. توا اداره باريس سان جيرمان عبرت على تفاؤل كبير بخصوص جاهزيه اشرف حكيمي للمشاركه في الفينال الكبير متاع الدوري الابطال. حكيمي قاعد يتبع في برنامج تاهيلي خاص وبدا يرجع للتدريبات الجماعيه بصفه تدريجيه، والطاقم الطبي اكد لي اسد الاطلس باش يكون حاضر اساسي في تشكيله لويس انريكي. الاصابه اللي تعرض لها في الماتش خريني طلعت ماهيش اختيره برشا، وحكيمي وضح اللي هو باش يعمل كل ما في وسعه باش ينجم يكون في قمه الفورم نتاعو نهار الماتش، على خاطره يحلم باش يهز الكاس ذات الاذنين مره اخرى مع البي اس جي ويصنع تاريخ. نرجع الخبر يرجعنا للميرينجي. هل دخل فيدريكو فالفيردي للمستشفى بسبب بونيا من زميله تشواميني؟ بون هو خبر يتسمى غلط نوعا ما، ومجرد إشاعة خرجت في السوشيال ميديا بعد برشا أخبار خرجت من تدريبات ريال مدريد والدريسينج روم. هو الحقيقة فما عركة صارت بين تشواميني وفالفيردي، وفما كلام يقول إنهم حتى وصلوا تعاركوا أكثر من مرة، وبعد ما إدارة ريال مدريد كانت غرمتهم الزوز ب 500,000 أورو بالنسبة للاعب، يعني أكثر شوية من 1,500,000 توينسا. فالفيردي وتشواميني خرجوا في ستوري وكل واحد وضح الحكاية من جانبه، والحاجة اللي اشتركوا فيها هو الاعتذار. فالفيردي صحيح مشى للمستشفى، لكن مش على خاطر تشواميني ضربوا بونيا، أما على خاطر طاح وضرب راسه في طاولة. وفالفيردي توا حاضر أما عنده ارتجاج في المخ، الشيء اللي باش يخليه يغيب على الكلاسيكو غدوة. يعني بالنسبة لتوا صحيح صارت مشكلة بيناتهم، أما على حسب الرواية الرسمية لريال مدريد الحكاية ما وصلتش لبونيا.
1: صحيح ولا غلط؟
0: يقولوا هكا خلطنا الاخر ستار كلوب بالنسبه لليله. شكرا لكم انتم مستمعينا اللي تبعتونا من 8 ل 10 متاع الليل. شكرا لكامل الفريق، صالح في الاخراج، وائل في ستوندار، والليكيب ديجيتال. احنا كالعاده نعطيكم موعد الجمعه الجايه، والاخبار ولي بوز نتاع جمعه كامله تلقاهم في سبيعتي من زمان. بعد شويه موعد رياضه سبور اكسبريس، وقبله تلقاو مراد دريدي في الاخبار، والسهريه متواصله مع عدنان حواد في جيت سيت اف ام. اونتروتون خليكم مع الموسيقى، ان تيتر كان ياسر نجاح لفريد اغان وخرج وقت الكونفينمون. كان معاكم يسري جديدي، خليكم مع ماريا We've Lost Dancing. تصبحوا على خير.
2: All these things that we took for granted.

0: ميسي. ديربي العاصمة، ديربي حسم لقب البطولة، الترجي الرياضي التونسي، النادي الافريقي، نهار لحد 10 ماي مع الاربعة متاع العشي. موزايكا فام في قلب الحدث، نقل مباشر، تحليل فني، كواليس وتصريحات، بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى الثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام.
1: الأولى في تونس، راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
2: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس الجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل الدكتور سهيل العلوي يقول خلال انعقاد المؤتمر العلمي 37 للجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل بنابل أن أمراض المفاصل تمس مختلف الفئات العمرية ويمكن أن تكون لها عوامل وراثية وأخرى مرتبطة بالمحيط الطبيعي، مؤكدا ضرورة توجه كل من يعاني من التهابات أو تورم بالمفاصل أو صعوبة في المشي في أقرب وقت إلى الطبيب المختص في أمراض المفاصل والعظام. وشدد سهيل العلوي بخصوص التوقي من أمراض المفاصل على ضرورة عدم الاستهانة بأوجاع المفاصل خاصة إذا طالت مدتها والتوجه لاستشارة الطبيب المختص، مبرزا أهمية المحافظة على اللياقة البدنية من خلال ممارسة الرياضة واعتماد النظام الغذائي المتوسطين القائم أساسا على استهلاك زيت الزيتون والمواد الغنية بالأوميغا 3 والذي أثبتت الدراسات العلمية أهميته في التوقي من عديد الأمراض من بينها أمراض المفاصل وفق تعبيره. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري جبري يشدد في حوار لوكالة أنباء على أن تحقيق التوازن بين تسهيل العبور والتصدي لعملية تهريبة أو سوء استغلال الامتيازات يظل من أبرز التحديات المطروحة أمام مصالح الديوان، موضحا أن هذا التحدي يتم التعامل معه عبر يقظة عناصر الديوان وفطنتهم والاستفادة من خبرتهم وتكوينهم في المجال، إلى جانب الاعتماد على أجهزة الكشف والأشعة وتمرير كل السيارات عبرها، فضلا عن الاستعانة بفرق الأنياب المدربة للكشف عن المخدرات والمتفجرات. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم السبت أنه يتوقع من طهران قريبا جدا ردا بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. وأوضح ترامب في تصريح لقناة LCE الفرنسية أن طهران تريد حقا التوصل لاتفاق، مضيفا سنرى ذلك قريبا. صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تسجل ارتفاعا بنسبة 11% خلال أفريل الماضي رغم الرسوم الجمركية الأمريكية، في مؤشر على استمرار نشاط التجارة الصينية رغم التوترات التجارية والحرب على إيران. مركز عدالة الحقوقي يقول أن جهاز الأمن الإسرائيلي أبلغه باعتزام السلطات الإفراج عن نشيطي أسطول الصومال العالمي تياغو أفيلا وسيف بوكاشكا اليوم السبت تمهيدا لترحيلهما. وأضاف المركز الذي يتولى تمثيل الناشطين أن جهاز الأمن الداخلي الشبكة أبلغهم أنه سيطلق سراح الناشطين أفيلا وأبو شكاشك من الاحتجاج الإسرائيلي اليوم السبت على أن يسلم إلى سلطات الهجرة الإسرائيلية في وقت لاحق ويبقيا في عودتها في انتظار ترحيلهما. جزيرة تينيريف الإسبانية في أرخبيل جزر الكناري تتحول إلى ساحة قلق وترقب مع اقتراب سفينة سياحية شهدت تفشيا لفيروس هانتا وسط حالة من الذعر بين السكان والعاملين في الميناء وخشية متصاعدة من انتقال العدوى إلى الجزيرة التي تعتمد بشكل كبير على السياحة والحركة البحرية. بالنسبة لتوقعات الجو اليوم غد الأحد 10 ماي طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، البحر مضطرب والحرارة في استقرار نسبية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع ماكي العوني في سبور إكسبرس مع أشمل تايات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.
3: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
4: أريد، طور عالمك.
5: سبور إكسبرس. مساء النور، مرحبا بكم في سبار اكسبريس باش نحكيوا على نتائج الدفعه الثانيه من الجوله قبل الاخيره من البطوله. لكن البدايه مع كره السله، ونقولوا الف مبروك للنادي الافريقي تتويجه بكاس تونس لكره السله بعد الفوز اليوم على الاتحاد الرياضي المنستيري بنتيجه 67 مقابل 50. لقب هو الثامن في رصيد النادي الافريقي في مسابقة كاس تونس كما قلنا بعد الفوز اليوم على الاتحاد الرياضي المنستيري 67 مقابل 50. بالنسبة لنهائي السيدات، نقولوا ألف مبروك للنادي الصفاقسي تتويج باللقب بعد الفوز على الجمعية النسائية بجمال 57 مقابل 43. لقب هو الثامن لسيدات سيسيس في كاس تونس. نحكيو على البطولة والدفعة الثانية من الجولة قبل الأخيرة. اليوم مستقبل مرسى خسر ضد النادي الصفاقسي 3-0. أهداف نور القروي دقيقة 5، إيمانويل أقبولي دقيقة 57، ومحمد الصالح المهدي دقيقة 76. نجم الساحلي ربح النادي البنزرتي 1-0، هدف ياسين الشعباني في دقيقة 18. وترجي جرجيس فاز على نجم المتلوي 1-0، هدف الهدي جرتيلا في دقيقة 4. بالنسبة للترتيب، في انتظار آخر مقابلة اللي هي دربي العاصمة غدوة، النادي الإفريقي في الصدارة ب 62 نقطة، المرتبة الثانية للترجي الرياضي التونسي 60 نقطة، المرتبة الثالثة النادي الصفاقسي 59 نقطة، المرتبة الرابعة الملعب التونسي 45 نقطة، المرتبة الخامسة الاتحاد المنستيري 42 نقطة، المرتبة السادسة نجم الساحلي 41 نقطة، المرتبة السابعة نجم المتلوي 39 نقطة، المرتبة الثامنة ترجي جرجيس 38 نقطة، المرتبة 9 في اتحاد بن قردين وشبيبة العمران 35 نقطة، المرتبة 11 لمستقبل المرسى 34 نقطة، المرتبة 12 للنادي البنزرتي 33 نقطة، ثم الفرق ضمن البقاء، المرتبة 13 فيها الأولمبي البيجي ب 31 نقطة، والمرتبة 14 فيها شبيبة القروان 30 نقطة، زوز فرق واحد منهم مش ينزل للرابطة المحترفة الثانية، والمرتبة 15 فيها مستقبل مرسى 27، مستقبل سليمان 27 نقطة ونزل رسميا للرابطة الثانية، المرتبة الأخيرة مستقبل جيبس 18 نقطة ونزل رسميا للرابطة الثانية. كما قلنا ختام الجولة غدوة باش يكون بديربي العاصمة الأربعاء نتاع العشية في ملعب حمادي العقربي في رادس. من أخبار الديربي غدوة، إضافة لطاقم التحكيم اللي باش يكون من نمسا، مشغلي الفار غدوة باش يكونوا أجانب. رسميا نهاية العلاقة التعاقدية ما بين الاتحاد الرياضي ببن قردان والمدرب سفيان الحيدوسي. من جهة أخرى، إدارة النادي البنزرتي قررت إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب شهاب الليلي، وسفيان الحيدوسي هو اللي بش يخلف شهاب الليلي على رأس الإدارة الفني للنادي البنزرتي. في كرة اليد، نتائج ربع نهائي كاس تونس، بعث بن خيار خسر ضد النادي الافريقي 20-29، جامعة الحمامات ربحت سبورتينغ المكنين 28-27، الملعب التونسي خسر ضد نادي ساقط الزيت 32-31، والبارحة ترجي ترشح على حساب النجم الرياضي الساحلي. قرعة الدور نصف النهائي نهار 14 ماي، والمقابلات يتلعبوا نهار 23 ماي. نهائي كاس تونس لكرة الطائرة باش يجمع النجم الساحلي بالترجي الرياضي التونسي. الترجي ترشح اليوم على حساب النادي الرياضي الصفاقسي، والبارح النجم الساحلي ترشح على حساب مولدية بوسلم. خارج تونس، فرجاني ساسي قاد فريق الغرافة للتتويج بكأس أمير قطر بعد الفوز على السد 4-1. فرجاني ساسي سجل هدف لول وعطى تمريرة الهدف الثاني في المقابلة. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فامبانات. نخليكم مع عدنان وزياد في جد ستفهم.

0: Electric. It's not over. I'm not going home. Stay tuned. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. المشاركون في الملتقى الوطني للماء في دورته الثانية يحملون السلطات مسؤولية الشح المائي الذي لا يعتبر وفق تقديرهم مجرد قدر مناخي، بل نتيجة حتمية لمنوال تنموي استخراجي واستنزافي يفضل التصدير الفلاحي والصناعي الملوثة على حساب الحق الكوني للمواطنين في مياه الشرب. واستذكر المشاركون في البيان الختامي للملتقى الوطني المنعقد أيام 24 و 25 و 26 أفريل بشنلي من ولاية جابسة الصادر اليوم السبت عن المرصد التونسي المياه التعامل السطحي للسلطة مع أزمة المياه واختزالها في سردية العوامل الطبيعية أو شح الأمطار للتهرب من مسؤولياتها في وضع سياسات مائية مستديمة تضمن الأمن المائي للجميع. وشددوا خلال اللقاء الذي سجل مشاركة واسعة لنشطاء المجتمع المدني وخبراء وباحثين أكاديميين ونقابين وفلاحين على أنه لا سيادة وطنية دون سيادة غذائية ومائية، وأن استدامة الموارد لا تتحقق عبر توريد التكنولوجيا المكلفة التي تزيد من المديونية، بل عبر دعم صغار الفلاحين وتثمين المعارف الفلاحية المحلية واعتماد الزراعة الإيكولوجية كصمام أمان حقيقي. وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية تونس قطر المنبثقة عن مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية يؤدي زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة من 10 إلى 12 من مايو الجاري. وتندرج هذه الزيارة وفق بلاغ أصدره مجلس نواب الشعب اليوم السبت في إطار تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية ومساهمتها في دعم علاقات الأخوة والتعاون المتميزة القائمة بين تونس وقطر في مختلف الميادين. في أخبار العالم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن اليوم السبت أن الحرب في أوكرانيا على وشك الانتهاء، منتقدا الدول الغربية لتقديمها المساعدة إلى كييف. صحيفة الول ستريت جورنال تكشف نقلا عن مصادر مطلعة من بينهم مسؤولون أمريكيون أن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا في صحراء العراق لدعم حملتها الجوية على إيران، وشنت غارات جوية على قوات عراقية كادت أن تكتشف الموقع في بداية الحرب. وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل أنشأت هذه القاعدة التي كانت تضم قوات خاصة ومركزا لوجستيا لسلاح الجو الإسرائيلي قبيل اندلاع الحرب بعلم الولايات المتحدة. الرئيس السوري أحمد الشرع يصدر مساء اليوم السبت مجموعة من المراسيم الرئاسية التي قضت بإجراء تغييرات شملت حقائب وزارية ومحافظين ومناصب قيادية في مؤسسة الرئاسة. وكالة فرانس بريس تنقل عن مصادر محلية وأمنية قولها اليوم السبت إن ما لا يقل عن 69 شخصا قتلوا في هجوم شنه مسلحون في جمهورية الكونغو الديمقراطية. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع عدن حواد في جسد فام، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

0: 22h, Midnight.
1: راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
2: مستمعي موزايكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. قيمة المحجوزات الديوانية خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية تتجاوز 51 مليون دينار، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري. وفق العميد شكري الجبري، أسفرت العمليات الديوانية عن حجز كميات مهمة من الأموال والبضائع والذهب، إلى جانب عديد المواد التي تشكل خطرا على صحة المستهلك، مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، إضافة إلى حجز حوالي 18 ألف قطعة دواء مهربة و53 ألف قطعة من مواد تجميل. تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية يحذر من أن الجفاف في تونس لم يعد مجرد ظاهرة ظرفية عابرة، بل تحول إلى قيد هيكلي. والبنك الإفريقي للتنمية يقدم استراتيجية متكاملة لمجابهة هذا التحدي، من أبرزها إصلاح منظومة الحوكمة عبر توحيد الجهود بين المؤسسات المختلفة لتجاوز تشتت القرار، والتوسع في تحلية مياه البحر، وتعزيز إعادة معالجة المياه المستعملة، إضافة إلى ضرورة تعبئة الموارد المالية اللازمة وتطوير أنظمة التأمين لفائدة الفلاحين لمواجهة المخاطر المناخية. المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية تنظم تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمناسبة العيد الوطني للفلاحة، خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع بورقيبة بتونس العاصمة، بداية من 12 إلى 16 من شهر ماي الجاري. وكهيئة مدير تنمية الصادرات بالمجامع المهني المشترك الهلال طارق تيرا يقول أنه سيتم بيع عدة منتوجات فلاحية في خيمة من المنتج إلى المستهلك في حدود الأسعار المتداولة في أسواق الجملة، من أجل عرض أفضل للمواطنين. انطلاق أول رحلة حجيج من مطار جرب الجديس الدولي نحو المدينة المنورة السبت، وعلى متنها 254 حاجا وحاجة من ولايتي تطاوين ومدنين، وفق مدير جهوي للشؤون الدينية بمدينة أيمن بن عمر. في أخبار العالم، في اليوم 72 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يترقب العالم رد إيران على أحدث مقترحات الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، فيما قال الرئيس دونالد ترامب إنه يتوقع الرد قريبا جدا. تناولت صحف ومواقع عالمية تداعيات التفاهمات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران وانعكاسات الحرب على ميزان الرد على الأمريكي في آسيا، إلى جانب ملفات تتعلق بغزة والأزمة السياسية البريطانية وهجرة الكفاءات الإسرائيلية. وقالت صحيفة التايمز البريطانية إن أي اتفاق بين واشنطن وطهران سيحقق مكاسب سريعة عبر إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا وتخفيف الضغوط الاقتصادية، لكنها رأت أن التحدي الحقيقي يبدأ خلال مهلة 30 يوما المخصصة للتفاوض على القضايا الخلافية. وزارة الداخلية السورية تعلن مرساء السبت القبض على اللواء وجيه علي العبد الله، الذي شغل لمدة 13 عاما منصب مدير مكتب الشؤون العسكرية للرئيس بشار الأسد. ويعد اللواء وجيه العبد الله أحد أركان الدائرة الضيقة للنظام المخلوع، وهو مسؤول مباشر عن تنسيق الممارسات القمعية والانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين السوريين طيلة فترة خدمته في القصر الجمهورية. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.